نفس الشيء كمان.

0: شوارع الفرح شوارع الدنيا والموسيقى
1: دالت cuerpo alegría macarena que tu cuerpo para darle alegría y cosa buena دالت

إلسات جوهرة اف ام تي في عنا إلسات عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11357 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: تجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، سعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. قريبا الإعلان عن منصة للإنصات عن بعد لمجابهة السلوكيات المحفوفة بمخاطر وفق وزير التربية. وفي أول تعليقين بعد إعلان ترامب رفضه لمقترح طهران، عرقجي يقول أن بلاده لن تتراجع عن شروطها. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث أعلن وزير التربية نور الدين النوري أمس بالمهدي أنه سيتم قريبا الإعلان عن منصة للإنصات عن بعد، وذلك في إطار البرنامج التنفيذي لمجابهة الظواهر المستجدة والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر، موضحا في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء بمناسبة زيارة أداها إلى عدد من المؤسسات التربوية بولاية المهدية، موضحا أن تركيز هذه المنصة سيتم بالتعاون بين وزارة التربية والصحة والشؤون الاجتماعية، مبينا أن تفعيل الخطة التنفيذية للبرنامج سينطلق بداية شهر أكتوبر المقبل، مشيرا إلى أنها ثمرة تفكير وتعاون بين نحو 10 وزارات. وقال الوزير أن الخطة تقضي بفصح المجال أمام منشطي دور الشباب وإطارات وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن والإطارات الصحية لتأمين حصص تثقيفية وتحسيسية في المؤسسة التربوية في إطار البرنامج. كما تنص الخطة على تخصيص 10 دقائق ضمن حصص التنشئة الاجتماعية والمواد الإنسانية لتوعية التلاميذ بالمخاطر التي يمكن أن يتعرضوا لها، من بينها المخاطر السيبرنية، إلى جانب التعريف بطرق الوقاية منها. أكدت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجابري أن تونس راكمت تجربة في مجال حماية الطفولة ورعاية الأطفال فاقدي السند من خلال سياسة وطنية تقوم على حماية الطفل وضمان حقوقه وتوفير الرعاية والمرافقة، مع الحرص على المحافظة على الروابط الأسرية كلما كان ذلك ممكنا، ووضع مصلحة الطفل الفضلى في صميم مختلف التدخلات. والوزيرة تضيف في كلمة ألقتها أمس بالحمامات خلال افتتاح أعمال الملتقى الدولي لقرى الأطفال SOS، تضيف أن تونس دعمت توجهاتها في مجال حماية الطفولة ورسختها دستوريا وعززتها بمنظومة قانونية ومؤسساتية كرست حقوق الطفل وأقرت آليات لحمايته ومرافقته، وجعلت من الدولة والأسرة والمجتمع المدني شركاء في هذه المؤسسة. كما أوضحت الوزيرة أن هذه التجربة تقوم كذلك على دعم العمل الجمعياتي وتعزيز الشراكة بين مؤسسة الدولة والمجتمع المدني، مشيرة إلى أن الدولة التونسية بادرت منذ عام 2019 إلى إسناد جهود الجمعية التونسية لقرى الأطفال سواس التي تأسست سنة 1981 بموجب اتفاق بين الحكومة التونسية والفيدرالية الدولية لقرى الأطفال سواس، وذلك لمساعدتها على تجاوز الصعوبات المالية التي واجهتها آنذاك، من خلال اتفاقية شراكة مع وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في إطار التمويل العمومي للجمعيات. وفي شأن أن متصل رئيس المجلس الدولي لقرى الأطفال SOS يقول أن تونس تعطي المثال على ما يمكن إنجازه في مجال حماية الطفولة ورعايتها والأعداد لمستقبل أفضل، مبرزا أن التجربة التونسية وما حققته من نتائج ملموسة تبرز أهمية تبادل التجارب والاستفادة من الدروس المستخلصة منها وتطوير مبادرات تستجيب لتطور احتياجات الأطفال وتطلعاتهم. كما أضاف رئيس المجلس الدولي لقرى الأطفال SOS في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء على هامش افتتاح فعاليات الملتقى الدولي لقرى الأطفال SOS، أضاف أن حضوره هذا الملتقى يندرج في إطار الحرص على التعلم والاستفادة من التجارب الناجحة في مجال حماية الطفل ورعايته وانعكاساتها على حياة الأطفال والأسر. وأكد أن الهدف يتجاوز عقد الشراكات إلى دفع تبادل التجارب بين مختلف مختلف بلدان العالم لما يمكن إنجازه عندما يكون الطفل في قلب مختلف التدخلات، مشددا على ضرورة الإبقاء على الطفل في صميم المقاربات المتعلقة بحمايته ورعايته. دوليا الآن، وفي أول تعليق بعد أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفضه لمقترح طهران، صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي بأن بلاده لن تتراجع عن شروطها بشأن إعادة فتح مضيق هرمز. وقال عرقجي أن شروط طهران واضحة، وأي خطوة إلى الأمام نحو إعادة فتح مضيق هرمز مرهونة بتحقق هذه الشروط ولن تتراجع إيران عنها. عرقجي قال أيضا أن طهران تلقت رد فعل أولي من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مقترحها، لكنها لم تتلق بعد ردا عبر الوسطاء، مضيفا أن إيران تنتظر أن ينقل الوسطاء الموقف الأمريكي النهائي وستتخذ قرارا بناء عليه. وأتى التهديد الإيراني الجديد بعد أعلان الرئيس الأمريكي رسميا أمس عن رفضه للاتفاق الذي تريد إيران بموجبه إعادة فتح التجارة فورا لأنها تتكبد خسائر كبيرة، مشيرا إلى أن أمريكا تحقق انتصارا كبيرا وتسيطر بشكل كامل على مضيق هرمز. قال وزير الخارجية السعودي في كلمة أمام الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أمس، قال أن بلاده ودول أخرى في المنطقة تعرضت لاعتداءات إيرانية غاشمة، مؤكدا أن المملكة تتمسك بحقها الكامل في حماية أمنها وسيادتها. ومن أخبار العالم أيضا، وبالتزامن مع استهداف تعزيزات في جبهات تعز، كشفت القوات المسلحة اليمنية عن رصد استخدام ميليشيا الحوثي لأسلحة دفاع جوي إيرانية ذات تقنيات وتكتيكات مبتكرة، معتبرة أنها تشكل تهديدا خطيرا على ممرات الطيران الدولية والطائرات المدنية. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: جوهرة اف ام الدنيا وفيها.
1: No, I say he's so sweet.

جوهرة اف ام، جوهرة اف ام.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، أصبحنا وأصبح الملك لله. صباح النور، صباح الفرحة، صباح المسرة لكم الكل مستمعينا. مرحبا بكم في موعد جديد من البرامج على جوهر FM بتاريخ اليوم لحد 27 سبتمبر 2026، الموافق 16 من ربيع الثاني 1448 للهجرة. إشارة التوقيت في استوديوهاتنا هي 6 متاع صباح، وبعد شوية يتجدد معكم اللقاء كيف ما عودناكم ديما بالماتينال ويكاند. أما كيف كل يوم، خير بداية ليوم جديد هي آيات بينات من ذكر الله الحكيم. المقرأ الشيخ إسلام صبحي يتلو علينا ما تيسر من سورة القصص.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

0: ماكينال ويكاند
1: من 6 ل 9 متاع الصباح
0: مع سلام هني.
2: الستة وتسعتاشر دقيقة على جوهر أفام. صباح النور، صباح الخيرات مستمعينا، مرحبا بكم في رونديفو جديد من الماتينا الويكاند. يبدأ توا ويتواصل معكم إن شاء الله حتى لتسعة متاع الصباح بالأخبار بالمتابعات بالمعلومات الرفقكم، وخصوصا بالموسيقى المزيانة والاختيارات الموسيقية اللي إن شاء الله يكون فيها نسق جميل، وإن شاء الله تكون فيها رسالة زادة جميلة وبالطاقة الإيجابية زادة رفقكم، وإن شاء الله نكونوا خير ونيس ليكم. خليني نقول في صبحية لحد على جوهر فيم، دونك مرحبا بكم الناس الكل. ليكيب تسلم عليكم. اليوم ترافقنا سعاد العدويني في التنسيق العام، من اللي تخيل في الإخراج التقني، أهلا وسهلا. من قسم الأخبار بسمة سعيدية، من قسم الرياضة رامي نصر، وكوتي ميكرو معكم في الأعداد والتقديم سنيم هني. البداية تكون بالموسيقى مع سيدة فيروز، بعد شوية عمرو دياب، وخليكم برانشي على جوهر فيم. نرجع لكم مع أولى أخبارنا بالنسبة لليوم بتاريخ لحد 27 سبتمبر 2026.

وسلطان من عند جورج وسوفي. وصلنا ل 46 دقيقة على موجتنا. صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل. نذكركم أنتم في الاستماع للماتينال ويكاند اللي تتواصل معكم إن شاء الله حتى للتسعة، ونذكركم زادا بموعدنا اليومي والقار مع الفرحة وعيد الميلاد. في قوم عيدك اليوم العزيز عليك اللي يحتفل بعيد ميلاده، أبعث لنا نمروه وشكون وشنو تحب توصلكم ميساج على 85 990، وإن شاء الله احنا نفرح بكم مستمعينا ونوصلوا لكم مساجات وأماني العزيز عليكم بالمناسبة هذه. في إطار بيان سور تقريب الخدمة والمعلومة من الناس الكل، حبينا نذكروا أنه عديد المؤسسات في تونس باش تدخل في التوقيت الشتوي. مانيش نحكي على الإدارات العمومية، دونك نحكي على بعض المؤسسات أو بعض نقاط البيع اللي تكون عندها إقبال كبير برشا من عند التوانسة والتجار، خصيصا ونحكي المرة هذه على سوق الجملة اللي بدل التوقيت متاعه في علاقة بمواعيد التزويد والبيع بداية من غدوة إن شاء الله الاثنين 28 سبتمبر، وهذا حسب ما أعلنت عليه الشركة التونسية لأسواق الجملة، وقالت راهو غدوة باش ندخلوا في التوقيت الشتوي. بالنسبة لي بيع الخضر والغلال، تقول أنه الخدمة هذه موجهة لعموم المتعاملين بالسوق، وعمليات التزويد بالخضر والغلال تتم على زوز حصص، الحصة الأولى من 5:30 متاع العشية حتى الماضي ساعة متاع الليل، والحصة الثانية من 3 متاع الصباح حتى للخمسة متاع الصباح. أما بالنسبة لعمليات البيع فتصير من 5 متاع الصباح حتى النصف نهار، وفي علاقة ببيع وتزويد الأسماك بما أنها يعني سنسيبل أكثر من غيرها من المواد الغذائية، فإنه عمليات التزويد تصير من 5:30 حتى النصف الليل، وتنطلق عمليات البيع من نصف الليل حتى النصف نهار. والشركة تأكد أنه اعتماد التوقيت هذا يجي تطبيقا لأحكام الفصل 18 من النظام الداخلي للسوق اللي هو ذات المصلحة الوطنية ببير القصعة. وأكيد كي نقولوا احنا أسواق الجملة نقولوا حركية كبرى جدا تصير داخل الشركات هذية لتزويد وتأمين تزويد مختلف نقاط البيع في تونس كاملة. تصوروا انتم كل مشهد، يعني يصير التزويد من بير القصعة في اتجاه كل الولايات من أقصى الشمال لأقصى الجنوب، لو أنه فما بعض الأسواق الأخرى كما بير الجملة ولا بلتو سوق الجملة اللي موجود في المكنين اللي هو زادة من ثاني أكبر أسواق الجملة في تونس. دونك حركية كبيرة برشا، إن شاء الله يا ربي زينة، إن شاء الله بالتوفيق للناس الكل. احنا باش نكملوا المشوار بطبيعة في الماتينال ويكاند مع الموسيقى واختياراتنا الموسيقية للوقاية هذية، وما تنسيوش أنه الموعد باش يكون إخباري بعد شوية مع قسم الأخبار، ومباشرة بعد الأخبار باش نقدموا لكم زيدا النشرة الخاصة بالتطورات الجوية لطقس اليوم لحد 27 سبتمبر.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية،
1: أسعد الله يومكم وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية الأولى، وهذه أبرز عناوينها. تونس تندد بتواصل سياسات الاستيطان وتحذر من تفاقم الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط. ووزير الخارجية الروسي لافروف يطلق مبادرة لتسوية أزمة مضيق هرمز. في تفاصيل الأخبار، التقى وزير شؤون الخارجية محمد علي النفطي أمس في نيويورك بالأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وذلك على هامش مشاركة تونس في أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. في مستهل هذا اللقاء، نقل الوزير إلى الأمين العام تحية رئيس الجمهورية وتقدير تونس للمواقف الثابتة والشجاعة التي دأب على التعبير عنها دفاعا عن القضايا العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. أيضا نوه الوزير بإشادة الأمين العام في افتتاح أشغال الدورة الحالية للجمعية العامة بالتطور الذي حققته تونس في مجال تكنولوجيات الاتصال والذكاء الاصطناعي، وجدد تأكيد دعم تونس المبدئي والمتواصل للمنظومة متعددة الأطراف وللدور المحوري للأمم المتحدة في صون السلم والأمن الدوليين وتعزيز العدالة والشرعية الدولية. من جهته، عبر أنطونيو غوتيريش عن ارتياحه لمستوى التعاون المتميز مع بين تونس والمنظمة منظمة الأمم المتحدة ومختلف هياكلها ووكالاتها المتخصصة، مجددا تقديره للدعم المتواصل الذي تبذله بلادنا للجهود الأممية سيما تلك الرامية إلى دعم الاستقرار في ليبيا. وأكد في هذا السياق استعداد منظمة الأمم المتحدة لمواصلة العمل والتنسيق الوثيق مع تونس والتفاعل بكل إيجابية مع أي صعوبات تواجهها بلادنا. نددت تونس أمس على لسان وزير شؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي بتواصل السياسات الاستيطانية للكيان المحتل في الضفة الغربية وسياسات التنكيل والتجويع والعزل في قطاع غزة وجرائم الإبادة في غياب أي مساءلة أو عقاب. كما حذرت تونس من تفاقم الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط. النفطي أهاب لدى تقديمه بيان تونس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك خلال جلسة النقاش العام للجزء رفيع المستوى لهذه الدورة الحالية، أهاب بالمجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته القانونية والأخلاقية والإنسانية في رفع هذه المظلمة التاريخية التي طال أمدها. النفطي قال أيضا إن تونس تجدد رفضها القاطع لجميع الإجراءات الأحادية الرامية إلى تغيير الواقع التاريخي والقانوني والديمغرافي للقدس الشريف المحتل، بما في ذلك التهجير القسري وهدم المنازل والاعتداءات المتكررة على المقدسات الإسلامية والمسيحية. أيضا أكد وزير الخارجية أن تونس ستظل ثابتة في دعمها للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني التي لن تسقط بالتقادم، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على كل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف. هذا والتقى محمد علي النفطي وزير شؤون الخارجية بوزير الخارجية الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، حيث مثل اللقاء مناسبة للتأكيد على عمق علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين تونس والكويت في شتى المجالات والحرص المشترك على مزيد تعزيزها وتطويرها والارتقاء بها إلى آفاق أرحب من خلال مراجعة الأطر القانونية للتعاون وتطويرها وتحديثها خدمة لمصلحة البلدين. من أخبار العالم، أيضا حذرت السلطة التي أنشأتها إيران لإدارة مضيق هرمز في وقت مبكر هذا اليوم الأحد على منصة إكس، حذرت السفن من العواقب إذا استخدمت مسارات غير قانونية في هذه المنطقة. إلى ذلك، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إطلاق بلاده مبادرة لإرساء السلام في منطقة الخليج وتسوية الأزمة في مضيق هرمز، فيما اتهم أوروبا بعرقلة المفاوضات بشأن ملف أوكرانيا في ظل لقاء جمعه بوزير الخارجية الألماني.

0: هان فاديفول هو الأول من نوعه منذ عام 2022. صرح وزير خارجية جيبوتي عبد القادر عمر بأن بلاده تواجه ضغوطا إنسانية متزايدة جراء الصراع في اليمن، مؤكدا أن تدفق آلاف النازحين إلى أراضيها يفوق قدرتها على تلبية احتياجاتهم بمفردها. من أخبار الأراضي المحتلة، رفع جيش الاحتلال الإسرائيلي مستوى تأهبه ودفع بتعزيزات عسكرية إلى الضفة الغربية المحتلة قبيل أيام من عيد المظال اليهودي، وتزامنت هذه التحركات مع إصابة فتاة برصاص الاحتلال شمال القدس المحتلة وفق وكالة الأنباء الفلسطينية نقلا عن مصادر محلية. ختاما، تعرض شمال شرقي الولايات المتحدة لأمطار غزيرة ورياح قوية مع اشتداد عاصفة خريفية استثنائية تعرف باسم نور إستر، اجتاحت الساحل الشرقي من واشنطن العاصمة إلى ولاية مين، وتسببت العاصفة في إلغاء أكثر من 400 رحلة جوية، بالإضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 100,000 منزل ومنشأة تجارية في ولايات عدة. نهاية النشرة، يومكم سعيد وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.

0: ماتينال ويكاند
1: من 6 ل 9 متاع الصباح
0: مع سلام هني. ميتيو على جوهرة اف ام.
2: صباح الخير، أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا. 7:08 دقائق على موجتنا. توت سويت نقدم لكم آخر الأخبار بالنسبة للتطورات الجوية. الطقس اليوم مصدرنا هو المعهد الوطني للرصد الجوي. طقس اليوم لحد الويكاند 27 سبتمبر يتميز بسحب عابرة بأغلب الجهات وتكون أحيانا كثيفة بأقصى الجنوب الشرقي مع أمطار متفرقة وتشمل تدريجيا بقية السواحل الشرقية وخصوصا في الليل. درجات الحرارة اليوم عموما بين 26 و 30 درجة وتكون في حدود 24 درجة بالمرتفعات الغربية وتوصل ل 32 درجة بالجنوب الغربي. أما بالنسبة للبحر اليوم بشكون مضطرب، فمحليا شديد الاضطراب بالشمال وقليل الاضطراب ببقية السواحل. الريح اليوم من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، قوية نسبيا، فمحليا قوية قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. هذا ما يمنعش أنه كل العوامل الجوية تبشر بالخير اليوم وتنجموا تستمتعوا بنهاير لحد متاعكم. إن شاء الله زينا لكم الكل، مهما كانت الوجهة متاعكم، مهما كانت الوكوباسيون متاعكم اللي عندكم في نهار لحد اللي هو يوم مميز عند العائلة التونسية والأسرة التونسية عموما. مشوارنا مازال متواصل في المتنى الويكاند توت سويت بالموسيقى، وبعد شوية نرجع لكم مع فقرتنا القارة واللي تعودتوا بها ديما اللي هي مخصصة لأعياد الميلاد. في قوم عيدك اليوم.

0: تقريبا توصلنا ل 7:23 دقيقة في الماتينال الويكاند. رجعني لكم توت سويت مع الفرحة وعيد الميلاد في قوم عيدك اليوم.
1: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
0: جويوز انيفرسير مواليد 27 سبتمبر الكل، ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير، ان شاء الله عام جديد فيه برشا نجاحات، فيه برشا امل، فيه برشا صحه وراحه بال وبرشا رزق حلال ان شاء الله لكل مستمعينا اللي يسمعوا فينا ويحتفلوا اليوم بعيد ميلادهم بتاريخ 27 سبتمبر. واني معاكم زيد راه اليوم عيد ميلادي مستمعينا، دونك اللي نتمناه لكم نتمناه لروحي اكيد اليوم عيد ميلادي من مواليد 27 سبتمبر وبرج

0: لنا. دونك نبداو مع سي عبد الرزاق. وانا بعزوبتي صحيح. دونك سي عبد الرزاق صباح النور. سي عبد الرزاق
1: خير.
0: صباح النور يا سيدي وان شاء الله كل عام وانت حي بخير.
1: لا وانت بخير اجمعين.
0: عبد الرزاق والناس من هبيره هكا ولي
1: هاي
0: يا سيدي. اليوم عيد ميلادك وفما ناس انت تعز عليهم برشا ما ينساوش المناسبه هذيا. تعرف شكون ولا تحب نقول لك طول طول؟
1: والله ما يقول لي طول طول علاش نبقى نزهد.
0: علاش تقول انت نمشيش نغلط هكا ونسمي حد هكا ما عندوش حتى علاقه بالموضوع تقول انت باهي. يا سي عبد الرزاق دون احراج اقربهم الى قلبك اي وشخص يعز عليك برشا.
1: عندي ولادي وعندي بنتي وعندي مرتي وعندي
0: ربي فضلهم لك الكل يا سيدي واكيد كلهم قراب من قلبك اكيد.
1: اكيد كلهم قراب.
0: اللي سميته اللول هاكا ذيك هو اللي سميته اللول ولدك خليل.
1: خليل
0: اي شنو تحب تقول له خليل؟
1: نحب نقول له ان شاء الله يا ربي ينجحه وربي يستر وربي يهديه وربي يدل للخير
0: ان شاء الله يا ربي. هو زيد يقول لك نحبك برشا يا احلى بو في الدنيا.
1: يعيش ويخليهولي وليداتي الكل ربي يخليهم وربي يسونهم وربي
0: امين يا ربي
1: يخلينا جوهره
0: ان شاء الله يا ربي وتفرح بهم ان شاء الله صغيراتك الكل. سي عبد الرزاق شكرا لك.
1: ان شاء الله ان شاء الله وان شاء الله جوهره تتطور من اكثر جوهره تتطور اكثر الاكثر
0: ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. شكرا لك سي عبد الرزاق يعطيك الصحه. نمشيو لامنه من سوسه. اهلا وسهلا يا امنه.
2: صباح الخير.
0: صباح النور يا لاله. صباح النشاط. شنو حوالك؟
2: الحمد لله. شحالك انت؟
0: الحمد لله. قل لي أمونا انت تقوم الصباح بكري ولا احنا اللي قيمناك؟
2: والله انتم اللي قيمتوني.
0: الله يسامحكم.
2: يا مثال جات في صلاح.
0: اسمع تقول انت نهار حد الواحد ماذا بيه يزيد حتى نصيف ساعه.
2: اي وزيد عرفتم على قرايه رجعت وكل واحد ولا يفز عرفت في وقت نوم وش وقته مستانس على وقت الصيف هكا.
0: لاباس يا لاله ان شاء الله لاباس وان شاء الله بنجاح الصغيرات. دونك شكون اللي هنيك زعما اليوم بعيد ميلادك؟
2: والله فما عمايل يعملها زمان كان بابا الحق مستانس يعمل مفاجأة زمان كان بابا.
0: توا فهمت الحكايه يا ابني. بنقول لك ربي ينجح لك ان شاء الله الصغيرات وانت تقصد على روحك معناها.
2: أي.
0: والله صوتك ظهر لي صوت واحده كبيره معناها
2: مو النوم مو بالنوم يلا غالب.
0: اسمع يا ابنه انا كملت قريت بقيه المساج اللي كتبته لي زميلتي سعاد العدويني. اسمع مش يلزمك تقوم بكري انت عام سنه يلزمك تقوم اول واحده تقيمنا احنا جماعه الماتينال تنزم. عندك باك سنه
2: هكا لازم لازم
0: ربي نشحك ان شاء الله. سكس شنو انت؟
2: باك تكنيك.
0: ربي يوفقك ان شاء الله وربي نشحك. يا شكون اللي يهنيك بعيد ميلادك نقول لك ولا تحب تخمم شوي؟
2: اني قلت لك بابا عمايل بابا
0: باباتك خالد.
2: أي.
0: ربي فضله يا لله. وقال لك يا آمنة راني نحبك برشا وربي نشحك في الباك ان شاء الله.
2: عايشك وربي فضله ان شاء الله من حسن الى احسن ان شاء الله ناخذ الباك ونفرح ناس كوريكايه
0: ان شاء الله
2: نعملوا جو
0: ان شاء الله. وذيك احسن هديه تود بها الوالد يا آمنة. شكرا ليك لله وان شاء الله نهارك سعيد. نمشيو لسي مصطفى بالحاج حسن. اهلا وسهلا سي مصطفى.
3: عسلامة مرحبا بكم.
0: مرحبا بك يا سيدي عيد ميلاد سعيد.
3: عاشت مرحبا بكم. عاشت مرحبا.
0: قلقناك الصباح يا مصطفى؟
3: تنجم تقول
0: لو منك يا مصطفى.
3: والله بالحق علاش نكذب.
0: كيفاش كيفاش قل لي قل لي شنو اللي صار قل لي.
3: تقوم مؤخر على خاطر يا اخي فما شنو طلبني من الجماعه نتاعكم.
0: اي انت تقوم مؤخر المؤخر نتاعك يعني وقت ايش الوقت؟
3: ل 11 نص النهار.
0: علي خويا ما لاباس ل 11 نص النهار.
3: لا لا باش نولي نقوم بكري.
0: كيفاش كيفاش؟
3: باش نولي نقوم بكري.
0: باش تولي تقوم بكري فوالا. اي نورمالمون بعد الباساج هذا يلزمك تولي تقوم بكري. يا سي مصطفى حيرني لك النوم نتاعك والسبب هو سبب سعيد ومناسبه سعيده عيد ميلادك. دونك تهنيك الوالده امك بسمه جعفر وتقول لك يا نور عيني نحبك برشا. اسمع سيدي. يا مصطفى شنو التعليق اللي من عندك؟
3: برشا ومت عليها برشا وربي يفضلها لي ويفضل لي الوالد ويفضل لي اخواتي ونحبهم برشا برشا برشا.
0: هو مصطفى مادام هما يخليوك ترقد على راحتك حتى ل 11 نص نهار يلزمك تحبهم برشا راه. ما عندكش مزيه. بربي مصطفى لحديش حتى نص نهار عليش خاطر تخدم بالليل تسهر تقرا شنو بالضبط؟
3: لا نخدم نسهر شويه بالليل.
0: هكا عندك الحق مال اخويا، سمحنا على الازعاج، نجم تكمل نومتك وكون متاكد انه العائله الكل باش تفرح بيك اليوم. شكرا ليك يا مصطفى. اليوم زاد عيد ميلاد منصور المدنيني من خزيمه، وتهنيه مرته ورفيقه واولاده مروان وايمان واخوه المولدي اللي يقولوا له نحبوك برشا وان شاء الله كل عام وانت حي بخير. يلا ليكيب نتعديو للفوت من واحد حتى لثلاثة، اختاروا لي رقم واحد ان شاء الله. اختاروا ديجا ناشطين اليوم ليكيب ما شاء الله. ان شاء الله الف مبروك سي عبد الرزاق والناس مونجيلا من اهداء سيتي واتش وجوهرة فام، تلبسها بالصحة وان شاء الله ايامكم كلها فرحة وكلها اعياد على الدنيا وما فيها.
4: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال. ماتينال ويكاند
5: من 6 ل 9
4: مع سنة مهنة.

نصيف زيتون وصلنا على 7:44 دقيقة في المتينة الويكاند. أهلا وسهلا مرحبا بكم إذا توا خلطوا تسمعوا فينا. احنا بدينا من 6 وباش نكملوا إن شاء الله الموعد حتى لتسعة متاع صباح. خلينا نحكي شوية أرقام في علاقة بمادة أساسية على طاولة فطور الصباح عند التوانسة الكل اللي هي الحليب، وخصوصا نقطة اللي فما أرقام من المصدر تحكي على مخزون لا بأس به بالنسبة العام 2026. دونك حددت تونس المخزون التعديلي من الحليب الطازج المعقم العام 2026 في حدود 19.8 مليون لتر، وهذا قرار مشترك صدر عن الوزراء المكلفين بالصناعة والمناجم والطاقة والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والمالية والتجارة وتنمية الصادرات. والمخزون هذايا راهو مش ديجا كله كما نقولوا موجود، يلزمنا نحرصوا انه تتوفر الكميات هذايا، على خاطر ديما المادة هذايا او الحليب بصفة عامة يكون مربوط بذروة الانتاج، وذروة انتاج الحليب لسنة 2026 هي كانت من غرة مارس حتى 31 اوت 2026، هي الفترة الكبيرة والهامة جدا اللي من خلالها يتم تجميع كميات الحليب وتخزينها والاستفادة منها في فترات القادمة وقت اللي يتراجع نسق الانتاج. هذاك علاش القرار هذايا يقول لك منحة خزن الحليب الطازج المعقم مازالت متواصلة حتى 31 ديسمبر 2026، وهذايا معنيين به بيان سور التجار والمصنعين المهتمين بالنقطة هذايا. لكن احنا اللي همنا في الخبر هذايا الكل انه نعرفوا شنو الرقم متاعنا في المخزون التعديلي أو المخزون الاستراتيجي خلينا نقوله من الحليب اللي هو 19.8 مليون لتر، وإنه إن شاء الله في الفترات القادمة وقت اللي ينقص الانتاج ما نسمعوش هكاك إنه ما فماش انتاج دونك ما فماش حليب ولا فما نقص. تعرفوا إنه الحليب يبقى أساسي بالنسبة للأسرة التونسية وموجود في عاداتنا وفي سلوكاتنا الغذائية. والمعلومة الأهم إنه سنة وصلنا لذروة الانتاج من مارس 2026 حتى 31 أوت، هي تقريبا الفترة ما تتبدلش، يعني كل عام تقريبا تكون ذيك هي الفترة بين مارس وبين أوت، يعني وين فما ذروة الانتاج بالنسبة للفلاحة والمنجين متاع الحليب بيان سور القابل للتحويل والتصنيع. مشوارنا يتواصل توت سويت بالموزيكا، بعد شوية تستنيوا معنا زيدا متابعات أخرى في الماتينة الويكاند. أكيد الحليب مش بيش يكون موجود من خلال جولة الصحافة الإلكترونية والورقية اللي بيش تأمنها بعد شوية، بس سعيدية خاطر عملت طلع ديجا على اللي تحضر فيه. دونك اكيد متابعات واخبار اخرى باش تلقاوها معنا في الغوفيو دو بريس، ويكون زاد موجود معنا رامي نصر من خلال المتابعات والاخبار الرياضيه وبالطبيعه الميتيو كيف ما عودناكم.

0: pour les coulisses, l'ambiance en direct. Hashtag Jawara FM sur Instagram. Hashtag Jawara FM.
1: Publicité. عيد ميلاد ام جي ال 143 ما يتراتيش والربح كل يوم كل جمعه وكل جمعتين عادي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسة وكون واحد من الرابحين كادوات قيمتهم اكثر من 150 مليون
2: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم
3: مع اورانج بوستي الرونتري ب 5 جي
4: اليوم اون اكسكلوزيفيتي مع اورانج و سامسونج جالاكسي A17 5 جي سمارتفون بوستي بار ليا باتري دوم ou caméra 50 mégapixels ou Zidma Buds ou chargeur ADIA. Et d'alcool de 899 dinars puis de 1287 dinars.
3: Mais les fiches t'estennent. Imchi la boutique orange ou la autre la orange.tn ou boost il rentrait de 5G.
5: Andek Orange.
6: Johara FM.
5: Publicité.
7: Matinal weekend.
8: Mais c'est à l'épisode d'affaires.
7: Ma SNM Handy.
0: Revue de presse.
9: شنية اهتمامات الصحف التونسية؟ هذا هو سؤالي لبسمة سعيدية وليد الجزيري اللي التحقوا بنا توتسويت في الغوفيو دو بريس. البداية معاك يا بسمة. صباح النور. أهلا وسهلا.
10: نهارك فل. مرحبا بالليك وباللي يسمعوا فينا الكل. وقيت هذا نبدأ جولتنا في الجرائد والأخبار متاع الصحف الإلكترونية والورقية كالعادة بالليون متاع جريدة الشروق. فيها عديد العناوين في برشا مواضيع من بينها ملفات ساخنة في البرلمان، مجلة الصرف، تعديل قانون الشيكات في الصدارة، التفاصيل الصفحة 7. عنوان لمقال يهتم بالتمور، لأول مرة قيمة صادرات التمور في بلادنا تتجاوز مليار دينار. مقال آخر بعنوان يمثل تحديا سياسيا واجتماعيا ارتفاع الأسعار صداع المستهلكين. وزارة التجارة كانت تذكر معنا مؤخرا هبطت بلاغ انفات فيه كل زيادة وكل ترفيع في أسعار بعض المنتوجات بعض المواد الأساسية، لكن البلاغ الحقيقة كي نجيو نقراوه ويسمعوه العباد ما يتلقى عنده حتى صدى عند العباد، لانه شنو هو صاير في التيران كما نقولوا. المواطنين قاعدين يلاحظوا ويوثقوا يوميا زيادات وغلاء وارتفاع مشط في برشا اسعار تاع برشا مواد استهلاكيه، حتى وقت ترفع التشكيات وكل الرقم الاخضر وترفع التبليغات على وجود برشا زيادات في الاسعار، مع الاسف ما تلقاش كون يسمحها ولا يهتم بها، ويبقى الارتفاع والغلاء اللي ساعات ما عندوش حتى مبرر. ما الزيادة هكاكا بين ليلة وضحاها 250 مليم مثلا في سوم الطماطم وغيره وغيره وغيره، يبقى الارتفاع هذايا والغلاء هو الصداع الذي يؤرق المستهلك. خبير في جريدة الشروق يهم حمام سوسة. أعلنت رئيسة الجامعة التونسية للنزل درة ميلاد قرب أو قريبا إحداث محطة لفرز النفايات البلاستيكية في حمام سوسة بتمويلات تبلغ 330 ألف يورو ضمن مشروع السياحة البحرية والساحلية اللي يجمع بين بلدية حمام سوسة والمركز الدولي لتكنولوجيا البيئة وأيضا الجامعة التونسية للنزل. نمشيو للصباح نيوز. فيها خبير عن قبول 23 منف للانتفاع بمنحة 10 ملايين لاقتناء سيارات أجرة كهربائية. هذا حسب ما أعلنته الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. هذا يدخل ضمن برنامج نموذجي لفائدة 47 سائق سيارة كهربائية بهدف التشجيع على اعتماد التنقل الكهربائي والحد من انبعاثات الكربون. والمشروع بكلفته الجملية هو بدعم من صندوق البيئة العالمي. الصريح نقل التصريح وزير التربية من المهدية حول الإعلان قريبا على منصة للإنصات عن بعد لمجابهة السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. نختم بالشعب نيوز. فيها مقال عن انتخاب 6 طب توانسة أعضاء في مجلس عمادة أطباء العاصمة الفرنسية. نحكي على قائمة فيها أو ترأسها الدكتور المختار زغدوت، فيها الدكتورة راوية بن اسماعيل، الدكتورة هندة العريبي، الدكتورة ألفة منضوج، والدكتور عبد الحكيم كشيش، والدكتور وجيه منيف. اعتراف أكيد بالكفاءة التونسية، هذا مما لا شك فيه. والشعب نيوز تسألت ألف سؤال علاش غادروا البلاد.
9: وحنا باش نسألوهم زاد الأسئلة هذوما غدوة لضيفتنا إن شاء الله في كابوتشينو باش تكون واحدة من الدكاترة اللي تم تعيينهم على رأس عمادة الأطباء في باريس بيان سور باش تكون ضيفتنا إن شاء الله في كابوتشينو باش نتوجهوا لها برشا أسئلة إلى جانب بيان سور التهاني والفرحة الكبرى الحقيقة بالكفاءة التونسية اللي قاعدة ترفع في اسم تونس والراية التونسية لكن عديد الأسباب والأسئلة كما قلت أنت تطرح ولا بلوتو قالت الجريدة تطرح ولو أنه هذه سابقة تاريخية. مشكورة جدا بس ما يعطيك الصحة على الجولة هذه مع أبرز الأخبار والمقالات الصادرة في الصحافة الإلكترونية والورقية التونسية. توتسويت نبدلوا الاختصاص مع وليد الجزيري ونشوفوا سبور. وليد الجزيري قبل ما تدخل بينا في التفاصيل وبعد صباح الخير اليوم نخرج ولا فما برشا ربطية مع التلفزة بما انه اختصاصك هذا
11: صباح النور نسل كل من اليوم مراجعة
9: فماش متشويت اليوم
11: متشويت الراجع على الصغار اليوم
9: انا ما قلتش نخرجوا معناها ولا نفرهدوا شويه
11: الثالث ولا في القرايه هيك
9: وبداو يعطيو فيهم في رزنينه المراقبه المستمره ايفيكتيفمون
11: بدات المحفوظات ولا
9: به مرحبا
11: به نبداو جولتنا الرياضيه في العناوين بالشروق ياسين مرياح يعتزل كره القدم نادي الرياضه السباقسي حملة تضامن واسعة مع أيمن دحمان. الشروق عادت لنتائج المنتخب في المقابلات الأخيرة تحت عنوان هذه أسباب انهيار المنتخب منها ضعف البطولة فوضى المدربين والسمسرة لقب إفريقيا وفرحة عارمة. شكرا أبطال الكرة الطائرة مشروق لصباح نيوز. الجامعة التونسية لكرة القدم تدعو الجماهير إلى التحلي بالروح الرياضية. شفنا برشا نعرض جهوية كل في مباراة أوغندا البارح. بلاغ للجامعة التونسية لكرة القدم. زاد الجامعة أعلنت انطلاق بيع تذاكر مباراة تونس وبوتسوانا أسعارها بين 35 دينار. الصريح بطولة كرة السلة نتائج مباريات الجولة الأولى. إسبانيا تقلب الطاولة على أنجلترا في عقر دارها في الجولة الأولى لدوري الأمم الأوروبية. والريال مدريد يكشف تفاصيل إصابة كيليان مبابي والخبر هذا قريناه برشا البارح. شبيبة القيروان تقصي برشلونة من بطولة أوروبا وشمال إفريقيا للرياضات الإلكترونية.
9: مشكور جدا وليد الجزيري يعطيك الصحة على الجولة هذه. ترجع لنا 8:30 بالضبط من خلال آخر الأخبار والمتابعات الرياضية في النشرة الرياضية الأولى على موجتنا جوهر سبور. احنا الغونديفو مازال متواصل توت سويت بآخر التحينات بالنسبة لطقس اليوم.
0: ميتيو على جوهر أفم.
9: طقس اليوم لحد 27 سبتمبر 2026 يتميز بسحب عابرة بأغلب الجهات تكون أحيانا كثيفة بأقصى الجنوب الشرقي مع أمطار متفرقة ثم تشمل بقية السواحل الشرقية خصوصا في الليل. درجات الحرارة عموما مستحبة في نهاير كيما اليوم في الرزنامة هذية خليني نقول الخريفية دونك نلقاوها تتراوح بين 26 و 30 درجة وتكون في حدود 24 درجة بالمرتفعات الغربية وتوصل ل 32 درجة بالجنوب الغربي. اليوم البحر باش يكون مضطرب فمحليا شديد الاضطراب بالشمال وقليل الاضطراب ببقية المجالات البحرية وهذا يرجع للريح اللي باش يكون من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا فمحليا قوية خصوصا بالسواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. أكثر تفاصيل على التطورات الجوية تنجموا تقراوها على موقعنا www.jawharafm.net.

0: الحجازي وصلتنا ل 8:12 دقيقة على جوهرة فام. رجعنا لكم بالمتابعات لقيت هذايا وما شاء الله ديما فما جديد اللي تحكي فيه حتى ولو ويكاند. دونك اليوم باش يتم اختتام ملتقى علمي الحقيقة جميل جدا وهام تحتضنه مدينة سوسة في علاقة بتعزيز الامتثال الجبائي. شنو حكيت الملتقى العلمي هذايا؟ شكون الأطراف المتدخلة فيه وشنو الهدف من تنظيمه؟ أكثر تفاصيل تلتحق بنا ضحى البحري المستشارة الجبائية والخبيرة لدى المحاكم التونسية اللي هي بنت الدار ومرحب بها ديما على جوهرة فيم. أهلا وسهلا مدام ضحى، صباح النور.
1: نهارك زين سناء، تحية ليك وسيدة المستمعين ومشكورين على الاستضافة وتوحشناكم.
0: وإحنا زادة توحشناك برشا وبه إنه ديما ما شاء الله عليك ناشطة وديما كما نقولوا مسؤوليتك كبيرة وهذه في إطار بيان سور الاختصاص متاعك وهذيك علاش أنت أي مسؤولية وما زادة ناشطة وعندك برشا مسؤوليات وبرشا خدمة في إطار الملتقى العلمي حول المستشار الجبائي وعدول الخزينة.
1: أي هو ملتقى علمي تحتضنه مدينة سوسة من تنظيم الجمعية الوطنية لعدول الخزينة. المستشار الجبائي عرفناه وتعرفنا عليه ونعرف مهامه أكيد. عدول الخزينة هو كور مهم برشا في منظومة الاستخلاص والجباية بصفة عامة، يتبع الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص. دوره أنه يسعى في استخلاص الدين العمومي وتحصيل الموارد المثقلة بالقبضات المالية لفائدة خزينة الدولة.
0: ولا ما يسمى بخزينة الدولة معناها
1: الدولة أكيد هي لو بورتور دو كونترانت، هما الأشخاص اللي تابعين وزارة المالية والإدارة العامة للاستخلاص والمحاسبة العمومية واللي ساهموا باش يذكروا بالدين العمومي المثقل ويتبعوا الاستخلاص نتاعه ويقوموا بالإجراءات القانونية اللي تتعلق بالاستخلاص هذا في مرحلة أخيرة بعد النزاع الجبائي. اليوم الفارق شنو الترابط بين المستشار الجبائي وعدل الخزينة؟ اسكو هي علاقة تقارب أم علاقة تنافر بين القطاعين؟ احنا قطاع خاص نسعى للمحافظة على حقوق المطالب بالضريبة، ولنا باش نبينوا اليوم في الملتقى أهمية دور المستشار الجبائي الوقائي قبل ما نوصلوا ساعة في مرحلة أخيرة للاستخلاص. ماذا بينا نقوموا بدور وقائي اللي هو بالنصح والإرشاد وتعزيز الامتثال الضريبي بالنسبة للمطالبين من خلال توعيتهم بأهمية معناه الامتثال الضريبي وإيداع التصاريح والالتزامات الجبائية في الأجال القانونية. وفي مرحلة أخيرة إذا كان وصلنا للاستخلاص يقوم دورنا في المتابعة والمساندة باش يدفع الدين المستحق فعليا وما يكونش مطالب بدفع مبالغ غير مستحقة.
0: معناه اللي فهمته توا انه المستشار الجبائي كي يخدم خدمته كونفينابلومون وكوريكتومون عدول الخزينة زاد ينجموا يخدموا بار لا سويت معناها خدمتهم هكا
1: ولا علاقة تكامل، وهذا باش نكتشفوهم بعد في الملتقى من خلال المداخلات اللي باش يقدموها عديد الخبراء منهم انا اليوم باش نقدم مداخلة المطالب بالضريبة بين التحفيز المستشار الجبائي في تحفيز الاستخلاص والمحافظة على حقوق المطالب بالضريبة. زاد عنا الأستاذ القدير سي محمد صالح العياري باش يقدم لنا مداخلة حول مهنة المستشار الجبائي، ونذكر سنة بالمقترح التشريعي اللي موجود في مجلس نواب الشعب لليوم ما تمش زاد النظر فيه المتعلق بتنقيح مهنة المستشار الجبائي وقيت باش نعاود ونزيد نذكر فيه ونحطوه على الساحة. زاد عنا مداخلات حول إجراءات التبليغ اللي هي مهمة جدا من تقديم زميلة عربية بالحاج دونك باش تقدم لنا اجراءات التبليغ اللي هي تحافظ معناها أساسا على المحافظة على حقوق المطالب في الضريبة في أنه تتبلغ له الإعلامات والمكاتيب اللي باش تقوم بها عدول الخزينة في الأجل القانونية باش ينجم هو بدوره معناها يعلم بالدين العمومي ويقوم بالإجراءات القانونية في الأجل
0: الأساسية. جميل جدا اللي تقول فيه مدام ضحى البحري، خصوصا أنه المستشار الجبائي قلت أنت جملة ياسر مزيانة، دوره أنه التحفيز أو الحاجة على دفع الضرائب وضمان حقوق المطالب بدفع الضريبة، يعني وكأنكم مطالبين بتعديل الكفة ديما بينكم يعني قطاع خاص أكيد تتعاملوا مع برشا مؤسسات خاصة وتتعاملوا مع برشا هيكل يعني ناشطة في البلاد وعندها دور كبير برشا في الدورة الاقتصادية. دونك هذه النقطة مهمة جدا أنكم تحفزوهم على دفع الضرائب بيان سور وهذا واجب تجاه الدولة وتجاه النشاط
1: كبيرة في معناها تعزيز موارد خزينة الدولة على أساس أنه المطالب بالضريبة يبدأ واعي بأهمية الواجب الجبائي متاعه ويقوم بالإيداع التصاريح الجبائية في الأجل. أكيد خزينة الدولة باش تحصل الموارد متاعها اللي تم برمجتها في ميزانية الدولة، وثاني حاجة هو باش يمنع من الخطايا والعقوبات اللي تنجم تتسلط عليه واللي هي ولات مشتة وتثقل كاهل المؤسسة الاقتصادية اليوم. وإحنا نذكر نذكروا زاد فما عفو جبائي في الاثناء اللي بشوف نهار 30 سبتمبر تري بيانتو. دونك لهنا الاشخاص مطالبين زاد اللي هما في حاله اغفال باش يسويوا وضعيتهم يتفاداو خطايا التاخير. دونك دورنا هو دور كما قلت انت بالانس بين احنا موارد الدوله لازمنا نشجعوا العبيد انها تدفع الضرائب نتاعها, اما تدفع الضرائب الحقيقيه والقانونيه بدون شطط وبدون مبالغ غير مستحقه
0: كما نقولوا بدون استشفاء, معناها لا للتهرب الضريبي أكيد. اما اللي يلزمه يتنحى كما نقولوا يلزمه يتدفع أكيد. يتدفع هذا هو
1: زاد تفعيل الدور بين عدول الخزينه والمستشار الجبائي اللي باش يعمل اكيليبر على الساحه الماليه والجبائيه في التعاون بين بعضنا. واليوم هذه شراكه جديده بين القطاعين لتعزيز كيف ما قلنا وتحفيز الامتثال الضريبي
0: او الجبائي. دونك نتصور الدعوه باش تكون مفتوحه لكل الشركاء في المجال هذايا, لكل المهنيين في المجال هذايا. انا باش نخلي لك الحقيقه كلمه الختام انك تستدعاهم على طريقتك, علاش على خاطر اليوم يوم الاختتام, اكيد باش تكون فما برشا لقاءات, باش تكون فما برشا نقاط يتم التطرق لها خصوصا في اليوم الختامي للملتقى العلمي هذايا.
1: اكيد اليوم المداخلات كيف ما قلنا مهمه برشا, وندعو جميع المهنيين من محاسبين خبراء محاسبين مستشارين جبائيين أعوان الإدارة بصفة عامة وحتى المؤسسات الاقتصادية إذا كان يحبوا يفهموا أكثر فيما يتعلق بدور المستشار الجبائي وعدول الخزينة مرحبا بهم بحذنا اليوم باش يحضروا على المداخلات العلمية, وبقدرة ربي باش تكون هذا لقاءات جاية أخرى مع الجمعية الوطنية لعدول الخزينة بشراكة مع الغرف الوطنية والجهوية للمستشارين الجبائيين.
0: إن شاء الله موافقين في اختتام الملتقى العلمي هذا اللي انطلق يوم أمس ويختتم اليوم, ونتصور ما خيرش من الحوار, من تبادل الآراء, من تبادل الأفكار, خصوصا أنه كل واحد يعني يقول لك أنا رجل ميدان في نقطة معينة أكيد. دونك شنو اللي ماشي شنو اللي مش ماشي شنو اللي نجم نصلحه,
1: كل حد واختصاصه,
0: كل حد واختصاصه,
1: كل واحد من منبر متاعه شنو ينجم يقدمه. تذكير سنادي ما نذكره بمقترح القانون المتعلق بمهنة المستشار الجبائي, رانا في حالة استنفار كبير المستشارين الجبائيين في انتظار معنى عرض القانون على الجلسة العامة والمصادقة عليه. إن شاء الله يتم هذا في أسرع الأجل, خاطر الحكاية الحقيقة طولت برشا من 2023 لليوم وقع تدارسه وإجراءات أيام معناها علمية في البرلمان وغيره من الإجراءات.

0: مخصص لتعزيز الامتثال الجبائي. يعطيكم الصحة على الحضور وموافقين إن شاء الله في الملتقى. واختتامه اليوم احنا مشوارنا مازال متواصل في المتنة الويكاند حتى للتسعة. بعد شوية الموعد باش يكون رياضي مع وليد الجزيري من خلال آخر الأخبار والمتابعات الرياضية في جوهرة سبور. خليكم معنا.
1: جوهرة اف ام
2: تسمع اوتوموتو
3: من نص نهار لساعتين على جوهرة اف ام.
2: تتابع اخر اخبار السيارات في اوتوموتو مع خالد ايليس الاكسبير.
4: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار مرحبا بكم على 73 275 800. اوتوموتو pour bien démarrer.
5: عيد ميلاد ام جي 143 ما يتراتش. الجمعه هذه ام جي ونافيف وسايوس يربحوكم دو شيك اون بلون. عدي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسه وكون واحد من الربحين.
6: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
3: جوهره اف ام
1: بوبليسيتي
2: ماتينال ويكاند
3: من 6 ل 9
2: مع سناء

0: Sport.
1: Avec l'équipe Sport sur Jeune Rénochère.
2: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
3: مع مريدو في الغونتخي. قول الو واربح كادو. خذ لفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسالة حتى 30 سبتمبر.
4: اريدو طور عالمك.
5: صباح النور، صباح الورد. المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم يختتم اليوم تحضيرات المباراة غدوة ضد منتخب بوتسوانا الجولة الثانية لتصفيات التأهل الكأس الأمم الإفريقية 2027، مباراة الدور على أرضية ملعب حمد العقربي بيرادس، بداية من 8 بإدارة الحكم أحمد علي أريغان من تنزانيا. في برنامج المنتخب اليوم 6:15 دقيقة الندوة الصحفية للناخب الوطني معين الشعباني رفقة اللاعب علي معلول، 7:15 دقيقة حصة تدريبية للمنتخب بالملعب الفرعي لرادس، وأكيد ثم تغييرات في تشكيلة المنتخب بعد تعادل أوغندا الخميس الفارط. بالنسبة للمنتخب البوتسواني أظهر إمكانيات كبيرة وعاد بتعادل من طرابلس ضد المنتخب الليبي 2-2. وانطلاق بيع تذاكر مباراة تونس وبوتسوانا على الموقع الرسمي سبورتيك، المدارج المكشوفة 5 دينارات، المدارج العليا 10 دينارات، المدارج السفلية 15 دينار، المنصة الشرفية 30 دينار، مع بيع التذاكر بشبابيك ملعب المنزه من 9 متاع الصباح للخمسة متاع العشية. ومجموعة من الفرق أصدرت بلاغات استنكرت فيها وندت بالنعرات الجهوية والشعارات المسيئة اللي صارت في مقابلات المنتخب، والبلاغات صادرة عن النجم الرياضي الساحلي نادي الرياضي الصفاقسي ترجي جرجيس والجامعة التونسية لكرة القدم. اللاعب الدولي ولاعب النادي الافريقي ياسين، اللاعب الدولي السابق ولاعب النادي الافريقي ياسين مرياح اعلن اعتزاله كرة القدم نهائيا بعد معاناة طويلة مع اصابة على مستوى الركبة. ياسين مرياح وفي تدوينه لي قال انه قرار الاعتزال لم يكن سهلا، خاصة انه ظل يصارع الام الركبة على امتداد العامين الماضيين، وانه حاول تجاوز الاصابة مستعينا بحقن طبية، لكن هذه الحلول غير كافية لمواصلة اللاعب بنفس النسق. واختم رسالة وداعا كرة القدم. البارح مجموعة من المقابلات الودية، النجم الرياضي الساحلي ينتصر على خطاف القلعة الكبرى 6-1، والنجم أعلن انتدابه للثنائي محمد لمين حمايدية مدافع جزائري 20 سنة، ونيجيري شاب أوسكار ويلغتون يشغل خدة مهاجم زادة 20 سنة. الاتحاد الرياضي المنستيري يفوز على الاتحاد قصيبة المديوني 3-0. الترجي يفوز على الأولمبي الليبي 4-0. النادي الإفريقي يفوز على جرومبالي الرياضية 2-0. النادي الرياضي الصفاقسي يفوز على النادي الرياضي بجبنيانة 3-0. الرابطة الثانية، الجولة الافتتاحية، مستقبل سليمان يربح اتحاد تطاوين 4-1. النجم الخلادي يخسر ضد بعث بوحجلة 2-0. مستقبل جابس يخسر ضد جمعية مجرين 2-0. سبورتينج بنعروس بنفس النتيجة يخسر ضد مكارم المهدية. هلال الشابة يخسر ضد سكك الحديد الصفاقسي 2-0. محيط قرقنا فوق أرضية ميدان زادة يخسر ضد هلال مساكن 2-0. الملعب السوسي يتعادل مع كوكب عقارب 2-2. سهيل بالريش مدرب مساعد الملعب بالسوسي ونقطة التعادل.
6: احنا فرحانين بالمردود اللي قدمناه، ديما ريوسنا مرفوعة ما نحشموش، حتى لو كان فما اخطاء ديما موجودين نبرهنوا اللي احنا في ميداننا ما نساوموش. قدر الله ما كانتش النتيجة في صالحنا، كنا مسيطرين خلال الشوط الاول، مسيطرين سيطرة كلية. الشوط الثاني في المواقف الضعف متاعنا قبلنا هدف، من بعد رجعنا حاولنا نسجله، ضغطنا القدام، الحمد لله وصلنا بس نسجله. قعدت في الفترة الأخرى بحكم الإرهاق شوية، فما شوية إرهاق بحكم عدم التناسق مع بعض اللعيبة، فهمتني ولا، وخاصة في خط الدفاع فما الأخطاء تصير، وإحنا ما نحشموش من الأخطاء، قاعدين نصلحه ونزيد نصلحه. تمركنا هدف تعادل، لكن النقطة مريرة، خسرنا 2 بوان، معناها نورمالمون ناخذوا 3 نقاط.
5: وسيم معلم مدرب كوكب عقارب لازم في كل مباراة نجمعوا نقاط.
7: الحمد لله، أكيد ديما ليسونسيال في المباراة هذيك تماركي دي بوان. اليوم نقطة صحيح، كنا طامعين حتى أكثر على خاصة حسب الفيزيونومي دي ماتش اللي شفتوها وتحضيراتنا، والحاجه نحن نشكلوا اللاعبيه اللي دو فوا معناتها يرجعوا في المباراه وسكون ابيل هذه سي لا ريزيليونس مونتال واللي هي نقطه ايجابيه وهذه تزيد كان شي تحفزهم وتعطيهم برشا ثقه للمباريات القادمه.
5: اليوم لحد الدفعه الثانيه منذ ثلاثه جمعيه ريانا ملعب الجيبسي وائل المصباحي اولمبيك الكاف اتحاد قصور الساف نزار الرياحي سبورتينغ المكنين هلال رديف سفيان المنصري شباب القيروان جندوبه الرياضيه حسام الطاهري امل بوشم النادي القربي جاسر القيرات قواف القفصه مستقبل قصرين رائد جويري اولمبيك مدنين القلعه الرياضيه ملك مشه. كرة السلة الجولة الافتتاحية نادي رياض الصفاقسي يفوز على النجم الراسي 68-46 اتحاد الانتصار يخسر ضد شبيبة المنازة 42-73 نجم حلق الواد يخسر ضد النادي الافريقي 68-80 النجم الساحلي يربح الملعب النابلي 77-62 شبيبة القيروان تربح الاتحاد رياض المنسيري 77-62 مروان السبوعي مدرب مساعد الاتحاد المنسيري والفريق منقوص من عدة لاعبين.
0: أول مقابلة في البطولة في الموسم كيفاش كانت في الشريطة؟
8: لا شخص أقول لك مباراة صعبة شوية في السيتواسيون اللي صارت معناها عدنا شوية جوارات ما كانوش حاضرين ستة جوارات عدنا مش حاضرين عدنا حسني عدنا إسلام عدنا جاكسون عدنا فادي عدنا مهدي خمسة جوارات من الرستر اللي كنا بها في البريباراسيون لعبنا بها من بعد الفرقية ما كانوش حاضرين اليوم إن شاء الله نحاولوا نصلحوا باش نصلحوا بداية موسم فماش معناها مازال فما رطور ومازالوا فما ماتشات أخرين إن شاء الله المباراة الجاية إن شاء الله نحاولوا نحطوا الأمور نصلحوا شنو نجموا نصلحوا.
5: الاتحاد الرياض المنستيري قام باحتراز على مشاركة لاعبين من الشبيبة القيروانية وبقية التفاصيل مع السيد سليم المجبري رئيس فرع شبيبة القيروان. الأولى منقوصة من مباراة النادي الرياضي بحمام سوسة ديليتي جرومباليا موعدها اليوم الخمسة متاع العشية. كرة اليد الجولة الرابعة ذهاب النجم الساحلي يربح اتحاد منزل تميم 31-26 النادي الافريقي يربح جمعية الحمامات 27-23 الترجي يربح نادي كرة اليد بجمال 39-18 بعث ابن خيار يربح المنزل الرياضي 32-25 سبورتينغ المكنين يخسر ضد نسرة بولبا 25-27 سقيت الزيت يخسر ضد مكرم هدية 26-32 نعم. والبارح اجتماع للمكتب الجامعي لكرة اليد تقرر على إثر تعيين وليد العوجي كاتبا عاما للجامعة التونسية لكرة اليد. دوري الأمم الأوروبية تشيكيا تخسر ضد كرواتيا 2-2 إنجلترا تخسر ضد بطل العالم إسبانيا 3-2 لامين يامال افتتح نتيجة الإسبانية جوردون يعدل للإنجليز هاري كين يسجل الثاني الإنجلترا بعد المنتخب الإسباني يعدل في دقيقة 60 ويسجل الثالث في دقيقة 78. اليوم الخمسة صربيا هولندا 8 غير بعض ألمانيا اليونان النرويج البرتغال. وللجزيري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية.
1: C'était Jean Respond avec l'équipe Sport. Cool fan de notre page officielle Facebook Jean RFM. Et soyez à l'affût de toute l'actualité. Jean RFM.
9: عيد ميلاد ام جي ال 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعه وكل جمعتين عادي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسة وكون واحد من الرابحين. كادوات قيمتهم اكثر من 150 مليون.
10: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
11: ترسمو ماتينال ويكاند
12: من 6 ل 9 متاع الصباح مع

0: التوقيت حسين الجسمي مش 6 الصبح توا 9 غير بعض بالضبط على موجتنا. الموعد يتجدد مع الأستاذ الناصر شالول في الفقرة القانونية. علم الشيء توتسويت.
1: علم الشيء علم الشيء
0: ماتر صباح النور وإن شاء الله نهارك زين. ماتر
2: نهارك أزين. صباح خير سنة. صباح خير لكل السادة المستمعين المشاهدين, كذلك منال عبد الحميد سعاد وجميع الزملاء
0: وليد الجزيري
2: وليد الجزيري وبسمة سعيدية الفريق العامل هذا الصباح.
0: مرحبا بك أستاذ.
2: شكرا.
0: اليوم نطرق لموضوع جديد في علاقة بمشروع تنقيح الوظيفة العمومية. ماذا في تفاصيل هذا القانون؟ الكلمة عندك.
2: يعطيك الصحة سناء. هو الحقيقة أني كنت نسمع في ضحى البحري تحكي على مشروع قانون كذلك متاع المستشارين الجبائيين, وقال تشبيه التوى موجود في رفوف مجلس النواب ولم يقع النظر فيه. هو الحقيقة مش كان مشروع هذاك, راهو عديد مشاريع القوانين الحقيقة موجودة وتغطوا في نوم عميق في مجلس النواب وفي رفوف مجلس النواب, والعودة البرلمانية باش تصير في أكتوبر, في شهر أكتوبر 2026. نتمنى أنه يقع ننفض الغبار على عديد مشاريع القوانين. هو الحقيقة يقول لك راهو احنا تلهينا بحوايج أخرين, تلهينا احنا تبعناكم الحقيقة السادة النواب المحترمين, تبعناكم طيلة السنة وطيلة البرمجة معناتها البرلمانية, لكن فما بعض النصوص الحقيقة تكتسي صبغة متأكدة, منها القانون عدد 112 لسنة 1983 المتعلق بتنظيم وضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية.
0: لحظة, معناها قانون الوظيفة العمومية اللي ساري المفعول حاليا من عام 83
2: سنة قانون عدد 112, وإحنا بكري كنت نسمع زادة في بسمة قالت مجلات الصرف, كنت تذكر سنة وقت اللي حكينا على الـ Airbnb. فلحكينا على الـ Airbnb إيش قلنا؟ قلنا لو كان مجلة الصرف من عام 76 معناتها تتنقح ويقع مراجعتها, راهو الاستثمار يزيد, راهو العملة الصعبة تزيد, راهو نحلوا عديد الإشكاليات القانونية, لأنه المحاضر الصرفية والمخالفات الصرفية راهي ناتجة عن مخالفة مجلة الصرف لسنة 1976. وقلنا وقتها في الـ Airbnb لما لا الناس اللي باش تستعمل التقنية هذه تحل دي كونتون ديفيز وتولي الفلوس اللي باش ندفعوهم البرة ويبدأوا مهربينهم من العملة الصعبة في الخارج تولي تنتفع بها بلادنا بفتح حسابات بالعملة الصعبة, باش أنا كسائح أجنبي عربي خليجي ألماني فرنساوي وقت اللي نفكر باش نجي لتونس ونحب نكري بالأرب عن طريق المنصة العالمية مش منصة تونسية اللي هي الـ Airbnb, ما نقعدش أنا نصب في كونت متاع ولد مول الدار والعم مول الدار وبعتالي بطريقة أخرى يتم تهريبك الفلوس هذيك وتحرم تونس من العملة الصعبة, وبالتالي شانتي كبير راهو يستنى في مجلس النواب, منها القانون عدد 112 لسنة 83. قول قايل علاش ذكرت هذا القانون, هذا مشروع القانون والقانون, لأنه هالقانون هذا تنقح مرتين عام 97 وعام 21 للقطع مع التشغيل الهش. أما هيكلياً وهيكلية الوظيفة العمومية والترقيات والمفعول المالي متاع الترقيات هذاك الكل ما تنقحش, بما في ذلك ملائمة, وهذا هو الهدف من تنقيح قانون الوظيفة العمومية, ملائمة الشهائد العلمية مع الصنف اللي ينتمي إليه الإطار, لأنه عنا في الوظيفة العمومية ما بين 663 و 687 ألف موظف, هما ينقسموا إلى أصناف, عندك الـ A1 الـ A1 A2 و A3 هذم لا إطارات, ثم بعتلي فما عمل على مستوى الوظيفة العمومية يتصنفوا من B و J و D. وقت اللي تشوف أنت البعض من العمل اللي موجودين عندهم شهيد علمية والصنف اللي هو ينتميوله في الوظيفة العمومية لا يتلائموا مع الشهيد العلمية متاعه, اسمعني سنة شوف راهو نظريا نجمو نحكيو من هنا للصباح. المشكل في التطبيق. هاش نعطيك المشكل الان علاش توا المشروع القانون هذا من فيفري 2025 يغط في نوم عميق في رفوف مجلس النواب، لانه فما الطرف الحكومي ينجم يقول لك ما عنديش فلوس، يقول لك انا كان انت باش تلائم الشهاده العلميه مع الصنف اللي باش ينتمي له الموظف او ينتمي له العامل، النجم نعمل لك العمليه هذه لكن دون مفعول مالي. والمشكل هذا تطرح بعد الثوره، تطرح بعد 2011 لعديد الاصناف. ونرجع لك بعد شويه للمساواه في الاجر والمساواه في التاجير. عديد الناس اللي رضات انه مسارها المهني ينتقل من صنف الى صنف تبعا للمؤهلات العلميه والشهاده العلميه نتاعو، ورضاو انه ما يكونش عنده مفعول مالي، لانه الطرف الحكومي شي يقول لك، يقول لك كي باش تعدي لي مشروع قانون انا يلزمك تحسب كوزاره ماليه قداش باش يتكلف على ميزانيه الدوله. نفس الوضعيه بالنسبه للقانون 1983 112 هذا في 12 ديسمبر. اذا انا باش نعاود نهيكل الاداره ونعاود نلائم الشهيد العلميه نتاع الاطارات الموجوده في الاداره والعمل الموجودين في الاداره، لانه عديد العمل راهم يحملوا شهيد علميه ورضاو بالقليل ورضاو بصنف متدني في انتماء عطيني يخدموا برا. ماك تعرف انت الوظيفه العموميه تو ما عادش تشغل برشا حتى الانتدابات بالكونت بوت. اكثر من ذلك فما ضغط دولي من البنك الدولي ومن صندوق النقد الدولي نقص من الوظيفه العموميه. وتعرف انت في حكومه يوسف الشاهد وقتها عملوا وكل مغادره الاختياريه تاخذ قداش من شهر وتخرج، وبعتالي جاء كما نقولها التقاعد المبكر في سن 57. لكن الاشكاليات هذه الكل ما حلتش مشكل الماليه العموميه ومشكل الوظيفه العموميه، لانه احنا شنو احنا مانيش برشا، راهو 663000 و687000 على 12 مليون ساكن في الوظيفه العموميه ماهوش برشا. لكن صندوق النقد الدولي يقول لك انا نحب نعطيك فلوس، ولا البنك الدولي باش يعطيك فلوس، اخويا نقص لي من الماس سالاريال. احنا اكثر الناس اللي نخصوا اقل ناس، رانا راهو السميق نتاعنا والسماق نتاعنا في ال 400 واش وفي ال 500 واش، راهو في بعض الدول راهو في ال 1000 اورو وال 1005. من صحيح ما نجمش نقارن، لكن من اكثر الناس اقل اجرا هما في تونس. وحتى في المساواه في الاجر ما عندناش مساواه في الاجر نظريا. الدستور ومجله الشغل والقانون يقول لك المساواه في الاجر وفي التاجير، لكن ما تلقى حتى اي مساواه في الاجر بين الناس وبين الاصناف. تلقى دواوين حكوميه تخلص في موظف بنفس المؤهلات اللي موجوده عند الناصر شاهلو، الناصر شاهلو ياخذ في 1700 دينار في الشهر، والموظف الاخر اللي موجود في الدواوين ياخذ في 4000 و7000 دينار و5000 دينار. نفس الوضعيه راهو بالقطاع الخاص، وراني باش نرجع للموضوع التاجير والفرق بين القطاع العام والقطاع الخاص. راهو مع الاسف واقولها وتحملوا مسؤوليتي في ذلك، ليس هناك مساواه في التاجير في تونس سواء بين القطاع الخاص أو القطاع العام. وصلب حتى القطاع العام هناك فرق بالتأجير. ما معنى أنه موظف يفني حياته في الإدارة ويوصل المستشار معناته أعلى رتبة ياخذ تقاعد متاع 1500 و1700، وشخص آخر بنفس المؤهلات العلمية بنساء ياخذ في تقاعد متاع 3000 و3500 دينار. المساواة في الأجر مع الأسف شانتي كبير، ويلزمنا نحلوه كما نحلو ملائمة الشهادة المدرسية والشهادة الشهادات الجامعية مع الأصناف اللي ينتميوا لها الواحد، لأنه المشروع متاع 25 فيفري 2025 يهدف في جوهره إلى ملائمة الشهادة الجامعية مع الأصناف التي ينتمي إليها، مع الصنف الذي ينتمي إليه الموظف. الإشكال كما أسلفت القول أنه الطرف الحكومي يقول لك خويا راهو باش تقلل المالية العمومية ويلزمني نشوف الموارد الكافية لمجابهة هالملائمة بين الشهادة العلمية والصنف الذي ينتمي إليه معناتها الموظف. وتعرف أنه بعد كما أسلفت القول في بداية الحصة أنه بعد الثورة برشا ناس طلبت ملائمة الشهيد متاعهم، وبرشا مثلا مع احترامي للسادة أعوان الأمن من حرس وشرطة وحماية مدنية كانت تتذكروا كيفاش اللي كان ربما بشلطين صبح ملازم، والفم شكون ولا ملازم أول، فم شكون ولا عقيد. أما كي تسأل أنت تقول المفعول المالي يقول لك راه المفعول المالي ضعيف ياسر، ساعات ما فماش مفعول مالي. انت حتى الزيادات اللي موجوده توا واللي صارت على مده 3 سنوات ظهر لي حتى 28 ولا سامحوني ما نتذكرش، معناتها في الاطارات 120 دينار وكي تنحي الخام يطلعوا 70 ولا 80 بين الخام بين البروت والنات فما تقريب 50 دينار تقصها الدوله
0: الخام والصافي
2: بالضبط. فما عديد معناتها كي ترى معناتها النسبه نتاع الزياده هي زيادة طفيفة لا تتلائم، والثورة متاع الأسعار وإحنا حكينا على الأسعار وكل، والمقدرة الشرائية متاع الموظف طاحت. أنا نتذكر الأستاذ رضاش كونديلي خبير الاقتصادي قال كل عائلة يلزمها أقل تقريبا في الشهر مع 3000 و4000 دينار باش تجابه الارتفاع الجنوني للأسعار، لأنه المقدرة الشرائية طايحة، في مقابل ذلك الزيادة في الأجور طفيفة لا تتلائم، والانفجار أنا خليني نقول بين ظفرين متاع الأسعار في تونس. لأنه كما قبل قالوا كانت بعشرين دينار تعبي قفة وبعشرة دينار تعبي قفة، توا تروح بربطين معدنوس الطماطم بأربع آلاف
0: 4000
2: 5200
0: وصلت
2: 5200 شريتها ب 4000
0: وظرف قياسي شريتها ب 4000 5200 وصلت.
2: على كل انا نحب نقول انه سادتي النواب وخاصة لجنة الإدارة ولجنة الدفاع والأمن الشامل والقوات الحاملة للسلاح اللي موجودة في البرلمان، ركزوا أموركم وقرأوا مليح مشروع القانون متاع فيفري 2025 اللي باش تنظروا فيه بعد عودتكم من العطلة البرلمانية في خلال شهر أكتوبر. مش فايدة أنك تلائم لي أنت الشهيد متاعي مع الصنف الذي أنتمي إليه، أنا حاجتي بالماني، حاجتي بالمفعول المالي، أنا باك بلوس 7 ولا باك بلوس 6 وأنا نخدم تقولش عليا باك مون 2، راهو حاجتي بمفعول مالي ما حاجتيش لأنه مقدرتي الشرائية تهرات لأني غير قادر على الإيفاء بالتزاماتي العائلية تجاه عائلتي تجاه صغيراتي تجاه صغيراتي اللي يقرأ واللي يقرأوا في الجامعة تجاه زوجتي إذا زوجتي ما تخدمش وما وهلما جرا. وبالتالي راهو مش فايدة أني نقح قانون، بل أنه هذا القانون لابد أن يطبق نفس الوضعية بالنسبة للمساواة في الأجر. صحيح أنه عام 93 قلنا يا سيدي المرأة والراجل يأخذوا نفس الأجر، ونحينا وقتها ألغينا الفصل 5 من مجلة الشغل، ووقتها نتبجحوا رانا والله العظيم معنتها من بين الدول السابقين. برا شوف الأجور في ميدان الفلاحة، برا شوف الأجور في ميدان النسيج في القطاع الخاص.
0: ولو أنه المساواة في الأجر بين الرجل والمرأة يعني ما هيش مفعلة 100%
2: ما هيش مفعلة 100%، وعديد القطاعات راه وعديد العمال يأنون يقول لك أنا خير ما لنا بطال، لا خلص عليك مساهمات في السي ان اس اس، لا تاخو كرني باش تداوي، لا حتى شيء، وفي الأخر تاخو فلوس معناتها لا تتلائم وكل المجهود متاعك خاصة الفلاحة، وبعتالي تركب على كميون غير مؤهل لحمل الأشخاص ويبلك البانة متاع الكميون بالماء باش ما تقعدوش باش ينجم يهز الناس واقفين ويهز أكثر من ذلك، وتزيد تدفع 5000 للكميون اللي باش يوصلك من الضيعة ومن الحقل إلى المنزل متاعك، وتزيد في الثنية يصير لك حادث وما تاخو شيء. علاش؟ لأنه سوخينا قاعد هزز عباد على وسيلة غير معدة لذلك. وبالتالي هالشوانط هذه اللي موجودة في الرفوف البرلمان بربي شوفوا معناتها الوضعية اللي احنا فيها، وكي نفعلوا قانون راهو يزمنا نظمنه اللي احنا يتطبق. هنا اليوم حكينا على مشروع القانون وتنقيح القانون عدد 112 لسنة 1983 المتعلق بالموظفين والعملاء في القطاع العام والمؤسسات العمومية.

0: المساواة في الأجر والتأجير بين القطاع العام والقطاع الخاص؟ هل إنه فما مساواة حقيقية في الأجر أم غير أم هناك مساواة غير حقيقية في الأجر؟
1: لأكثر من مرة أستاذ الناصر شهلول من خلال علم الشيء نكتشف أنه أحنا سباقين في القوانين لكن في التطبيق ما فما حتى شيء الحقيقة. دونك للأسف الشديد شكرا لك أستاذنا على التوسع وعلى الرحلة القانونية هذه من باب الثقافة والعلم بالشيء كما نقولوا، خاطر علم الشيء خير من جهله برشرة. شكرا لك أستاذ الناصر شهلول، يعطيك صحتنا ورنا إن شاء الله الويكاند الجاي كالعادة في نفس الموعد على نفس الفريكونس في نفس البرنامج الماتينال ويكاند. معكم لختام موعدنا، شكرا لكم اللي تبعتونا من 6 نتاع الصباح حتى التوا. عبد الحميد بالعجوزة في الديجيتال شكرا ليك، منال تخيل في الإخراج التقني يعطيك الصحة، رفقتنا سعاد في التنسيق العام، بسمة سعيدية حاضرة وتسويت باش قدمنا موجز لآخر الأخبار، وليد كان حاضر زيادة في المتابعات الرياضية، وسنام هني كانت معكم كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم. إن شاء الله نهاركم سعيد الناس الكل، باي باي.

0: بيناليد ام جي ال 143 ما يدراتيش. الجمعه هذه ام جي ونافيف وسايوس يربحوكم دو شيك اون بلون. عدي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسه وكون واحد من الرابحين.
1: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
2: كانك على تبحيره ناوي اقصد بوجعفر والقنطاوي، الحجره المقلوبه والبسيسه المرتوبه، وجهه السياح في مساكن القلعه اكوده وهرجلة ترتاح، حافله ليل مع نهار يحليني سوسه في المنار.
3: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة سعيدية،
4: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. ذكرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن انتخابات سحب الوكالة من النائب محمد بوشجرة من الدائرة الانتخابية المحلية عمادة سندس فم الخنقة التابعة للمجلس المحلي بمعتمدية تمغزة من ولاية توزر ستجرى هذا اليوم الأحد 27 من سبتمبر من الساعة 8 صباحا إلى 6 مساء. وتحمل ورقة تصويت على سحب الوكالة التي نشرتها الهيئة جملة هل توافق على مقترح سحب الوكالة من النائب محمد بوشجرة عضو المجلس المحلي بتمغزة، وذلك عبر وضع علامة قاطع ومقطوع في خانة نعم أو في خانة لا. وفي صورة التصويت بالأغلبية المطلقة بنعم ستجرى انتخابات جزئية بالدائرة المذكورة لانتخاب عضو جديد، بينما يثبت هذا العضو إلى نهاية المدة النيابية إذا كانت الأغلبية قد صوتت بلا على ألا يتم تقديم عريضة سحب ثقة ثانية ضد هذا النائب. دوليا أعلنت إيران أنها ما زالت متمسكة بشروطها لإعادة فتح مضيق هرمز رغم رفض الرئيس الأمريكي ترامب مقترحها بهذا الشأن. قصف الجيش الإسرائيلي أهدافا لحزب الله جنوب لبنان موضحا أن ذلك يأتي ردا على تعرضه لهجوم بمسيرة مفخخة. يسعى لبنان إلى إقناع الولايات المتحدة الأمريكية بتمديد عمل القوات الدولية جنوب لبنان اليونيفال إذ تنتهي ولايتها بحلول العام الحالي، مع كما تطرح بيروت أمام واشنطن خيار تشكيل قوة دولية بديلة تعمل تحت مظلة الأمم المتحدة. يتوجه السويسريون اليوم الأحد إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في استفتاء بشأن مقترح أثار جدلا واسعا يهدف إلى تشديد سياسة الحياد التقليدية لبلادهم، وذلك وسط مخاوف من أن يفسر التصويت المتوقع بلا في الخارج على أنه تخلي تام عن مبدأ الحياد، حيث ترجح استطلاعات الرأي رفض هذا المقترح. موجز، إلى اللقاء.
3: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.
5: لبوك ويكند جوهر اف ام 73 24 3000.
6: بيست اوف، بيست
7: اوف. انا واحد من الناس شوف في ستارات، حصلت ستارة في طبر

0: هذا نقص كبير للعوائل. أنا كمواطن شوف الفرامية والله تعبين والله حرام، الطبق كتكيس، المنظفين كتكيس، العساسة كتكيس، اللي يخرج المتقاعد ما يعودوش يا أخي ما يدخلوش العوائل.
1: طيب ما عادش خنطورة للرجارات الزيقوات كل مبوشين باركين بتاع مارينا البراني كل يوم ومي يوم مش عارف أن يوم فين حملة النظافة العملاق فين جهر الرجارات مثلا مش كداش كيران توريست تتعدى مغادي السواح تتعدى مغادي وشي كل مبوشي باركين مقابل مارينا وكل يعني هيك بربي أنا جاك أنا جاك البلدية مش قاعد تكلم على الله خدمتك الله يلا يهدي والله وقسم بالله لا يهدي والله سوسة مسيكنا والله.
2: توا مازلنا نوصيو في المعلمين وعلمات تختو باش يسايسوا في الصغيرات وما يطلبوش منهم ادوات ما يقدروش عليها والا صعيب اقتنائها على الاقل في الاسابيع الاولانيه. حتى او نسمعوا المعلمه يكمل علينا يكمل على التعليم بها طرد التلميذ السنه الاولى على خاطر باش كذا واحده اخرى بعد التلميذ شوف ما تجيبش ادواتك الكل الغدوه في داركم يرحم ربي راك تتنصح على راسه وعلى شعره تتمسلم له وتقول عزيزي مثال مازلنا كيبدي نحن تتبع توا مع صاحبك في كتاب صاحبك حتى يجي كتابك انت على سر زده على شودي اقعد لي عاقل وانتبه.
3: مكيف جديد ما بين بوحسينة وسهل الأربع سبعة كلاب حشاكم صدقوني راجل كبير على موبيلات الله أعلم روح بالخدمة ولا ماشي يخدم فهمتني ولا يتبعوا فيه يتبعوا فيه اللي يطيحوا فهمتني ولا وحبس ومعنتها وعدتوا عليها بالله يشوفونا حلة كلاب وكجماعة كلهم يجوا يهزوا كلابكم ولا أخويا فهمتني ولا أسكتوا معاش دخلوا في الطلطوات خاطر ما فماش حتى حل ما فماش حتى الوضعية هذه فهمتني ولا وكل مرة تصير كارثة وكل مرة تصير حكاية بجرة الكلاب السايبة ومانيش عارف وين ماشيين نحن والله لاني عارف.
4: أنا عندي مشكلة في ريحية، منطقة في ريحية تابعة سليانة الجنوبية مغلقة من مارس، كان فيها مسلك فلاحي، جاء مواطن شكره معناها قال معناها في أرضي، التجأنا للوكالة العقارية، التجأنا للإدارات، ما لقيناش حتى حل، بالرغم المسالك موجودة ومهيئة بالرسم العقاري، المنطقة دي مشهورة بالزيتين، فيها آلاف أجار زيتين تضررت من الإشكال هذا، ما لقيناش حتى حل. لا نجمو نخدمو أراضينا لا نجمو نتنقلوا إلى أراضينا المنطقة مغلقة هذه المشكلة نتاعنا كل إدارة تقول احنا خاتين شوفونا حل نحبوا نخدموا بلادنا نحبوا نخدموا الفلاح في سيبيانا.
5: بربي أنا مواطنة من حمام سوسة بربي اللي يقرأ في مدرسة واد غنيم متخلفين ذهنيا يا أخي توا بربي توا عديوا لهم العام ديما كالعادة الفلوس ياخذوا فيهم الأوراق ياخذوا فيهم وفي الأخر قرأوا ثلاثة أيام ولدي مشيت ثلاثة أيام وفي الأخر قالوا لهم ما فماش كا بربي يعملوا لهم حل الله يخليكم الطفل قالك في الدار.
6: علي نوب عليك حبيت نسأل على القانون تاع البنوك الكونفرون بيرسونيل ولا بروفيسيونيل ولا اللي هو يقعد أكثر من ثلاثة شهور ما يخدمش أسكو البنك أوبليغاتوار تسكره وكهو بعخاف الأضرار ولا تخليه عام وعامين محلول وبعد تالي يتكلمك وتقول لك عندك مليون ولا عندك مزوز ملايين سألوك إيجا خلط ما كانش فيه ونعقلولك بلاي وضعونا البرنامج هذا كيفاش بالضبط نرى أوتوماتيك مو يتسكر البنك ما عندهش الحق ولا أوبليجي عليك بعد عام تمشي تخلص ومع العلم إنه مخدمش عنده عام ولا أكثر مخدمش.

0: حكي معك مع أسماء الجربي. مع أسماء الجربي على جوهرة اف ام تي في. شوف أسماء وتمتع.
1: صباح النور، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من أرشي ماغ، لو ماجازين سبيسياليزي اون اركيتكتور اي اون ديكوراسيون، المجله المعماريه الاولى في تونس، ونقولها بكل فخر. اليوم كالعاده باش نحكيوا على مواعيدنا ونحكيوا على لي زارشي نيوز. اليوم في اسئله الاكسبير باش نجاوبكم على الاسئله اللي وردتنا من عندكم، ونشكركم كالعاده على التفاعل نتاعكم وعلى البارتاج وعلى بيان سور كل تعليقاتكم الايجابيه والسلبيه. اليوم اكيد باش نقول لكم اللي أرشيماغ مجعولة باش تجاوبكم على كل تساؤلاتكم، دونك اسألونا وأحنا نجاوبوكم. في الدوسي أرشيماغ اليوم باش نسألو سؤال زادا كيف كيف جانا، ولكن خرجناه وحده دون زان دوسي. علاش؟ على خاطر السؤال هذايا يسألوه برشة توانسة، ولكن ما يعرفش المعادلة الصحيحة اللي يلزم يعملها باش يعرف اسكو يكمل في الكري وإلا يرهن روحه ويمشي يقصد ربي ويبني، واسكو يبني خلينا نقولوا في تيران وإلا يمشي يشري أنا بارتمون حاضر وإلا دار حاضرة. دونك التونسي يكري وإلا يشري. اليوم باش نشوف المعادلة ذي حسب شهريتك وحسب مدخولك وحسب برشة معطيات أكيد يزمك تاخذها بعين الاعتبار. دونك ركزوا معنا مليح اليوم في أخشي ماغ. معاكم أسماء جربي مهندسة معمارية، وعلى ذلك باش نجاوبكم اليوم في اسئلة الإكسبير. خليكم معنا، غنية وهنا رجعنا.

رجعنا لكم تسويت أرشي نيوز. في أرشي نيوز ما فماش مخير من أن نحكي على الموعد العالمي الكبير للبناء باتيما 2026 اللي بيانسور مبرمج كل عادة في باريس ويبدأ غدوة 28 سبتمبر وحتى 1 أكتوبر 2026. البلاصة أكيد في باري إكسبو كل عادة بورت دو فيرساي. وأهم محاور برنامج باتيمات ل 2026 باش يركز على التحديات الكبرى للمهنة وبشكل خاص البناء المستدام والتكنولوجيا الحديثة. في تونس مازلنا بعاد شوية محاولات فردية بالنسبة للبناء المستدام، فما بعض المشاريع ولكن فرصة في باتيمات نشوفوا العالم وين وصل في البناءات الجديدة. أولا التصفيح والتنفيذ الرقمي، لهنا نحكي على construction tech، فما بش يحكيوا على العديد من الحلول الذكاء الاصطناعي الموجهة للتصميم والمعمار والهندسة، فما العديد من التطبيقات المنمذجة والمتابعات الميدانية للورشات، تقنيات البناء المسبق offsite construction. هذا الكل أكيد شتعرفوا في عليه في باتيمات اللي بوكو دو كونفيرانس اللي بش ياخذوا بعين الاعتبار الجوانب هذه. الجانب الثاني اللي بش تلقاوه في باتيمات هو الاستدامة والنجاعة التقية، يعني هناك العديد من موارد البناء البيئية لزيكو ماتيريو والمقللة للانبعاثات الكربونية، تقنيات التجديد الحراري والعزل المتقدم للواجهات والمباني. كيف كيف في باتيمات تلقاو مساحات تفاعلية والعديد من الجوائز كما باتيمات Innovation Awards، فيها إعلان وتكريم لأفضل الابتكارات في مواد البناء والحلول الهندسية. فما العديد من الكونفيرونس كما قلنا والوركشوب ورشات تقنية حول تطوير مجالات التصميم الداخلي، معمار المستقبل، استراتيجيات البناء الخضراء ولقاءات شبكية ما يسمى بالنتوركينج. فما العديد من مساحات مخصصة للتواصل بين المعماريين المقاولين والمصنعين. وبيان سور ما ننساوش لازون ديكزيبيسيون انورم اللي نأكد لكم النهار بركة ما يكفيش، فما إكيب بي وإلا ميتال إكسبو النجارة والواجهات والأبواب وشبابك. نلقاو بارتي أخرى لستركتور والانفلوب هيكل المبنى ومواد البناء والتغليف الخارجي، فما اون اوتر بارتي للانتيريور ديزاين التهيئة الداخلية والمواد المبتكرة للإنجازات والأشيفمنت معناتها لإنهاء البنية، والورك سايت إكويبمنت اللي هي معدات وآليات وورشات البناء. هل فما وفد دونسي في باتيمات 2026؟

العديد من الشركات العارضة والمصنعين، والتسجيلات والتسهيلات كانت الحقيقة كبيرة برشا، خاصة للتوانسة اللي ديما موجودين وديما مشرفينا. وإن شاء الله يا ربي بيانتو يكون عنا أنوارد، يكون عنا جائزة في باتيمات. دونك بيان سور كي نقول لكم ستي تيون، تقعدوا ديما معنا الأسبوع الجاي، نعطيكم أكثر تفاصيل اون فيديو اون فوتو، شنو اللي صار بالضبط وشنو آخر صيحات المعمار في تونس والعالم.

0: حبيبي يا ربي من العين.
1: رجعنا لكم في أرشيماك توت سويت اسأل الإكسبير وباش نجاوبكم كمهندسة معمارية اليوم على حاجات اللي سألتون عليها. خلينا نبدأ بالسؤال الأول المتعلق بالرخص والأوراق القانونية. السؤال يقول شنو هو الأوراق اللازمة باش نطلع رخصة بناء، علما وأنه كل بلدية تحب على أوراق من نوع خاص. لهنا بيان سور باش نرجعوا احنا القانون المنظم لرخص البناء، وكل بلدية أكيد عندها الحق وزادها هي والمشروع أن تضيف عليها ما ترى أنه صالح لفهم المشروع أكثر. دونك حاجة سهلة برشا وبسيطة، يلزمك بالنسبة للأوراق اللازمة لرخصة البناء مطلب على ورق عادي باسم رئيس البلدية، شهادة ملكية وإلا عقد تسجيل وعقد شراء مسجل ومحين، المثال الهندسي اللي هما البلان اللي يبدأوا مخدومين ومطبوعين من عند مهندس معماري ويخرجوا بالفيزا من عند لوردر دي زارشيتكت، فيها الكيو ار كود وفيها لي ريفيرونس وفيها اللي لازم الكل. دونك هذه خدمه المهندس المعماري فقط. اذا كان البنيه نتاعك تتجاوز ريتشوسي اي دو زيتاج، يعني ثلاث طوابق، مش بالضروره ريتشوسي اي دو زيتاج، ينجم يكون سوسول اي دو زيتاج. دونك لهنا ثلاث طوابق عامه الاكثريه. دونك يطلب عليك اون اتود بيتون ولا بلون بيتون، نقولوا احنا من عند مهندس مستشار والا مكتب دراسات. لي تاكسيز ميكونو بيي، وصل ابراء البلدي، تصريح بالدخل الفردي، شهاده تصفيف فما بوسيبيليتي اذا كان تبدا سور اون روت كلاسي. دونك عندنا شهاده التصفيف على الملك العمومي كلكو سوا بالنسبه للكياس الكبير والا ملك العمومي البحري اذا كانك على البحر. السؤال اللي جينا من بعد وبيان سور تابع السؤال الاول، هل لازمني مهندس معماري في الحالات هذه؟ بيان سور لازمك مهندس معماري باش يحضر لك دوسيك. اذا كان البنيه نتاعك تفوت 80 متر مربع، اش معناه؟ معناها إذا كان عندك بناية جديدة المساحة المغطاة متاعها متفوتش 80 متر مربع، تنجم تعدي الرخصة متاعك من غير مهندس معماري. الحالة الأخرى شنو؟ إنك باش توسع دارك، والتوسيع متاع الدار هذه كلها بعد التوسيع، يعني الدار بكلها بعد التوسيع متفوتش مساحتها 100 متر مربع. لهنا زادة كيف كيف تنجم ما تمشيش لمهندس معماري باش يخدم لك الدار متاعك. السؤال اللي بعده كالعادة ديما سؤال على رخص البناء، قديش تقعد البلدية باش تجاوبني وقديش تقعد الرخصة صالحة؟ بالنسبة للأجل، عادة ترجع لك البلدية ولا ترجع لك بالخبر في ظرف 21 يوم من اللي تصب الملف. اش معناها؟ معناتها في ظل 21 يوم تنجم تقول لك راه عندك كوميسيون، ولكن مش بالضرورة باش تعطيك رخصة البناء. بعد 21 يوم هي مطالبة باش تقول لك موافقة بشروط، عدم موافقة، وتنجم تطلب زادة ملحقات بالنسبة للملف امتاعك. صلاحية الرخصة صلاحيتها 3 سنوات، وتنجم تجددها كل 3 سنوات. 3 سنوات إلا نهار تنجم تجددها، 3 سنوات مع نهار زايد راي رخصة متاعك وفات ويزمك تصب رخصة جديدة. بيان سور لهنا سؤال آخر زادا يجينا يقول لك قداش لازم نخلي مسافة بيني وبين الشارع وإلا بيني وبين الجيران. سا ديبون بيان سور انت والبلان دو لوتيسمون، كل لوتيسمون عنده لي بزوان متاعو، عنده بيان سور الكاي تشارج متاعو. جينيرالمون نخليو 4 متر بين احنا والجار في التقاسيم العادية، وإذا كان تقسيم أفهاش جنرالمون نخليه 3 متر، ولكن نرجع ديما لكراس الشروط. نختم بالسؤال هذايا ديما في التراخيص اليوم، وشدينا في التراخيص خاطر برشا ناس الحقيقة معطلين، برشا ناس تبدأ البنية حاضرة، تبدأ الخدمة حاضرة، ولكن يسنى في الرخصة متاعه باش يبدأ. إن شاء الله ربي يوفق ويسهل للناس الكل. السؤال على كيفاش نربط الدار متاعي بالماء والضوء والناس والسناد وكل ما هو صرف صحي. دونك لهنا سهلة برشا، تصب المطلب متاعك في كل شركة من شركات، يعني لهنا نحكيه على اللوناس، على الستيك، على السوناد، تصب فيها المطلب متاعك معاه نسخة من رخصة البناء والأمثلة الهندسية المصادق عليها من قبل المهندس المعماري، معاها شهادة ملكية، معاها شهادة إبراء بلدي، وأكيد إذا كانك تبني من غير رخصة وإلا مخالف للبلان. دونك لهنا نقول لك تنجم توصل روحك لإيقاف أشغال، تنجم توصل روحك لقرار هدم، تنجم توصل روحك لخطايا مالية. دونك نثبتوا روحنا مليح قبل ما نصبوا الرخصة متاعنا، ونثبتوا زادة وقت اللي نبنيه أراو كل سنتي بحسابه، على خاطر بيان سور ديما فما متابعة وديما فما أن بلان اللي خديت به الرخصة، ومش بالضرورة بعد تبدل البلان هذاك ويكون عندك الحق. نحاولوا قد ما نجمو نلتزموا بالبلان اللي خدينا فيه الرخصة متاعنا. مازلنا كاملين شوية آخر باش نشوفوا زعم التونسي أما خير له يقعد كاري وإلا يشري دار وإلا يبني.
0: هو انت مين فكرني بيه؟ اسمك ايه علشان نسيت؟

رجعنا لكم في لدوسي أرشيماغ. اليوم نحكي كمهندسة معمارية أكيد، ولكن زادة كمواطنة تونسية، والسؤال ذي كإكسبرت ديما إيجيني. يقول لي في 2026 أما خير نقعد كاري على طول الكريم ساعدني، وإلا نشري أرض ونبني عليها، وإلا خليني نشري دار حاضرة، وإلا أبارتمو حاضر وأنا بالي مرتاح أكيد من غير ما نتقلق. حاجة بركة نقولكم عليها، اللي في 2026 ديما ومازلنا ما عناش إجابة مطلقة، اي نعم اشري دار والا لا ما تشريش والا اقعد اكري. سا ديبون من بليزيور اليمون، الوضع المالي متاعك، طبيعة السوق المحلية، المرونة اللي تتطلبها المهنة متاعك وأسلوب حياتك خاصة. العديد من المقارنات تنجم تصير، وتنجم المقارنات هذه تقول لك إذا كان أنت تنجم وإلا خير لك أنك تشري دار وإلا أنك تكرهها. أولا وأهم حاجة تحط قدامك، ولهنا خذ ورقة وستيلو باش تقايدوا معايا، باش تحط أولا التكلفة المبدئية. دونك إذا كان باش تشري دار، دونك عندك دفعة أولى مرتفعة جدا، عندك رسوم التسجيل والتأمين والتوثيق زادة كيف كيف مرتفعين، دونك التكلفة المبدئية لشراء مسكن مرتفعة برشا. بالنسبة للكري اكسيسيبل بيان سور، منخفضة، تسبقى متاع عدة أشهر وإلا سنة، ومع مبلغ ضمان لهنا الكي ينجم يلقى روحه. من بعد إذا كان نحكيه على الفلوس بار لا سويت، يعني الفلوس بيان سور إذا كان تحكي على الكري، دونك لهنا باش تولي تخلص في حاجة أنت الأصل ذيك ما يرجع لكش، دونك الفلوس هذيك ماشي كما نقولوا، كونش إذا كان لهنا عندك الحق في الكراء المملك، دون سوكا وقتها قاعد تستثمر ألونتيرم. ولكن بالنسبة لشراء السكن لهنا هو استثمار تراكمي في أصل عقاري. الصيانة والرسوم المالك يتكفل أكيد كافة مصاريف الصيانة الهيكلية والضرائب، ولكن المستأجر إذا كان كريم يتحمل فقط مصاريف الاستهلاك متاعه والأعباء التشغيلية، يعني لهنا لفاكتور العاديين. هناك مرونة كبيرة وهناك مخاطر زادة. المرونة منخفضة في شراء المسكن، يعني لازم يكون عندك سيولة، لازم فما انتقال سريع، فما برشا عوامل، ولكن في الكراء هناك مرونة عالية جدا وسهولة كبيرة ياسر. وقتاش تتعدى بيان سور للشراء كخيار أفضل؟ إذا كان عندك استقرار جغرافي ومهني، يعني لهنا إذا كنت تخطط في البقاء في البلاصة هذيك فيما لا يقل على 7 سنين، عندك السيولة الكافية أي ما يغطي 6 أشهر على الأقل، دونك لهنا زادة كيف كيف البرامج التمويلية العقارية ما تتجاوزش القسط العقاري 30% من الدخل الشهري الصافي متاعك، وعندك أكيد تحوط ضد التضخم على المدى الطويل. الكري لهنا مناسب وقتاش كي يبدأ نقل من بلاصة لبلاصة وما عندكش بلاصة فيكس، دونك في الحالات الكل حتى كان شريت دار راك باش تكري دار أخرى وين أنت. عائد استثماري بديل أسرع، ولهنا زاد ارتفاع التكلفة مقارنة بالإيجار، يعني عادة فما 5% زيادة، وتنجم 5% هذيك نيغوسيابل بيان سور، وتنجم تشوفها مع الملك. باش نعطيكم معادلة بسيطة برشا، المعادلة هذه أكيد تنجم تعرف بها تو سامبلومون أما خير تكري ولا تشري. دونك هذه نسميوها خطة عمل تنفيذية لاتخاذ القرار، اللي هو شنو؟ حساب نسبة السعر للكراء. شو تعمل؟ تاخذ سعر الشراء الجملي للدار هذيك، تقسمها على معين الكراء السنوي اللي قاعد تخلص فيه، تلقى نسبة. إذا كان النسبة هذيك أقل من 20%، دونك بيان سور كي تشري خير لك بألف مرة من أنك تقعد كاري. كان لقيت النسبة هذه أعلى ما بين 22 إلى 25، دونك لهنا خليك في الكري، والكري أرفق بالنسبة ليك، والدخل متاعك أكيد باش يكون أحسن وتكون أنت مرتاحة. لهنا خلينا نرجع للي حكينا فيه من الأول، واللي هو ميزانية المواطن التونسي. ميزانية المواطن التونسي لهنا إذا كان نحكيه على متوسط بناء منزل ما بين 1200 إلى 1600 دينار للمتر مربع، تكلفة الأرض ما أقلش من 100,000 دينار، وتكلفة التشطيبات والفينيسيون ما بين 150 إلى 200,000 دينار. يعني لازمك متوسط قرض، كان نحكيه على قرض على 20 سنة
سنة ما أقلش من 200,000 دينار، يعني يلزمك تخلص 2,250,000 دينار شهريا. يعني لهنا يلزم إذا كان نعمل محاكاة لقداش يلزم يدخل التونسي على مدى 20 سنة، يلزم يكون الراتب الشهري الصافي للزوجين ما يقلش على 2,500 دينار وتقعد مرهون لعشرين سنة. لهنا نعود نذكركم اللي فما العديد من البرامج في تونس اللي تنجم تعاونكم تاخذوا دياركم بأقل التكاليف. عن الكراء المملك نرجع لتفاصيله أكيد مرة أخرى وحكينا عليه قبل، ونشوفوا إذا كانت توفر فيكم الشروط لملاء برنامج المسكن الأول، وأكيد زاد ممتاز جدا. وهناك العديد من آليات التمويل مثل القروض السكنية المسندة من صناديق الضمان الاجتماعي في تونس اللي يوصل التمويل فيها إلى 100,000 دينار كحد أقصى، وأكيد مدة سداد 20 سنة. ولهنا زاد فما قروض من CNSS وCNRPS اللي العمولة متاحة منخفضة، نسبة الفائدة متاحة منخفضة وثابتة، وسقف التمويل من 15,000 إلى 100,000 دينار، وتنجم تعمل أنوتو فينانسمون من الأول وتتحمل القرض ذاك. بيان سور مهم جدا التونسي أنه يكون عنده دار. حبينا نعمل محاكاة صغيرة إذا كان باش ياخذ قرض، وهما المرأة والراجل يدخلوا 2,500 دينار دونك في العام في الشهر سامحوني، دونك القسط البنكي باش يكون 1,000 دينار ماكسيموم. دونك لهنا نجم نقولوا سي اكسيسيبل، ولكن نرجع زادا نحسبوا بالديتاي قديش نجم نتحملوا القرض هذاك إذا كان الكلفة الإجمالية التقديرية بين 200 إلى 280,000 دينار، واستلامها فوري مباشرة يزمن نحضروا فلوسنا. تقعد المعادلة الصعيبة أنت الوحيد اللي تنجم تجاوب عليها، وبيان سور فما برشا عوامل تدخل فيها، ولكن ديما يزمك تسأل الإكسبير متاعك، تسأل دونك الأرشيتيك، تسأل الخبراء العقاريين، وان بتي كالكول مع البنكة ومع الجهة المسندة للقرض أكيد باش تلقى لا ريبونس متاعك، ولا ريبونس ديما تلقاوها في أرشيماك. شكرا لكم اللي تبعتونا اليوم في أرشيماك، نتقابلوا كالعادة حلقة جديدة لحد الجاي مع كل معطيات المعمار والبني في تونس.

0: جوهرة اف ام
1: تسمعوا اوتوموتو
2: من نص نهار لسياتين على جوهرة اف ام.
1: تتابع اخر اخبار السيارات في اوتوموتو مع خالد ايليز الاكسبير.
3: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار، مرحبا بكم على 73-275-800 أوتوموتو pour bien démarrer.
2: جوهرة أفلام
4: Publicité.
5: فما ناس كيف تجي الغانتري يتيحلها الكيف، أما أحنا جماعة البون كيف ديما عاملين كيف. موكيف تحل في السيركولاسيون، حللها باكو دي كروك سيترون. التركيز في الانفي لازمو تقرمش تقوفي، وكيير البك النوم وتمشي بيجاما ستايل نورمال مدام فما بيسكويت ماي. غسلة الكارل معروفة، عديها باكو ستار. وحتى كان فاتك المترو وسع بالك بكابا بينتو. وعندك في الغيكري ديما فما فوري، وانتي فيش تستنى، جيب كيفك ويلا نعملو بان كيف، على خاطر في الغانتري مش الناس الكل كيف كيف.
6: بسكوي كيف، كل واحد وكيفو.
2: جوهرة
0: بوبليسيتي.
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة أفهم. بسمة سعيدية،
7: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. مثل اللقاء الذي جمع وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي أمس بنظيره الموريتاني محمد سالم ولد مرزوق على هامش مشاركتهما في أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، مثل مناسبة جدد خلالها الجانبان حرصهما المشترك على الارتقاء بالعلاقات الأخوية القائمة بين البلدين وبالتعاون الثنائي إلى مستويات أرحب. أيضا أكد الجانبان أهمية الاستحقاقات الثنائية المقبلة وضرورة إيجاد حلول للمسائل العالقة في بعض مجالات التعاون الثنائي، بما من شأنه أن يسهم في مزيد تطوير العلاقات التونسية الموريتانية خاصة في ميادين التكنولوجيا والاتصال والنقل، ويفتح أفاقا جديدة للشراكة بين البلدين على قاعدة المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة. دوليا، أعلنت إيران هذا اليوم الأحد أن الدبلوماسية هي السبيل الوحيد لحل نزاعها مع الولايات المتحدة ومع كيان الاحتلال الإسرائيلي، بعد أن رفض ترامب مقترح طهران بإعادة فتح مضيق هرمز ووقف الحرب. أعلنت وزارة الدفاع الروسية توجيه ضربات ليلية مكثفة للمراكز اللوجستية والبنية التحتية والموانئ ومواقع النقل، وأيضا مراكز الاتصالات والخوادم الحكومية بمقاطعتي كييف وأوديسا في أوكرانيا. قال المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان بيكا هافيستو إن جهودا دبلوماسية واسعة تبذل حاليا من أجل التوصل إلى حل سلمي وإنهاء الحرب في السودان. في أول مقابلة تلفزيونية للحية منذ توليه رئاسة المكتب السياسي لحركة حماس في جويليا الماضي أجراها مع التلفزيون العربي، كشف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية أمس عن عرض الحركة الوساطة بين المتنازعين في اليمن، معربا عن أمله في قبول هذه المبادرة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. جوهرة FM tendance.
8: برعاية حصريا مع أريدو في الغونتخي انتي وانترنتك ان موبيليتي، تمتع ان اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع المي في 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون، هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
9: أريدو، طور عالمك.
10: أهلا وسهلا بكم الناس الكل قاعدين تتبعوا فينا على راديو جوهرة كالعادة، نتقابلوا لقاية هذا في موعد جديد من فقرة تندانس، وكما كل نهار حد نحكيه على الأرقام. رقم اليوم هو 1.2 تريليون دولار، 1.2 تريليون دولار. الرقم هذا لقيناه في صحيفة الفاينانشال تايمز، واللي تقول اللي كون شركة الأوبن آي قاعدة تجري في محادثات أولية مع مستثمرين باش تعمل جولة تمويلية جديدة باش تحب تلم فيها 1.2 تريليون دولار. الصحيفة تنقل على مصادر مطلعة اللي كونوا الشركة المطورة لنموذج تشات جي بي تي واللي جمعت في مارس اللي تعدى 122 مليار دولار وتقييم وصل ل 852 مليار دولار قاعدة توا تعمل في مناقشات مع داعمين كبار باش تجمع رأس مال جديد من شأنه باش يرفع في قيمتها إلى حوالي 1.2 تريليون دولار. وتزيد تقول المصادر المقربة من شركة الأوبن أي آي اللي كونوا المحادثات مع المستثمرين مازالت في مراحل مبكرة والرقم نجم يتغير خلال الأشهر المقبلة. يزيد يقول واحد من المصادر اللي كونوا باش يواصلوا في الجولة هذه والتوقيت متاحة يعتمدوا على الموعد اللي باش تختاروا أوبن آي آي باش تخرج ليزاكسيون متاحة للاكتتاب العام. والمبادرة هذه جات من جانب المستثمرين ماهيش من جانب الشركة. الإيرادات السنوية للمجموعة فاتت كانت 40 مليار دولار الشهر اللي تعدى وعملت تنجيزة نسبتها 20%. هذا بعد ما خرج النموذج الأخراني للتشات جي بي تي حسب ما أفاد مصدر مطلع. من المتوقع اللي كانوا باش تخرج الأسهم للاكتتاب في وقت مبكر ينجم يكون مثلا آخر شهر أكتوبر وهذا بتقييم ينجم يوصل حتى ل 2 تريليون دو دولار. وذكرت الصحيفة الفاينانشال تايمز بالطبيعة اللي كانوا شركة الأوبن آي إي امتنعت على التعليق على ما ورد بتقرير صحيفة الفاينانشال تايمز. هذا شنو اللي عندنا اليوم. تري بون ديمونش ا توس. فيلمان
1: جوهر اف تندونس تندونس المشهد مع زهير الجيس.
7: في ظل تسارع وتيرة حياتنا اليومية هل يمكن نعتبر التونسي اليوم إنسان منظم ولا فوضوي؟ في الطريق نحترم قانون السياقة ولا كل حد قانونه؟ في الإدارة علاش ديما نستعجلوا ونحبوا نتعداو قبل غيرنا؟ في حياتنا عموما هل التوانسة منظمين ولا فوضويين؟ رايك نسمعه باش تشاركنا في المباشر. اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 او 29-100-100 او بعث لنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
1: المشهد مع زهير الجيس.

0: بأحلام غيلان. بأحلام غيلان على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: صباح الخير، اهلا وسهلا ومرحبا بكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا ولا تتابعوا فينا على صفحتنا الرسميه جوهره فيم لايف. ديما نقول لكم انستغرام وتيك توك عندكم تشوفوا ديما لاكتواليتي محينه وموجوده، كل ما تحبوا تسمعوا، كل ما تحبوا تشوفوا، كل ما تحبوا تطلعوا زاده على الاخبار الحينيه. مرحبا بكم الناس الكل، اهلا وسهلا، عدلوا الموجه على موجتنا احنا جوهره فيم الدنيا وما فيها، وقايه الموسيقى جينا. اي نعم، خليني نقول لكم الطويلة والبغانش والقعدة العزيزة الغالية واللمة الحلوة، اللمة اللي ما فهميش كيفها نهارة لحد اللي تبدأ العيلة الكل موجودة، ويا ربي خلي كل مامي وبابي يا ربي فضلهم وفضل كل كبير عنا في العائلة، ربي يحميهم والله لا يمرضهم، وإن شاء الله يقعدوا ديما هذوكم الركيزة لينا، هذوكم أكتافنا وهذوكم السندة وهذوكم دعوة وهذوكم البركة. إن شاء الله ديما كل دار فيها البركة. نحبكم برشا، هذاك علاش نحب نبدأ لكم الصباح اليوم برشا فرحة. نقول لكم بوسة وكس صغيرات برشا، وحطوا كل قهوة ويلا عملوا معانا جونا وكيوفلتنا الكل في موزيك جينا. نقول لها منيل مني بنتخيل، أهلا وسهلا بيك في الإخراج التقني، عبدو بالعجوزة في الإخراج الرقمي، سعاد العدويني. إذا تحبوا تشاركوا معانا بطبيعة الحال على 36 300 ألف، تنجموا تكلمونا تسألوا على غسيت، تسألوا زادة شوية أخرى الدكتورة إيناس إسليم طبيبة مختصة في أمراض السكري التغذية والغدد. اليوم باش تقترح علينا الدكتورة تحكي لنا، بيان سور احنا ديما ماشيين مع التوندونس مع جديد الباتش كوكينغ. هذايا شنو هو الباتش كوكينغ؟ شنو هي الجديد في الموضة؟ كنا قبل برا نقولوا أنا باش نحضر المونة متاع جمعة كاملة، هذا كان كلام قبل، أما ولا باتش كوكينغ ولا برشا صعيب علينا. كل شيء ولا صعيب الحقيقة، لبتي بالون المحمصة، فما برشا حويجات هكا جديدة، أما محلاها كن تبعوا زادة وليداتنا وخليهم محلاها التطور زادة، ومحلاها الكلام البنين، ومحلاها التربية العزيزة الغالية اللي تقعد ديما في تونس. خليني أقول لك صباح الورد شايف حلمي.
2: صباح النور، شنحوالكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير الناس كل.
1: شنحوالك أنت؟
2: الحمد لله الحمد لله، لاباس الحمد لله.
1: برشا جديد
2: الحمد لله،
1: برشا هاك والقلب راهو معبي. ميسالش تنفركوا الرومانة شوية أخرى.
2: إن شاء الله.
1: إن شاء الله سبيحك مبروك شيف، مرحبا بيك كيف العادة. الروجة أهلا أريج،
3: شنحوي لك؟
1: سافا
3: لبيت الحمد لله.
1: نخليك بحذا الميكرو وفرحك عادة، وخلي العباد تسمعك السوية.
3: صباح النور، صباح الفل والياسمين للناس الكل.
1: مرحبا، شنحوي لك؟ شنحوي البنوتة الوليد؟ لبيس
3: لبيس لبيس، هاكا رونتري عاد رجعنا للجو.
1: هذاك علاش أنا قاعدة نجبد فيك بالحديث على الباتش كوكينغ شوية أخرى.
3: والله رحمة
1: رحمة
3: رحمة كبيرة. آه والله جمعة اللي فت عدت لي عسل، نجمت نقري بنتي، نجمت نعملهم الكل، سخنوا وتعشوا سبعة متاع الليل تلقانا سيي في الفرش نتفرجوا على السبوع باش نرقدوا، عملنا أمورنا الكل.
1: تحب تحب تقول للعباد الكل اللي أنا زادة بزلت نرقد على السبوع حتى السبوع.
3: ظهر لي تونس كاملة ترقد على أسبوعي.
1: هما توا اللي عمرهم 3 سنين و4 سنين ما خلتوش عليها قبل، وتوا تلقاه يقول لك حط لي أسبوعي. قعدت الحقيقة تحية ليهم الكامل الفريق الحقيقة، والله يرحم سفيان اللي كانت لي معاه قبل حسرة، الله يرحمه. دوك على الأقل قعدك الذكرى الحلوة، وقعدك الجو المزيان، والنوستالجيا ديك الحلوة بتاع لمة العائلة. إيفيكتيفمون كانوا مسلسلات، وكانوا نقولوا دي زيبيزود كانوا يلموا العائلة.
2: صحيح.
1: كنا الماكلة تلمنا، وكان هو يلمنا المسلسل، والا
2: كنا قبل في نفس في نفس الطاوله نتفرجوا على التلفزه، الناس كل كاين كل حد يعطي كلمه، كل حد يقول ايش صار وايش ما صارلوش في المكتب في القدمه في الخدمه في كذا. تبدلت
1: وقعدت بعد رمضان، هو الحديد والشجون ديما نحكيو، قعدت بعد حتى رمضان وقتها في شهر شوال عندنا كل 6 أيام هذوكم، قعد يقعد الريتم نفسه. دونك العباد مسجله وتحط اسبوع قبل نحكي لك هذا بتو باليوتيوب وكل شيء سهل. دونك يحطوا في وقت شقان الفطر وتتلم العائله، قعدت زاده في وقت من الاوقات تتلم العائله حتى في العشاء في الوقيت هذيك، ونحكي ونتكلموا. دونك محلاها نرجعوا لهذا الكل، على خاطر حتى التليفون كان ما فماش وقت الطاوله، توا ولينا ناكلوا ونبداو تسمع كان الكوني اي فوالا. دونك ماذا بينا نرجعوا لهم الحاجات هذوما على خاطر يلموا ما يفرقوش. دونك احنا مازلنا معاكم اكيد متواصلين شويه اخرى باش نحكيوا على التغذيه، باش نحكيوا على الاجواء، زاد باش نحكيوا على الغوسيت اك الساندويتش المشخشخ اللي حضرتونا اريج بيان سور باش ناخذوا راي الدكتوره فيه هيلثي باش ناخذوا نشوفوا هيلثي مش هيلثي
3: ما عنديش 100% ديما نحب التشخشيخ
1: اي تشخشيخ ما نشوفوا هيلثي ولا مش هيلثي هذيك راي تعطينا كان الدكتورة.
3: أوكي فهمنا.
1: منال تقول لك خليكم عيشوا الموسيقى توا يلا شوية وراجعين.

0: بيكم اهلا وسهلا من جديد موزيك جينا. يا مرحبا بكم الناس الكل، ان شاء الله تكونوا ديما يا ربي في صحه جيده. خليني نقولها انا مامي ليلى عباس، هي تحب كنتها برشا برشا برشا، وتقول لكنتها تقول لها يا عزيزتي راك بنتي وان شاء الله كل عام وانت حيه بخير. قالت احسن ما نهدي لبنتي نحب الايميسيون بتاعكم موزيك جينا، نتبع فيكم ورالي نحبكم برشا، وراكم عملتونا جو وخليتونا نعيشوا كاينه الدار مليانه علينا. نقولها ربي فضلك وليدك وصغيراتك زادة كيف كيف، وربي يجيبهم على خير. دوك هذه هي اللمسة الحقيقة، المستمعة وفية برشا ديما معانا. نقول لك الروجة مرحبا من جديد.
1: مرحبا
0: دليل، أنا سميتها الدبارة متاعنا في موزيك جينا سميناها خفلف، شنو رايك شيف؟
1: تيك تاك
0: تيك. أنا خفلف ما زلت متحقبل ما زلت
1: كيف تحب على راحتك.
0: تيك تاك تحب في الساك،
1: تيك تاك في الساك، خفلف تيك تاك
0: عبد المشي مع تيك تاك. دوك شنو هي الغوسيت نتاعنا اليوم؟
1: والله الغوسيت نتاعنا اليوم تعرفني ايه، نموت على السندوتشات الحقيقه، وصغيراتي يموتوا على السندوتشات، دونك لازمني نلقى حل باش ننقص من الخبز. عجبتني ياسر سيت الرافيه الدور، جربتها طلعت طياره مش نورمال، اللي هي تاخذ رونداليت نتاع القرع الاخضر ولا الباذنجان، تصففهم هكا في طبق الفور على بابي كويسون، تحط عليهم فرماج رابي. اما باش تنجح لك الوصفه تاخذ عظمه وتدهنهم هكا شويه بالفرش، فهمت؟ تحطها في الفور، تخرجك الساندويتش اني نسيتو موزاريلا الحقيقه، نحبو يتجبد.
0: اي تبدا على يبدا حاجه اليمونتير معناها، ما
1: اي موزاريلا عربي
0: مش بريباراسيون.
1: تحط فيه طون نسكالوب روكيت ليتو اللي تحب، وتدورو بالحق في سيف تبنى كل قرعة طلع يعمل.
0: احنا ديما نتفرجوا ولا احنا ديما نتفرجوا يا اريج ولا ما يلزمنا ندوقوا، احنا باش نقولوا لك
1: ما نقول لكم بنا ما تصدقونيش، لازم تجربوه.
0: ونجموا نزيدوا فيه مثلا دجاج بروتين،
1: حطيت فيه سكالوب،
0: حطيت فيه اسكالوب نجم يكون تن،
1: ينجم يكون تن بيان اللي تحب بنين، حتى الحم مفروم راهو يجي بنين مش نورمال.
0: باه شايف بربي نجموا نخلطوا الدجاج مع التن
2: يتخلط.
0: اي ما يقلقش معناها،
2: لا لا ما يقلقش، ما فماش انت والقول نتاع العبد، اذا كان يحب اذا كان يحب يخلط يخلط، ما فماش فما حتى
0: خاطر فما سالي شيف. فيه مثلا البريكا المالحه هذاك السالي، فيه دجاج وحم مفروم
2: تنجم تنجم، فما حتى مشكل. ساعات يتخلطوا لي دو تروا انغريديون، احنا نراوهم معناتها بعاد على بعضهم، كيما الطاجين منينا مثلا، المخ والدجاج
0: بنين برشا الطاجين منينا.
2: دونك دو انغريديون نقولوا احنا بعاد على بعضهم، لكن اون اسوسي معناتها لي دو انغريديون مع بعضهم ينجموا، معناتها فما مرياج حلو برشا ما
0: بيناتهم
2: في الجو.
0: دونك ما نخافوش به. شوف شيف مازالت فما حاجه والله العظيم، انا الحقيقه وحدي انا بيرسونيل مقلقتني برشا، هي الدجاج اللي ما يتغسلش.
2: ما يتغسلش

0: اي خليني واحده واحده معاك. شايف خاطر المختصين في الليجيان راهي غيسامون طلعت الحكايه نتاع الدجاج اللي ما يتغسلش غيسامون، معناها عندها يمكن 3 سنين الحكايه. كنا قبل نغسلوا الدجاج، نحطوا الملح، نحطوا القارص، الفرينه، شويه خل اذا كان باش طيبهم في المكرونه ولا حاجه، سينو في مرق يخليك ما تعمل خل ديجا القارص بي نخليهم مليح مليح ما بعده. انا فكيت الكلمه مليح مليح انا تاو، ونحطوه يقعد ربع ساعه هكا. من بعد كي نشلوه تبدا الحيمه حرشه محليها، ما عادش تبدا كل مرتبه ومسيبه، وتحسها محليها نظيفه، حتى الريحه نتاع السفوريت العظم ولا الدجاج ما عادش تقعد.
1: لا ما تغسلوش وطيب ديريكت في المرقه وما فهمش سفوري.
2: واه كيف
1: والله
2: الحقيقه
1: انت متعامل انت
2: احنا مش نتناقش مثال مثال شوف ايش نعمل له. نحطه في وحده بلاستيك، نحطه مع القارص، ونحطه في الكونجيلاتور، نخبيه كيك، نعبيه بالماء، نعبي الدجاج بالماء ومعها ترونشيت قارص، ونخبيه في الكونجيلاتور كيك، معناها
1: كونجيلي في الماء، معناتها
2: كونجيلي في الماء بالقارص،
0: مش تهرى هكا
2: لا ما يصير له شيء والله به الريحه تتنحى.
0: شفت هي
2: انا مش قلت الريحه،
1: هي كل حد
0: كل حد وطريقته. المهم ان شاء الله
1: اللي بيخلص الريحه. المهم في هذا كل راهو اذا كان ما نمشيوش بامور علميه كل حد يتحمل مسؤوليته في الاخر. اذا كان كرشك وجعتك، اذا كان كذا، اذا كان صارت انتوكسيكاسيون، راهو صاروا لي انتوكسيكاسيون.
0: انا السالمونيلا اللي صارت لوالدي صارت له من الدجاج، شري ساندويتش دجاج مش طيب
1: بالكدا. لا ذاك حاجه اخرى،
0: ذاك
1: ذاك دجاج مش طيب، مش طيب بالكدا، مش طيب بالكدا، ما نعرفش هذاك شنو اللي صار. مي بالنسبه للتو سيرفيس ديجين في الوحده في الوتله ولا في الريستورون ولا كارت ولا في كذا، يقول لك ما عمرك ما تغسل ما تغسل ما تنسش. لا
0: داكوغ دونك ديما نرجعوا لاهل الذكر بطبيعه الحال.
2: سؤال للشيف، ساعات الدجاج تلقى فيه كل الفزايد هكا الريش والكل، كش تنحيه هذاك؟ ما هو لازم يتغسل،
0: نحي الجلده كلها.
1: الجلده تتنحى الوالد،
0: ما خليوهاش الجلده،
2: نحي الجلده. اما ساعات تلقى يقعدوا حاجات على اللحم
1: في الحم، كيفاش يقعدوا في الحم
2: هكا؟ مخي يقول لي اكيد انك تنحي لازم
1: شفت العادات وشفت كيفاش
0: هذه جديده دونك يمكن انت ذيك حاجه
2: جديده يقول يقعد فما
0: اكيد لاباس ان شاء الله الناس كله ان شاء الله تاكلوا بالشفاء بطبيعه الحال. ودونك ديما نرجعوا لاهل الذكر واهل الاختصاص وناخذوا بطبيعه الحال برايهم، على خاطر هما متمكنين في الاختصاص نتاعهم. دونك شويه اخرى زاده خلينا نمشي ونحكي على الباتش كوكينج يا شيف قبل ما تفرغ قلبك. خلينا ملي نمشي وموزيكا وراجعين.

0: مرحبا بكم من جديد، أهلا وسهلا. في انتظار مش مغرورة بطبيعة الحال، خلينا نحكي مع الشيف حلمي اليوم. فرق قلبك؟
1: آه صار، مش نحكي على فرق قلبك.
0: فرق قلبك بي حابة نسألك شيف دونك لا مش باتشكو كينك ساعة مازلنا مش نحكي عليه توا. قل لي المشاركات الدولية في نحكي على الكولينير، نحكي في الطبخ، الجمعيات الموجودة، أنا برشا جمعيات لي الطبخ دونك بارك الله فيهم دي شيف أونومي ما شاء الله، وفيهم ناس بالكدي وكل بطبيعة الحال. نحكي على كيفاش يتم اختيار جمعية نجم تشارك في تظاهرة دولية تمثل تونس، كيفاش يتم الساعة
1: في الكوتي هذايا راهو تخلط الحقيقة. معناتها خلينا نحكيو معناتها فرانشمون ونحكيو كارت سور تابل، تخلط الحابل بالنابل. فماشي جهة وطنية من الدولة وزارة أو كذا، فهمتوا، اللي هي تنظم المسألة هذه. هذه المشكلة نتاعنا، كل جمعية تشوف انت ان سبونسور، مش سبونسور، تشوف جهة اللي تمشي معاها وكذا، وتعمل مشاركة دولية او جمعية فهمت، تنظم هي مسابقة دولية وتستدعى الوحدة. دونك ماهيش منظمة بالطريقة اللي لازمها تكون، تكون منظمة لوحدها. أخيرا توا احنا صرتنا الحقيقة فضيحة، معناتها في بالك انت بالحكاية، معناتها صرتنا معناتها ناس معناتها خدموا في البوكيوز دور في المغرب احنا جينا الاخرانيين في الوحدة، معناتها ومثلوا تونس في الاخر فهمتني، ومستنسين ترشحوا معناتها على مرتين، كنا نترشحوا لفرنسا بوكيوز دور فرنسا المره هذه فهمت لي، والمره قبلها فهمت لي على مرتين على بعضهم فهمت لي، ما نترشحوش مثل التصفيات كاس العالم بلوتو ما نترشحوش، وزيد اون بلوس كو سا فهمت لي، جينا في مراتب معناتها متاخره من الاخرانيين الحقيقه فهمتني.
0: وشيء معناتها يعمل سؤال مواجه طول شيف، باش ما نقولوش خاطر شيف وموزيك جينا والشيف وكل شيف، هل من منطلق انت احساس نتاعك هذا خاطر كلمه فضيحه معناها
1: اكزاجيري
0: شويه؟
1: والله يعني شفت فيها علاش عم نقول لك علاش؟ على خاطر راهو اسم تونس قبل كل شيء، ومرتبة الشيف التونسي قبل كل شيء. وقت اللي تصير نتيجة كيما هكاك، سكو الشيف السنغالي والشيف اللي من كوت ديفوار راهو الأخير منا في الأخر. راهو الشيف نتاع المصري والشيف اللي من جزر الموريس راهو الأخير منا، راهو احنا أقل في آخر مرتبة.
0: معناها أنت كعديت التسميات هذوما والأماكن هذية ولا الانتماءات هذية، المفروض هذوما كانوا ديما يجوا في المراتب الأخيرة قبل
1: احنا كنا قبلهم.
0: كنا احنا
1: ديما في التصفيات الإفريقية نجيو الثانيين بعد المغرب ديما، فهمتني، ديما
0: لاكوزين ماروكان
1: ديما نجيو الثانيين بعد المغرب. بون فما برشا كلمات وسلامات على خاطر صاحبة الأرض والجمهور هي تصير غادي التصفيات تصير غادي. دونك
0: فيها زاد كمام لاكوزين ماروكان تخي ريش
1: زاد فيها. المهم كنا نجيو الثاني الثانيين به مرتبة به تخلينا تخولنا في امتلاك بوكيوز دور فرنسا ومنها هي
0: به. مسؤولية شكون هنا؟
1: شنية؟
0: مسؤولية من؟
1: هي مسؤولية اولا الساعة الوفد اللي يشارك يعرف ليش قادم الساعة.
0: هو الوفد مشي وحده؟
1: مسؤول وحده. شنو وحده معناتها ما فماش مش مدعم من وزارة السياحة.
0: اي معناها قدم الاشتراك وخذ الدعم هكا ولا ليه؟
1: هو قدموا اشتراكهم مع بوكيوز دور فرنسا.
0: اي
1: فهمتني، ولا وزارة السياحة ولا وزارة الثقافة ولا تونيسير ولا أي حد فهمت ولا باش كسبونسور باش يدعمك باش يعطيك الوحدة فهمتني.
0: كي يلقاو مدعومين من الجمعية كي يلقاوها مدعمة من التوتيل نتاع التظاهرة ويلقاوها بطبيعة الحال باش يسهلوا لهم الأمر ويمشي.
1: أكيد. لكن هما الحقيقة زاد الحقيقة الحق يقال أنه فهمت الإمكانيات ماهيش معناتها كومفورتابل ماهيش حاجة كبيرة. هذا حقيقة معناتها فهمتني،
0: معناها ينجموا يزيدوا من جيبهم
1: فما شكون، لكن أنت مشي تتحمل مسؤوليتك. يعني هذا بيه. يعني هذا
0: خليني أقول لك أنت كجمعية فن الطهي للجميع في البوكيوز دور
1: ما نجموش احنا كجمعيه فن الطهي للجميع، لانه سبقنا اي سبقنا شكون مثل تونس سبقنا
0: ما عادش نجمو تمشيو نتوما
1: معاش نجمو هذا قانون اذا كان سبق بريميون تري بريميون سيرفي اذا كان سبق شكون جمعيه شكون وقيدت وعملت وكذا الجمعيات الاخرين الكل ما عادش نجمو
0: عندك يعني فرص اخرى شايف تنجم ثم تظاهرات اخرى وتنجم تكون جمعيه فن
1: جمعيه تاخذ المرتبه الاولى
0: عندك قيمتها
1: راهي قيمتها كبيره وكبيره وريفيرونس الحقيقه معناتها البوكيز دور راهي سيون ريفيرونس في العالم اجمع وقت اللي جيت تجي في مرتبه معينه في البوكيز دور هذيك هي اللي اعتمد عليها وقت اللي تجي معناتها كيما توا في مثل الاخرانيين وكذا هذيك باش اعتمد عليها
0: هذاك علاش تقعد تتبع معناها المرتبه تقعد تتبع
1: المرتبه وتقعد كذا
0: في الحال هذه اخذ لي في الحال هذه مش معك بشويه انا شايف في الحال هذه اللي في المرتبه الاخيره هما توا وكل فمش امكانيه المره الجايه في التظاهره هذه تقدم جمعيه اخرى للترشح
1: والله ما نعرفش كيك ما عنديش
0: القانون
1: ما عنديش فكره الحقيقه في الوحده هذه نجمو نسالو
0: بطبيعه الحال باش نجم تكون عندكم امكانيه مشاركه
1: ونشوفوا في الحكايه هذه
0: وعلى غير جمعيات اخرى
1: معناها جمعيه اخرى مش بالضروره
0: على غير جمعيات اخرى
1: مش بالضروره المهم فهمت اي جمعيه والا جمعيه هذه تصلح من روحها وتجمع الناس معها فهمت لا وهذه ما
0: تصلح عادي محليكم لي غران شيف الحقيقه ومحليكم كي تلموا بعضكم ومحليكم كي تصارحوا بعضكم وزاده وكي نصلحوا بعضنا وكي نقفوا على حاجه مزيانه باش دربوا تونس يقعد ديما عالي
1: هذيك المشكله هي كل ما تجمعنا كل ما دربوا تونس يعني كل ما تفرقنا كل ما تفرقنا كل ما النتيجه تبقى مخيبه للامال هذيك
0: وانا الحقيقه
1: هذيك قانون
0: دبري خلتي معاكم لي شيف وما عرفت برشا عن طريق جمعيه فنيتا الجميع بوكو شيف معناتها من تونس بالاماكن الكل من جمعيات اخرى كنا استضفنا جمعيات وقتها في يوم الشيف العالمي وكل الحقيقه كانت محلية لقاء وانتج ثماره معناها ثمار حلوه برشا انه الناس تتجمع ونجموا نكونوا فرد صنعه لكن نكونوا خوات صاحب صنعه اخوك كما قالت
1: فيزا
0: الله يرحمها
1: أي. هو الاصل في الاشياء هو هذا حقيقة فهمت حقنا فهمت الناس كل الناس كل فهمت يد واحدة وكذا اسبيرون أنا نكون يد واحدة لكن اللي صار الحقيقة ما هو شو
0: إن شاء الله نتمناو لهم إن شاء الله التوفيق المرة الجاية وإن شاء الله يديركوا المرة الجاية ما هم إلا يمثلوا تونس نقولوا وإحنا إن شاء الله ربي يبارك للجميع اللي يجتهد هوكا اللي اجتهد له أجر
1: واللي مش اجتهد الجملة
0: لا اللي اجتهد وأصاب فله أجر ومن اجتهد ولم يصب فله أجر واحد
1: إذا كان اجتهد
0: ما يسالش نقول اجتهد واحد
1: ما نعرفوش الله أعلم
0: شوية أخرى باش نمشيو مع الدكتورة إيناس سليم واش نحكيو على الباتش كوكينج هذايا جديد توا نعم يا مني نعم تقولها أنت يا دكتورة مادامني شفتك وريتك مش مغرورة

0: اهلا وسهلا ومرحبا موزك جينات وصلنا للعشرة وواحد واربعين دقيقة.
1: دلل روحك دلل روحك دلل روحك
0: نعم يا سيدي دلل روحك وقيت الدلال خاطر نحبوكم هذاك علاش احنا ديما ندلوكم. خلينا نقول لكم زيدا اللي زيدا نجم زيدا تفرهد روحك تشيخ روحك تتمتع بالوقت زيدا شوية أخرى باش نلقاو في تنعويشة بنينة مع الكوتش بعد نورس باش تقول لنا هاو كيفاش تنجم تحرق الدهون نتاع فطورك مثلا اذا كنت تحب تدلل روحك مع دكتوره ايناس سليم هاوش نجم تحرق بعدك كان خليت لك بلاصه دكتوره بونجور
2: صباح النور سبا
0: شنو احوالك
2: الحمد لله
0: الدكتوره ايناس
2: اليوم تيم نتاع جو فيتنس
0: جو كله كي العاده دونك دكتوره ايناس سليم طبيبه مختصه في امراض السكري الغدد والتغذيه اليوم باش نحكيو على موضوع يا سيدي هو طوندونس تاو الباتش كوكينغ حضرت لك اريج باتش كوكينغ دونك اون فيديو باش تتعدى معاك دكتوره بيان سور ان احنا باش ناخذ رايك شنو رايك في الماكله نتاع نقولوا احنا نحضر ماكله تاع جمعه كامله اما قبل ما تعطينا انت كل شيء رايك شيف ماكله تاع جمعه كامله
3: أقرب حاجة صارت
0: أيوه الله مصلي يعني ببدينا تو
2: تنعيطوا له طيب انك اليوم شايف
3: اسمعني
2: مادام يا اخي بحاجة
3: معناتها احنا
2: باش نستعينوا بالشيف
3: بالباتش كوكينغ اي مرحبا فما حتى مشكل يعجبك بالباتش كوكينغ هذا معناتها نحينا الجودي بون فيو تون اللي نحكيو عليه واللي ماذا بينا يكون موجود مش ناكلوا البيت مش ناكلوا الحوايج الواحدة دونك اعمل باتش كوكينغ بتاع شهر ولا بتاع عام فهمت ولا خذ كونجيلات
0: ربي العظيم في بالك
3: باتش كوكينغ بتاع عام فهمت ولا وكذا
0: في بالك انت شايف توا
3: خلينا ناكلوا فهمت لا المجمد
0: يا شيخ رانا نحبوك عملت الدوينه اليوم والعدي وراك اليوم من مني للاري جنورس الدكتوره ايناس ليا انا
2: ونسيت
0: دونك
3: الغالب مانيش بيني
0: بيان سور هذا راي شيف هذا راي شيف ونحترموه بطبيعه الحال انا تلمون احترم رايك يا شيف
3: والله شوف
0: خليني نكملك تلمون احترم رايك يا شيف نقول لهم انا ما يسالش الرجال الكل تثني دي هكا شويه تدخل الطالب
3: عادي ما حتى مشكل علاش لا لكن نقولاني فهمت لي الوقت اللي تعدي انت في الحجامه والوقت اللي تمشي فيه
0: ايوه انا
3: امشي اعمل كذا
2: اسمع
3: اليوم اللي يحب يلقى الوقت راهو يلقى الوقت
0: اليوم تلفوا معي على
3: زيد الحبيب
2: نورس باش نجاوبوا على حتى الحكايه نتاع طعم الحجيم
3: اللي يحب يلقى الوقت
0: يلقى
3: تعلت هذه فهمت لي ما فماش وقت ومش نقري صغار وباش كذا وباش كذا لا راهو اللي يحب يلقى الوقت اللي يحب يلقى الوقت يلقى الوقت
2: انا قلت لك
0: انا قلت لك يا شيف راك اليوم
3: انتم حطيتوني بين ست نسير
0: احنا سته لا عبد الحميد سته
3: خمسه
0: احنا سانك
3: اي خمسه نسير
0: انتم مش زرجي
3: اي خمسه نسير لا عبد الحميد سكت
0: هذاك
3: عازب موش واحد
0: نرجع للدلال هذا بيان سور موقف كل انسان موقف ونحترموه اكيد جدا دكتوره ايناس سليم باتش كوكينغ جمعه كامله نحضر ماكلتي عندي برشا خدمه عندي نهار كامل نروح 6 متاع العشيه صغاري يقراو حتى اكثر من 6 متاع العشيه بيان سور كي نحكيو احنا القطاع الصحي ساعات الطبيب يروح نص الليل القطاعات الاخرى تنجم تروح مخر
2: تروح بصغارك ما تتعدى شنو قضيه ما تخلط للدار كاين 7:30 الحقيقه معناتها
0: دونك
2: هذه الواقع
0: الواقع نمشيو معك دكتوره اذا كمش عم باتش كوكينغ شنو هي ساعه لي فالور
2: شوف انا اول حاجه باش نجاوبها خاطر فهمت الموقف نتاع شيف باش نجاوب من ناحيه صحيه راهو من العهود القديمه لا كونجيلاسيون هي احسن طريقه باش تحافظ على الاكل نتاعك
0: باهي برشا
2: ديجا انا كي نبدا من المعلومه هذيه باش نعرف اللي هو راهو ماهوش حاجه خايبه من ناحيه صحيه كوني انا جو كونجيل الماكله نتاعي ولكن فما قواعد كيما اي حاجه عندك قاعده باش انت تحافظ على الماكله نتاعك خاصه العبيد تخاف يقول لك باغ اكزومبل لي فيتامين باش نخسرهم انا كي باش نبرد الماكله الوغ كو سي توتالمون لو كونترير اكثر حاجه تنجم تخسر لي فيتامين هي التطيب مش الكونجيلاسيون دونك انا كي باش نطيب وكل شيء فما برشا دي فيتامين مالوزمون باش نخسروهم مش كيما كي ناكلوا حاجه فريش دونك لهنا ساعه لو شوا نتاع الماكلات اللي هي باش تكونجيل معناتها ديما ماذا بينا حاجات اللي هي طايبه في صوص معناتها ديما هذيك اللي باش نجم تخلي لا فالور نتاعها من بعد اون ايفيت الحاجات اللي فيها الماء خاطر هذيك تنجم تتهلك كيف انا عندي كونجيلي دونك ديما باغ اكزومبل نعطي اكزومبل مثلا البواسون الحوت كي انا نطيبو يفو ميو نطيبو في صوص ونكنجلو كو نطيبو مشوي ونحطو كمثال دونك ديما لي صوص واحنا الحقيقه باش نحط رويحنا في الكونتكست نتاعنا التونسي احنا برشا عندنا تطيبه اللي بالصوص معناتها المروقه حتى الكسكسي حتى دونك طيب الصوص نتاعك الخضره نتاعك زاد راهي كي تطيب زاد تقعد محافظه على كي تكونجيلا تقعد محافظه على القيمه نتاعها لاستوس من بعد في الديكونجيلاسيون انت ليتاب اللي انت طيبت بيان سور نعرفو كونك ما يلزمكش ديريكت تحط في كونجيلاتور تستنى شويه ما يلزمش سخون ديريكت تحط اون فوا كونجيليت ومادي بينا ديما ننصحو يكونوا بكونتيتي صغيره باش كي ديكونجيلي بشويه على حسب لا جورني هذيك وتقيد وتحط دي زيتيكيت اتسيتيرا في الديكونجيلاسيون فما حاجات فما عادة ياسر يعملوا العبيد كانوا قولي نايني اليوم باش نفطر كذا باش نجبد راني من الصباح تو نجبد ونخلي سا باغ كونتخ ماهيش حاجة باهية صحيا دونك إل فو ميو تتجبد من ليلتها وتتحط في الفريجيدير خاطر ديما في الفريجيدير وقتها أقل ريسك نتاع كونتاميناسيون كو كونك تعديها سوايع لبرا وتقول هاكا نخليها من الصباح دونك سوا هي أحسن طريقة نتاع ديكونجيلاسيون هي كونك تعديها الفريجيدير من لافي سينو كانك مزروبه ايتترا وقت تنجم طيب طول لو كان نوع الماكله تقبل باش تطيب ديريكتومون والا في حالات نتلزو رغم اللي هو ماهوش لو ميور معناتها مويان كونك باش تستعمل الميكرووند بالطريقه نتاع لو بروغرام نتاع ديكونجيلاسيون
0: كشوك هذيك
2: فوالا ديكونجي ماهوش من احسن طرق صحيه نحكيو احنا ولكن ابرك ما اللي تخليها في لير امبيون سوية كامله خاطر تنجم تصير كونتاميناسيون وقتها نتاع الماكله
0: دونك الباتش كوكينغ
2: دونك الباتش كوكينغ سي اون بون ميثود اون فيت للمراه التونسيه وللمراه اللي هي تخدم باش هي تحضر ماكلتها على سوايع معينه معناتها بريباري بلوزيور بلا اون ميم طون وافكتيفمون اللي هي باش تعديهم على الاسبوع اللي قالوا الشيف نتاع الحاجه تراديسيون ونشم وكل شيء كالريحه كي تدخل للدار وتلقى ريحه الماكله معناتها تشمها باش تقعد راهو خاطر انك كي باش
3: لا شيء ما تقعدش لا لا لا لا ولا تقعد
0: دونك هكا كانت فقره دلة روحك مع دكتوره ايناس سليم وشويه اخرى باش نمشيو مع الكوتش نورس ونسمعوا التمارين شنو هي زاد مش مغروره ليك انت توا شكرا

0: مرحبا بكم من جديد. موزيك جينا كيف العادة في موعدها كل نهار حتى من العشرة للحداش. دونك اليوم الغبريك متاعنا إن شاء الله في جديد زادة كما دل روحة كما البنة زادة خفلف تيك تاك. دونك عنا توا التنعويشة بور لانستان التنعويشة ما زالت هي باش تلقاو ياسر حلوة ياسر الغبريك مع الكوتش نورس. أهلا وسهلا نورس.
1: مرحبا صباح الخير.
0: سافا
1: الحمد لله. ايش حوالك انت؟
0: الحمد لله. دونك نخدموا ديما جونا نتاع الماكله معك انت. لابور شنو نتاع الاكتيفيتي فيزيك التمارين؟ هل تصعب علينا بربي يقول طب شنو نخرج نمشي نعمل سبور انا واش نعمل؟ احكي لنا انت فسر لنا سهل لنا حببنا في العالم.
1: باهي هي الحقيقه الاكتيفيتي فيزيك ياسر مهمه دونك نطلقوا من البوان هذيك. اما اسكو الاكتيفيتي فيزيك لازم نعملوها كانش في اون سال دو سبور ولا بيك ايكيبمون؟ لا، نسهلوها على رواحنا اكثر شويه. نجموا حتى في الدار، حتى واحنا نطيبوا، حتى واحنا قاعدين نقضيو، نجموا نعملوا كلكو موفمون اللي يخلي البدن يتحرك، يحرق سعرات حراريه، في نفس الوقت يحافظ على اللياقه نتاعو.
0: تري بيان تري بيان. دونك من لي موفمون اللي اليوم مثلا حكينا احنا على باتش كوكينغ، حكينا فما نهار باش ناكلوا مقرونه، نهار باش ناكلوا مرقه، نهار طاجين، نهار ساندويتش مشخشخ، كل مره كيفاه. شنو هي الباز اللي موجوده كوم اكتيفيتي نجموا نعملوها واحنا في الدار قبل ما نمشيو اذا كان عندنا لا بوسيبيليتي نتاع سال دو سبور يا حبذا؟ اما اذا كان انا في الدار مثلا شنو نجم نحط موزيكا؟ بيان سور جوره فاهم اكيد نحط جوره نبدا نسمع في الموزيكا، وخاصه عاده كي نبداو نستناو في الدكتوره انس كيم وما ننال ما تحط مش مغروره كان معاها راوك هو دوك شنو نجمو؟
1: اي بيان سور فما تمارين بسيطه ياسر. اذا كان نحكي على سبور نجم نعمل ديزيكزارسيس نتاع سكوات، نجم نخدم ناخذ ايكيبمون بسيط جدا في الدار، معناها دي تابي ولا حاجه، نجم نخدم حاجات ابدو، معناها حاجات بسيطه ونجم نتحرك حتى وين، نجم نعمل اكتيفيتي فيزيك اخرى اللي هي
0: نجم نشطح
1: اكزاكتومون، خاطر الدونس سايد ابرولي دي كالوري في نفس الوقت يفرهدنا ويشيخنا ونعملوا عليه ان بون كيف. واحنا عندنا الدونس نتاعنا تويسا بيان سور، دونك نجم نشيخ روحنا وبالطبيعه ليسونسيال الانسان ديما يتحرك، حتى ماذا بينا اذا كان الانسان ماشي باش يقضي ولا عنده معناها مجازان بحذا دار ولا يحب هذه حتى يهز الكهرباء يحطها بعيده شويه، معناها حاجات بسيطه دي ديتاي
0: دونك نتحركوا
1: فوالا، حاجات بسيطه دي ديتاي يتبدلوا اللي يخليوا البدن يتحرك اكثر، خاطر نعرفوا معناها يخدم وديما قاعد ايفو ميو، معناها يل بروفيت حتى تجيه اوكازيون صغيره باش انه يحرك بدنه هذاك
0: ويتنفس
1: بيان سور بالطبيعه ويشرب برشا ماء زاده وياكل ماكله صحيه
0: ورد باله ليش رق زاده
1: فوالا سورتو
0: ورد بلاش. خليني نقول لكم زاده باش تكون الكبسوله هذه ولا الغبريك نتاعنا باش تكون مصوره باش تصورها لنا نورس، وتعاد كل مره تعطينا شنو هي لي موفمون اللي نجموا نخدموهم واحنا قاعدين في الدار ولا ماشيين للساله. دونك نجموا نصوروا، نجموا توريكم تاخذوا الموديل هذاك وتكملوا به في دياركم بيان سور. هذا ليكم انتم خاطرنا نحبوكم برشا، خاطر ديما تحبوا زاده برامج جدا يوم فيها، وانا نحكي زاده على موزيك جينا. دونك نقول لك نورس ميرسي بوكو، يعطيك الصحه، مرحبا بك، فرحنا برشا بيك.
1: ميرسي وانا زيد،
0: مازلتوا باش تعرفوا على نورس اكثر واكثر واكثر ان شاء الله في مواعيد قادمه، بتات غزات في ليله البيه باش تعرفوا عليها، تعرفوا على ديما نحبوا شبابنا باركور مزيان برشا. دونك ما ينجم يكون كان يثري شبابنا ويخلي بناتنا
1: محلية.
0: دكتوره انس ميرسي بوكو دافوني كل عاده، دل روحك ودللتنا. شيف حلمي يعطيك الف
2: شكرا
0: صحه.
2: شكرا
0: الروجة ميرسي بوكو يعطيك صحه كما العاده. دونك خليني نسلم عليك مره اخرى نورس، نقول صبوحه ان شاء الله لحد جاي تكون معنا زيدا، نبوسك برشا يا صبوحه. من البنت خيل شكرا في الاخراج التقني، اخراج الرقميه كيف عبد الحميد بالعجوزه، مشكورين الناس الكل، خليكم مع باقي برامج الدنيا وما فيها
3: الا
0: باي باي.

0: بلاش وانتو بلاش
1: انا واجي وانتو بطاطا بدنا نروق وعلى بعض نروق جوهرة اف ام
2: تسمعوا اوتو موتو
3: من نصنهار لسياتين على جوهرة اف ام
2: تتابع اخر اخبار السيارات في اوتو موتو مع خالد ايليز الاكسبير.
4: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار مرحبا بكم على 73 275 800 أوتوموتو pour bien démarrer.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفم. بسمة سعيدية،
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. حقق المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء إنجازا طبيا جديدا يعد الأول من نوعه في تونس، وذلك عبر النجاح في استخدام تقنية لايف بورت المتقدمة لحفظ وحماية الكلى المجهزة للزرع، والتي أشرف على تنفيذها فريق طبي تونسي بمستشفى شرنيكول بالعاصمة. وتعتمد هذه التقنية المتطورة على تقنية الإرواء الآلي خافض الحرارة، مما يوفر بيئة حفظ ديناميكية ومراقبة بدقة للكلى المتبرع بها خلال الفترة الفاصلة بين عملية رفع العضو وزراعته للمريض، حيث تسهم هذه الآلية الحديثة في تحسين جودة الأعضاء المعدة للزرع وتمديد فترة حفظها في ظروف مثالية، مما ينعكس إيجابا على نسبة نجاح العمليات الجراحية. بلغ عدد المتكونين المسجلين حاليا بمراكز التكوين المهني بولاية القصرين نحو 750 متكونا، من جملة طاقة استيعاب جملية تناهز 1200 متكون، فيما تتواصل عمليات التسجيل في عدد من الاختصاصات التي ما زالت تشكو نقصا في الإقبال عليها، وفق المدير الجهوي للتشغيل والتكوين المهني بالقصرين محمد العرمية. تواصل المصالح الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بولاية سليانة مجهوداتها المتعلقة بجهر المياه بكامل الطرقات المرقمة بمختلف ولاية سليانة، وذلك في إطار الاستعداد لموسم الأمطار، وفق المدير الجهوي للتجهيز والإسكان خالد الصحباني. السحباني بيّن في تصريح لوكالة سفريق الأنباء أنه تم إبرام صفقتين مع مقاولات خاصة بقيمة جملية قدرت ب 450 ألف دينار للقيام بالتدخلات اللازمة، وأشار إلى تخصيص 5 آلات ماسحة وشحنتين ثقيلتين ومثلهما صغيرتين وآلة كاسحة، ووضعها على ذمة اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة. قتل 17 شخصا في إطلاق نار داخل حانة غرب جوهانسبورغ في جنوب إفريقيا، فيما قتل 10 آخرون في هجوم أيضا بإطلاق نار خارج كيب تاون في عمليتي إطلاق نار جماعي بحسب ما أكدته الشرطة المحلية. أعلنت الشرطة البريطانية هذا اليوم الأحد وقوع حادث كبير في محيط قاعدة سلاح الجو الملكي فيرفورد بمقاطعة غلوسترشير جنوب غربي إنجلترا، بعد إيقاف عدة رجال للاشتباه في ارتكابهم مخالفات بموجب قانون المتفجرات، فيما استدعيت فرق متخصصة لفحص عدد من السيارات في المنطقة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، www.jawharfm.net

0: نتي كويز من 11 للنص نهار مع أمين الميلادي.
1: نتي كويز صباح النور، أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. 11 و4 دقائق رافقكم حتى النص نهار في برنامج المسابقات الألعاب والكادوات، وإن شاء الله مربوحة للجميع. زاد برنامج الثقافة العامة والمعلومات اللي إن شاء الله تكون مفيدة للجميع الصغار والأكبر. أنتم تنجموا تشاركوا معنا من توا في نتي كويز، تكلمونا على 36 300 ألف، إن شاء الله مربوحة للناس كل. وتبيعا نستقبلوا إن شاء الله 4 مشاركين معنا في 2 أدوار نصف نهائية، تنجموا تكونوا منهم من المشاركين ومن الفائزين مع نتي كويز على الدنيا ما فيها جوهر FM 36.

300,000 ساعة تستقبل تليفوناتكم. مرحبا بالإكيب الكل، حسام الجيد في الإخراج، عبد الحميد بالعجوزة في ديجيتال، أمين الميلادي معكم قدام الميكرو وكالعادة مع نيتي ومع البوكس 5G متاع نيتي. تنجموا تتمتعوا بإنترنت سريعة جدا من غير كابلوات، من غير برشا جواجم، سهلة في الانستالاسيون متاعها، بسرعة توصل حتى ل 100 ميجا أونديري سرعة فيبر، ولكن من غير فيبر. دونك تنجم تنقلها في الدار الكل وين ما تحب. دونك من توا تنجم تعمل طلع انت على الموقع neti.in، تعمر الفورمولير وتاخذ كل التفاصيل، وعلاش لا من غدوه تكون عندك البوكس 5G نتاع نيتي. بالموسيقى احنا نبداو، رافقكم حتى نص النهار.

0: نتي كويز من 11 للنص نهار مع أمين الميلادي.
1: نيتي كويز متواصلة معكم حتى لنص النهار، بتبيعة مع الربح مع المعلومات مع الكادوات ابونمون انترنت للربح ينجم يكون من نصيبك باش دخل كونيكسيون للدار ولا تجدد. وبطبيعة الحال الفرصة هذه تكون معانا مع نيتي كويز باش تشاركوا من توا، تكلمونا على 36 300 1000 36 300 3 0. وسعاد تستقبل تليفوناتكم ومشاركتكم على 36 300 1000. بتبيعة مع البوكس 5G متاع نيتي، زادة تنجم تتمتع بأسرع انترنت، تاخو برشا معلومات وتاخو كل التفاصيل على موقع neti.in وتتمتع بكونيكسيون توصل حتى ل 100 ميجا. واصل معكم بالمعلومات بعد شوية، ونستقبلوا أول زوز مشاركين. ما قبل نوصل زادة مع الموسيقى في نيتي كويز.

0: ناتي كويز. ناتي كويز من 11 للنص نهار مع أمين الميلادي.
1: واصل معكم كالعادة في ناتي كويز مع أول زوز مشاركين أخونا محمد وأحمد. مرحبا يا محمد، صباح النور.
2: نور سي أمين، صحواك لبيت.
1: الحمد لله، سبا محمد
2: عايشك سي أمين لبيت.
1: الحمد لله. حاضرين؟
2: حاضرين.
1: تريبيان أحمد.
3: أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا سيد أحمد، شحوالك؟
3: لبيسخ
1: والحمد لله. حاضرين زادة سيد أحمد؟
3: حاضرين إن شاء الله، نجاريت الكاميوني وحاضر
1: إن شاء الله ديما حاضرين. سؤال بسؤال شباب، كل مرة باش نطرحوا سؤال على واحد فيكم، وإذا كان واحد منكم يجاوب الصحيح والمنافس يجاوب الغلط، بتبيع اللي يجاوب الصحيح يترشح. كل سؤال في 5 ثواني للتفكير وثلاثة اقتراحات. محمد وأحمد، شكون اللي يحب يبدأ؟
2: أنا في أمين.
3: يبدأ أخويا محمد.
1: نبدأ معك محمد، والانطلاق معك مع أول سؤال، وسؤالك الأول يقول يا محمد، أي دولة تمتلك أراضي في قارتي أوروبا وآسيا؟ دولة عندها أراضي في أوروبا وآسيا، هي اليونان، هي تركيا، أو هي إيران؟ دولة عندها أراضي في قارتي أوروبا وآسيا، اليونان، تركيا، وإيران. الإجابة
2: اليونان.
1: اليونان. اليونان في آسيا. شو رأيك أحمد؟
3: والله حتى أنا رأي من رأي.
1: أنا عندي رأي مخالف، خطر نحكيه لهنا على تركيا وليس اليونان. الجزء الأكبر من تركيا نلقاها في آسيا، وبعض المناطق الشرقية نلقاها في أوروبا، ويفصل بينها الجزء أجزاء مضيق البوسفور والدردنيل وبحر مرمرة. إجابة مش محلها يا محمد، فما حتى مشكلة، خليك معنا ونمشي مع السؤال الموالي. ومعك يا أحمد.
3: مرحبا.
1: يا سيد أحمد، سؤالك يقول، في التنس، في رياضة التنس، ماذا تعني كلمة لوف في تسجيل النقاط؟ الحكم وقت اللي يتمركى بونتو مثلا يعطي سكور، أحيانا يقول كلمة لوف. شنو المقصود بالكلمة هذه؟ يعني نقطة التعادل، أو نقطة حاسمة، أو صفر؟
3: نقطة حاسمة.
1: في التنس فما كلمة لوف في الإنجليزية بالطبيعة، نسجلوا النقاط مثلا 15 لوف ولا 30 لوف. دونك شنو الإجابة أحمد؟
3: دونك هي تعادل.
2: لا عادة قال كلمة
1: حاسمة. هاي معك يا محمد، هو نقطة تعادل ونقطة حاسمة، زوز إجابات خاطئين يا أحمد، على خاطر كلمة لوف المعنى متاعها هو صفر، كي تبدأ 15 صفر يقولوا 15 لوف في الفرنسية.
3: ما عنديش فكرة في التنس
1: حاجة لحقيقة. أخرى مش مشكل. يلا الإجابة الخاطئة. تخلينا نواصلوا مع سؤال آخر، والمرة هذه معك يا محمد. حاضر صديقي.
2: حاضر.
1: سؤالك يقول يا محمد، كم عدد عظام جسم الإنسان البالغ تقريبا؟ كم عدد عظام جسم الإنسان البالغ تقريبا؟ قداش؟ 106 أو 206 أو 306؟
2: 206.
1: 106، 206، 306، عدد عظام جسم الإنسان البالغ. الإجابة
2: 206.
1: 206 الإجابة المرة هذه صحيحة. طبعا بينما يكون عدد العظام وقت اللي معناه في الصغر اللي خاصة يكون بيبي يكون أكثر العدد هذا، ولكن يلتحم العظم وفي النهاية يصبح 206. إجابة صحيحة محمد. نمشي معك يا أحمد.
3: موجود.
1: سؤالك يقول، على ماذا يعتمد نظام جي بي اس لتحديد المواقع؟ على شنو يعتمد نظام جي بي اس لتحديد المواقع؟
2: أو في اختصاص الشوفير،
1: يعتمد على النجوم، أو الأقمار الصناعية، أو على دوران الأرض؟ على شنو يعتمد؟
3: الأقمار الصناعية.
1: على النجوم، الأقمار الصناعية، أو دوران الأرض. أحمد.
3: أبد.
1: الإجابة هي
3: الأقمار الصناعية.
1: الأقمار الصناعية، والإجابة المرة هذه زادة صحيحة في محلها. دونك يعتمد على مجموعة من الأقمار الصناعية لتحديد موقع والوقت، وتدير الولايات المتحدة مع وجود زادة فما أنظمة ملاحة عالمية أخرى كما بيدو، كما جلوناس وغاليليو. يال آخر سؤال لكم الزوز، إذا كان تعادل نتعدي السؤال سرعة. سؤالك يا محمد.
2: نعم.
1: ما هي العملة الرسمية في سويسرا؟ شنية العملة الرسمية متاع سويسرا؟ هي المارك، أو اليورو، أو الفرنك؟ شنية العملة الرسمية في سويسرا؟ هي المارك، أو اليورو، أو الفرنك؟ محمد.
2: المارك.
1: المارك. المارك ليست إجابة صحيحة يا فرنك. محمد الفرنك هي إجابة صحيحة. الفرنك سويسري عملة رسمية سيها شيف، ونذكر أن كل سويسرا سيتعوض في منطقة اليورو. هاي أحمد إجابة صحيحة تخليك مترشح معنا الفينال. وسؤالك يقول من هو أول خلفاء الراشدين؟ من هو أول خلفاء الراشدين؟ هو أبو بكر الصديق، عمر ابن الخطاب، أو علي ابن أبي طالب؟
3: أبو بكر الصديق.
1: أول الخلفاء الراشدين أبو بكر الصديق، عمر ابن أبي ابن الخطاب، أو علي ابن أبي طالب. الإجابة
3: أبو بكر الصديق.
1: أبو بكر الصديق اللي تولى الخلافة بعد وفاة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. باش يجري وكان أول الخلفاء. أحمد ترشح معنا الفينال. محمد مشكور صديقي، إن شاء الله في فرصة أخرى. أحمد شكون باش يلاقي بعد شوية دور النصف النهائي باش نتعرفوا فيه شوية آخر، وبعد الموسيقى على زوز مشاركين آخرين ثم تنجموا تكونوا منهم. توت سويت كلمونا على 36 300 ألف.

0: نتي كويز من 11 للنص نهار مع أمين الميلادي.
1: نرجع معكم من جديد في ناتي كويز مع زوز مشاركين اخرين نفيعة وحيدر، رحبوا بهم. مرحبا يا نفيعة.
2: ما خير،
1: شحوالك أمين؟ أهلا وسهلا، الحمد لله. شحوالك أنت نفيعة؟
2: لا باس، الحمد لله.
1: الحمد لله. هاي نفيعة حاضرة؟
2: حاضرة إن شاء الله.
1: إن شاء الله زينة. حيدر،
3: أهلا أخوي، على السلامة.
1: الله يسلمك، شحوالك يا حيدر؟
3: أنا باس أخوي الحمد لله.
1: في فورما؟
3: في فورما. تحية كفل
1: إذا جوهر فين يعيشك، يعطيك الصحة. باهي اللي بحذا راديو ولا تلف زينا، جوست نقص فيه وكا هو.
3: أنا منقص راديو وحبس الكرح.
1: هاي تريبيا نفيعة.
2: وي
1: بحالك تلفزه ولا راديو؟
2: تلفزه
1: نقصت الصوت. نقصت صحي، تركز معنا من التليفون. ها
2: مريك.
1: هاي نفيعة وحيدر، شكون اللي يحب يبدا؟
3: انت تبدا نفيعة.
2: باري مسير
1: معاك. هاي يا اخت نفيعة، الكلمة عندك، واول سؤال ليك، نذكروا سؤال بسؤال، اللي جاوب صحيح والمنافس يجاوب الغلط هو اللي بيترشح للفينال. طبعا ثلاثة اقتراحات لكل سؤال، خمسة ثواني للتفكير. نفيعة سؤالك الاول يقول: ما هي اللغة التي تمتلك أكبر عدد من المتحدثين الأصليين في العالم؟ لغة تمتلك أكبر عدد من المتحدثين الأصليين في العالم. اللغة الإنجليزية، اللغة المندرينية، أو اللغة الإسبانية. شنو هي اللغة اللي تمتلك أكبر عدد من المتحدثين الأصليين في العالم؟ الإنجليزية، المندرينية، أو الإسبانية؟ نفيع
2: نقول الإجابة الثانية
1: دي. المندرينية. المندرينية هي اللغة ذات أكبر عدد من المتحدثين الأصليين. إجابة صحيحة، وفي محلها طبعا اللغة اللي تحدثوها في الصين ونعرفوا الناس كل برشا شنو في العالم بار بلادهم. يلا سؤال الثاني معك يا حيدر،
3: تفضل.
1: ما هي الدولة التي لا تمتلك أي منفذ على البحر رغم أنه عندها أكبر اقتصادات العالم؟ دولة ما عندهاش منفذ على البحر، ما تطولش على البحر، ولكن تعتبر من أكبر الاقتصادات في العالم. هي سويسرا أو كرواتيا أو ألمانيا؟ سويسرا أو كرواتيا أو ألمانيا، دولة ما عندهاش منفذ على البحر وتعتبر من أكبر اقتصادات العالم. أي حيدر.
3: لا تقريبا كله سويسرا، والله
1: سويسرا، والله اعلم. والاجابه سويسرا صحيحه، عندها اقوى اقتصادات العالم، وهي دوله حديثه في وسط اوروبا، عندها حدود مع فرنسا، المانيا، ايطاليا، النمسا، وليختنشتاين. اي نرجع لك يا نفيعه،
2: تفضل.
1: السؤال الثاني: ما هو المعدن اللي يكون سائل في درجه حراره الغرفه؟ معدن ولكن يكون سائل في درجة حرارة الغرفة. الرصاص ولا الزئبق ولا الألومنيوم؟ معدن سائل في تمبراتور عادية، نشوف فيها رصاص، زئبق، ألومنيوم.
2: زئبق زعما.
1: الزئبق من العناصر القليلة اللي تكون سائلة في درجة حرارة الغرفة. إجابة صحيحة. يا حيدر.
3: أيوة.
1: سؤالك يقول: أي مدينة كانت عاصمة الدولة العباسية في معظم فترة ازدهارها؟ مدينة كانت عاصمة الدولة العباسية في فترة الازدهار، هي بغداد أو القاهرة أو دمشق؟ بغداد أو القاهرة أو دمشق، عاصمة الدولة العباسية.
3: بغداد تقريبا، نشأت في بغداد
1: عام 762 ميلادي، أسس العباسيون بغداد في عهد خليفة بجعفر المنصور. إجابة صحيحة، ومعها أصبحت مركز علمي ثقافي مهم في العالم الإسلامي. آخر سؤال لكم زوز نفيعة. أي لغة من هاللغات تكتب عادة من اليمين إلى اليسار؟ لغة تتكتب من اليمين لليسار، هي اللغة المنغولية، اللغة الفارسية، اللغة اليابانية؟ لغة تتكتب من اليمين لليسار، المنغولية، الفارسية، واليابانية. نفع
2: تقريب المنغولية.
1: تعرف أنت؟
2: ما نعرفهاش، أما
1: كي العربي، هي تشبه للعربي. المنغولية إجابة خاطئة، الإجابة صحيحة هي الفارسية الحديثة. تكتب باستخدام الأبجدية العربية ولكن بطريقة معادلة، واتجاه الكتابة يكون من اليمين لليسار كما العربي. حيدر
3: أخوي،
1: آخر فرصة جاوب صحيح تترشح ديريكت للفينال. سؤال كيقول: أي دولة كانت أول دولة تعتمد عملة اليورو كعملة رسمية؟ دولة تعتبر الأولى اعتمدت على اليورو كعملة رسمية. ثلاثة اقتراحات: ألمانيا، وإلا فرنسا، وإلا اعتمدت عدة دول في نفس الوقت. ألمانيا، وإلا فرنسا، وإلا اليورو تم اعتماده من عدة دول في نفس الوقت.
3: نقول تم اعتماده في عدة دول في نفس الوقت.
1: تم اعتماده كعملة حسابية في 1999 في عدة دول في نفس الوقت. إجابة صحيحة حيدر، ترشح معنا للفينال ودخلت الأوراق النقدية والعملات المعدنية تداول في عام 2002 في برشا دول. شكرا لك يا نفيع، إن شاء الله في فرصة أخرى بعد شوية الفينال مع أخونا حيدر وأحمد. خليك معنا يا حيدر، راجعين لك بعد أغنية ونتعرف على الفيز معنا في الفينال لصبحية اليوم كالعادة في نتي كويز.

0: نتي كويز من 11 للنص نهار مع أمين الميلادي.
1: نرجع معكم من جديد في ناتي كويز ومع الفينال. أبونمون انترنت من إهدى ناتي وبتبيع يكون من نصيب سواخونا أحمد أو حيدر. مرحبا يا أحمد من جديد.
2: السلام أخوي، مرحبا.
1: أهلا وسهلا سيد أحمد. أي حاضرين؟
2: حاضرين إن شاء الله.
1: حيدر
3: حاضر أخوي إن شاء الله.
1: حاضر زادة. كيف شكون اللي يحب يبدأ؟
3: خلي سي أحمد يبدأ. ميسلش
1: حاضر روحه محضر الإجابة حيدر.
3: هكيك
1: هاي أحمد. سؤالك الأول يقول يا أحمد، تركيز، ما اسم أول إنسان دار حول الأرض في الفضاء؟ أول إنسان دار حول الأرض في الفضاء، هو أرمسترونغ، هو غاغارين، أو هو شيبرد؟ نيل أرمسترونغ أو غاغارين أو شيبرد، شكون أول إنسان دار حول الفضاء؟
2: أرمسترونغ، ما عنديش فكرة عليه.
1: شكون؟
2: أرمسترونغ.
1: الإجابة مش في محل، خاطر كان فما شكون قبله، السوفيتي يوري غاغارين، أول إنسان في الفضاء 12 أفريل 1961. المهمة هي فوستوك 1. هاي حيدر
3: أخوي،
1: سؤالك يقول يجاوب صحيح تربح الفينال
3: إن شاء الله.
1: دولة نلقاو فيها مدينة كيوتو، مدينة كيوتو وين نلقاوها بالضبط؟ في الصين أو في تايوان أو في اليابان؟ مدينة كيوتو في الصين أو في تايوان أو في اليابان؟ حيدر
3: بكون في تايوان.
1: تايوان. كيوتو كانت عاصمة اليابان الإمبراطورية لأكثر من 1000 عام تقريبا، معروفة بمعابدها الحدائق والتراث الثقافي. الإجابة خاطئة يا حيدر. نرجع لك أحمد،
3: مرحبا.
1: المرة هذه طلع، ما هوش سؤال ومعلومة.
3: طلع
1: ركز مليح خويا.
3: الله يبارك.
1: رجل لديه 17 خروف، راجل عنده 17 خروف، ماتت جميع الخراف إلا 9، كم خروفا بقي؟ 8 ولا 9 ولا 0؟ رجل لديه 17 خروف، ماتت جميع الخراف إلا 9، كم خروفا بقي؟ 8 9 0. أيوة.
2: هو ش عنده في الأول؟ عنده،
1: أعطينا الإجابة.
2: 0 0 0.
1: ماتوا الكل يعني؟
2: ماتوا الكل، جميع الخراف ماتوا
1: إلا 9.
2: إلا 9، هما قديش في الأول؟
1: هما 17.
2: إلا 9، دونك الإجابة تولي 8.
1: شنو رأيك حيدر؟
3: هو النورون ما جاوب صفر. وانت؟
1: لا إيش عنا في الإجابة متاعه؟ أنت شنو رأيك؟
3: والله أنا أقول 9،
1: ما
3: انا خاطر الا 9 ما ماتوش.
1: الا 9 ما ماتوش بالضبط. الا 9 ما ماتوش يا احمد. دونك 0 اجابه ما هيش في محلها صديقي.
2: والله اما هي قال الجمه ماتوا جميع الخلاف، اما كان
1: الا 9 ما ماتوش. دونك هي اللعبه نتاع شويه تركيز. يلا حيدر
3: اخويا،
1: الكره عندك، اجابه صحيحه تربحك
3: ان شاء الله. زي سؤال المتنيو
1: إن شاء الله. سؤالك يقول، ما هي الدولة الوحيدة التي تحد فرنسا بحدود برية في أمريكا الجنوبية؟ تصور فرنسا عندها حدود مع في أمريكا الجنوبية، وهذا صحيح. شنية زعمة هالدولة هذه اللي عندها حدود مع فرنسا في أمريكا الجنوبية؟ هي البرازيل أو المكسيك أو فنزويلا؟ البرازيل، المكسيك أو فنزويلا، دولة وحيدة تحد فرنسا بحدود برية في أمريكا الجنوبية.
3: لا أنا نقول ما نعرفش
1: حكا،
3: نقول فنزويلا.
1: فنزويلا الإجابة ما هيش في محلها. الإجابة صحيحة هي البرازيل. فرنسا عندها حدود مع البرازيل بسبب غويانا الفرنسية. نعرف أنه فما مجموعة من الدول في مناطق أخرى غير أوروبا تتبع فرنسا. آخر سؤال لكم الزوز أحمد،
3: مرحبا.
1: سؤالك يقول، ما هي مدة دوران القمر حول نفسه؟ مدة دوران القمر حول نفسه 27 دقيقة، 27 ساعة، 27 يوم.
2: 27 يوم.
1: مدة دوران القمر حول نفسه 27 ساعة 27 يوم. الإجابة أحمد
2: 27 يوم
1: فاصل ثلاثة. هذه المدة مدة دوران القمر حول نفسه. يعطيك صح، إجابة صحيحة أنفا، ولكن ما زلنا نستناو الإجابة متاع حيدر. هاي حيدر. سؤالك يقول: ما هو أكبر حيوان معروف عاش على كوكب الأرض؟ أكبر حيوان عاش على على كوكب الأرض، الأكبر في الحجم بالطبيعة،
3: أكبر في الحجم.
1: الحوت، الحوت، هما كلهم حوت. الحوت الأحدب، الحوت الأزرق، الحوت مقوس الرأس. هل هو الحوت الأحدب، الحوت الأزرق، الحوت مقوس الرأس؟
3: الحوت الأزرق.
1: الحوت الأزرق 30 متر طوله، ويعتبر من أكبر الحيوانات المعروفة في تاريخ الأرض. إجابة صحيحة. يلا سؤال سرعة، سؤال سرعة، لحظات يا عبدو، سؤال سرعة. أحمد وحيدر اللي باش يجاوب يقول اسمه قبل الإجابة. واضح يا أحمد؟
3: واضح.
1: واضح يا حيدر؟
3: واضح.
1: ما عنديش اقتراحات، شوية تركيز، سؤال في المتناول. السؤال يقول: ما هي أكبر دولة في العالم من حيث المساحة؟
3: أحمد روسيا. حيدر روسيا. حيدر روسيا.
1: أحمد روسيا. أنا سمعت أحمد روسيا لي كيف.
3: لا أنا قلت قبل.
1: حيدر تهنى أخويا، راو الأمور واضحة. أحمد روسيا هذه الإجابة اللي سمعتها، وحيدر روسيا زاد قال، أما أحمد كان سابق شوية. برافو يا حيدر، برافو لك يا أحمد. أحمد الفايز معنا اليوم أبونمون من أهداء نيتي وجوهرة اف ام. يعطيكم الصحة الكل، الإجابات كانت في الموعد بطبيعة الحال. نرجع لكم احنا الجمعة الجاية إن شاء الله في الويكاند الجاي لحداش النص نهار كي العادة مع نيتي كويز. ما تنساوش تنجموا تمتعوا بأسرع انترنت توصل لـ 100 ميجا انترنت من غير كابل، سهله في الانستالاسيون. هذا الكل تلقاوها مع البوكس 5G نتاع نيتي. تلقاو اكثر تفاصيل على الموقع neti.in. شكرا ليكيب الكل، حسام القايد في الاخراج، عبد الحميد بالعجوزه في الديجيتال، سعاد العدواني في الستاندر، بسمه سعيديه في الاخبار، دقيقتين اخرين في نشره نص نهار. امين الميلادي مقدم الميكرو، خليكم عبقيت برامج النهار، كل زين، كل تشاو، باي باي.

0: ليدي.
1: فما ناس كيف تجي الغانتري يدي حلها الكيف، أما أحنا جماعة البنك كيف ديما عاملين كيف. موكيف توحل في السيركيلاسيون حللها باكو دي كروك سيتران. التركيز في الانفي لازمو تقرمش تقوفي، وكي يغلبك النوم وتمشي بيجاما ستايل نورمال مدام فما بيسكوي سمايل. غسرة الكار معروفة، عديها باكو ستار، وحتى كان فاتك المترو وسع بالك بكابا بينتو. وعندك في الغيكري ديما فما فوري، وانتي فيش تستنى، جيب كيفك ويلا نعملو بان كيف، على خاطر في الغانتري مش الناس الكل كيف كيف.
2: بسكوي كيف، كل واحد وكيفو.
3: جوهرة أفلام
0: بوبليسيتي.
4: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة أفلام. بسمة سعيدية،
5: أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية، وهذه أبرز عناوينها. تونس تشارك في معرض مرسيليا الدولي للصناعات التقليدية لتعزيز حضور المنتوج الحرفي الوطني في الأسواق الخارجية. وفي ظل ارتفاع المبادلات التجارية التونسية الجزائرية، الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار تؤكد استعدادها لمرافقة المستثمرين التونسيين وتيسير إنجاز مشاريعهم. في تفاصيل الأخبار، ذكرت الإدارة العامة للجباية التابعة لوزارة المالية الأشخاص المعنويين بأن غدا الاثنين 28 من سبتمبر هو الأجل القانوني الأقصى لإيداع التصاريح الجبائية المتوجبة عليهم والتصريح بالقسط الاحتياطي الثاني. وأوضحت الإدارة العامة للجباية في بلاغ تذكيري ضمن الأجندة الجبائية أن هذا الموعد يشمل آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد، إضافة إلى أنه يمثل آخر أجل لإيداع التصريح بالقسط الاحتياطي الثاني الخاص بالأشخاص المعنويين. وبينت أن تاريخ 28 من سبتمبر يقصد به الأجل القانوني الأقصى لإيداع التصريح، وليس اليوم الوحيد لإنجاز هذه المعاملة، إذ يمكن للمطالبين بالأداء إيداع التصريح المذكورة خلال الأيام التي تسبق هذا التاريخ. يشارك الديوان الوطني للصناعات التقليدية في المعرض الدولي للصناعات التقليدية في مرسيليا، والذي يتواصل من 25 من سبتمبر إلى غاية تاريخ 5 أكتوبر القادم، بجناح يضم 8 مؤسسات حرفية تونسية تمثل عددا من اختصاصات الصناعات التقليدية. وتتنوع المنتجات المعروضة بين الخزف التقليدي ومنتجات خزف الزيتون والحلويات التقليدية وتقطير الأعشاب ومنتجات الخيزران، إلى جانب مشاركات فردية تحت إشراف الجامعة الوطنية للصناعات التقليدية. نظمت ولاية القيروان حملة نظافة استثنائية بحي البرجي بمشاركة عدد من البلديات والإدارات بهدف تحسين الوضع البيئي والعناية بالمحيط من خلال رفع الفضلات والتنظيف مختلف النقاط في هذا الحي، وفق تصريح الصاحب عمارة وهو كاتب عام مكلف بتسيير بلدية القيروان لمراسلنا بالجهة طارق الفول.
6: كما تشوفوا المعدات تحدود 13 شاحنة تنطلق الساعة متاحة، كيف عنا 3 معدات تقريبا تدخل عناية طويلة كما تشوفوا في البرجي، عنا زادة تدخل المشية الملاجي تدخل مشيكون المرات القرية في رفع فضلات المنزلية وفضلات المتابة وكذلك فضلات البناء. هو التسوية معناتها المنطقة هذه بالتسوية بتاعها، بعد ما يتم رفع الفضلات يتم تسويتها بالشجرز بالتسوية. هي حملة مش تكون معناتها دورية إن شاء الله، احنا قاعدين نعمل في حملات صيفة يومية وتداخلات يومية على مستوى المنطقة البلدية في جميع المناطق في البلاد. واليوم صيغة استثنائية مشاركة بعد 18 بلدية اللي هي تدعم بلدية، وهذه فرصة باش نشكر الزملاء في بقية البلديات اللي ساهموا معنا بالهديات وحتى العملاء.
5: في سوسة وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للسياحة، تم اليوم تكريم فئتين من السياح الأوفياء لمدينة سوسة ولمحطة اللقنطاوي تحديدا. موفدة الأخبار تابعت وتحدثت إلى المدير ضيفا للمكلف بالإعلام والاتصال للإدارة العامة لمرسى القنطاوي.
0: 27 سبتمبر 2026 هو يوافق الاحتفال باليوم العالمي للسياحة. شركة دراسات التنس الشمالية بالشراكة مع المندوبية الجهوية للسياحة، الجامعة الجهوية للنزل، وكالات الأسفار وأيضا المطاعم السياحية في تظاهرة احتفالية بعنوان حرفاء لتونس أوفياء. هو تظاهرة احتفالية على شرف شريحة مهمة من الحرفاء جي في وقت مهم جدا بعد الموسم الصيفي، أيضا حتى من حيث مدة الإقامة متاعهم، حبهم ووفائهم لتونس أكثر من 65 أكثر من 70 مرة. حبينا اليوم نثمنوا هالزيارات المتكررة وكرت جميل لهذه الفئة المعينة اللي من شأنها أن تلعب دور تسويقي للقطاع السياحي، وأيضا هذه الفئة من الأوفياء تحافظ على ديمومة القطاع السياحي. تم استقبال الحرفاء بمدخل ميناء القنطاوي بمجرات قصر هلال، ثم كانت لهم فرصة في جولة حول أرجاء الميناء للاطلاع على بعض الحرف اليدوية والصناعات التقليدية، أيضا نزول جهة القنطاوي مشكورين. كان حضورهم مشرف جدا بعديد المأكولات التونسية اللي جابها الحرفاء. أجواء داخل النزول كما أجواء خارج النزول كانت على شرف الحرفاء، وأيضا حرفاء وزوار مرسى القنطاوي وخاصة أصحاب اليخوت الراسية أيضا كان لهم أيضا نصيب الأسد من حيث المشاركة والحضور.
5: في شأن آخر، ارتفع حجم المبادلات التجارية بين تونس والجزائر بنسبة 166% خلال السنوات الخمس الماضية ليبلغ نحو 2.76 مليار دولار وفق أحدث البيانات الصادرة عن الممثلية التجارية لمركز النهوض بالصادرات بالجزائر. تحتل الجزائر حاليا المرتبة السابعة ضمن حرفاء تونس عالميا والمرتبة الرابعة ضمن مورديها وفق المعطيات ذاتها التي تم تقديمها خلال لقاء جمع رجال أعمال وممثلين عن منظمات مهنية من البلدين في الجزائر مؤخرا لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري واستكشاف فرص جديدة للشراكة والاستثمار. وانتظم هذا اللقاء تحديدا في إطار بعثة أعمال نظمتها منظمة الأعراف كونكت الدولية بالشراكة مع الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين بين 22 و24 سبتمبر الجارية. إلى ذلك أكد المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عمر ركاش استعداد الوكالة لمرافقة المستثمرين التونسيين وتيسير إجراءات إنجاز مشاريعهم، فضلا عن مساعدتهم على التعرف إلى فرص الاستثمار المتاحة في الجزائر، وذلك خلال لقاء جمعه بوفد من رجال الأعمال التونسيين في إطار البعثة الاقتصادية التونسية إلى الجزائر. دوليا، تشهد جبهات القتال غربي محافظة تعز وجنوبيها حالة من الهدوء الحذر في اليمن عقب مواجهات محدودة وقصف مدفعي متبادل على محاور عدة بالتزامن مع استهداف ألوية العمالقة لتحصينات وتعزيزات لجماعة أنصار الله الحوثي في سلسلة جبال كهبوب الاستراتيجية. في الشأن الفلسطيني، استشهد فلسطيني وأصيب 7 آخرون اليوم الأحد في غارات إسرائيلية على قطاع غزة ضمن الخروقات اليومية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ تاريخ 10 أكتوبر من السنة الماضية. شاركت دولة قطر في الاجتماع الوزاري رفيع المستوى للتحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين، كما استضافت بالشراكة مع الأردن والمملكة المتحدة اجتماع الدعوة إلى العمل بشأن الأوضاع الإنسانية في غزة، وذلك على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. ختاما، نشرت صحيفة تلغراف تقريرا عن عملية أوكرانية سرية أطلق عليها اسم عملية فيفالدي، استخدمت خلالها وحدات من الفيلق الثالث للجيش الأوكراني مسيرات كبيرة لإسقاط مركبات أرضية روبوتية محملة بالمتفجرات خلف خطوط القوات الروسية، وذلك في تحول لافت في أساليب القتال الحديثة ضمن الصراع الروسي الأوكراني. نهاية النشرة، شكرا وإلى اللقاء.
4: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.

0: صناع الماضي ساعتي أوتوموتو مع خالد التومي.
1: مع خالد التومي
0: على شبكة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
2: نصنا 12 دقيقة، مرحبا بكم وما كنتوا تتابعوا فينا لحد 27 سبتمبر 16 من ربيع الثاني 1448 للهجرة. نصنا الماضي ساعتين كما كل نهار حد نحكيوا على سياراتكم، نحكيوا على الإشكاليات اللي تنجم تتطرح، نحاولوا نعطيكم زادة كيف كيف بعض النصائح فيما يخص السيارات متاعكم، طريقة العناية، طريقة استعمال السيارات. هذا الكل بتبيع كل نهار حد من نصف حتى الماضي ساعتين برفقة الخبراء اللي يكونوا موجودين بحثنا كل نهار أحد. فقرة كونسي براتيك كل نهار أحد بعد شوية، بعد دريجين من توا نمشي ونشوفوا كيفاش ان سيتواسيون ريال نشوفوا بالضبط كيفاش نبدلوا قطايع، كيفاش نعتنيوا بالسياره نتاعنا، شنو اللي نتفقدوا فيها. اليوم مثلا باش نحكيوا على الفلتر نتاع الكليماتيزور، كيفاش نجموا نبدلوه، اسكو على بورتي دو نيمبورتو كي باش يبدل الفلتر نتاع الكليماتيزور نتاعو والا لا. اكزامبل ان سيتواسيون ريال اللي هي عمليه سهله على الاخر، تبديل الفلتر نتاع الكليماتيزور. بالطبيعه ماذا بيك تاخذ ان فلتر دوريجين باش تستحفظ عليه ويكون قطعه داوم معاك، ولو انه ديما نصيحه نقولوا اللي كونه مره في السنه بحكم الكليما اللي احنا نعيشوا فيه، برشا عجاج برشا غبره برشا وسخ يعرضنا في الكياسات نتاعنا، دونك الفلتر ياكل كمان ويولي ما عادش نافع. تو تشوفوا بعد شويه الفلتر يحشم اللي خدمنا عليه. الروبريك نتاعنا نتاع كونسي براتيك، انتم زاده كيف كيف اذا كان عندكم اي اشكاليات تحبوا نحكيوا عليهم، ما عليكم كان تخليونا دي كومنتير تحت لي لايف نتاعنا على الفيسبوك، والا تحت فقره كونسي براتيك اللي تلقاها موجوده ابتداء من ماضي ساعتين على الباج يوتيوب نتاعنا. لي دو باج فيسبوك نتاعنا هما جوهر اف ام وجوهر اف ام لايف. فقره اون بان اخر الساعه الاولى اخر الساعه الثانيه نلقاوها موجوده، دونك تتصلوا بنا على 73 275 800 36 300 ألف. هذوما زوز ارقام الهاتف تتعداو معنا اذا كان عندكم اي اشكاليه في السيارة امتاعكم. خلينا نرحب بالإكيب اللي موجودة معنا. عبد وعبد الحميد بالعجوزة مرحبا، ما زلت تخدم معنا حميدة في بالي سايب تحل كراج ميكانيك وحدك تلمو حضرت معنا في في كونسي براتيك. أما خير الخدمة هوني ولا خدمة ميكانيك؟ الميكانيك باه ينجح باه فيها أكثر فلوس جو سيبوز، ما نعرفش اسكو الاولاد يتوافقوا معايا ولا لا. هي الحوسي باش تدخل شريك مع حميده باش ب 205 بصحة لبنان باش خويا بدعوة خير تنجح. عندك فيلت كليماتيزور في كهرباء حوسي؟ فما كليماتيزور فنتيلاتور؟ والله ما نعرف فيها فيلتر كليماتيزور ولا لا، تو ننسى ولا تو نهبط نلوجو ما فيهاش. اي الفنتيلاتور ما ينجمش يكون معاها فيلتر التالي، ما نعرفش باش يعدي لك هكاك الهواء تلكي ليه بروت من الداخل من برا، ينجم يعدي لك الخنافس يعدي لك اللي تحب انت، دونك ما نعرفش. تو ننسى اسكو فيها فيلتر ولا لا. الكراهب اللي ما فيهمش كليماتيزور هذا سؤال سامي عبد الجليل يلزم يجاوبنا عليه. سينو سعاد موجودة تستقبل في تليفوناتكم على 73 75 836 300 ألف. البداية مع الموسيقى بعد راجعين في فقرة كونسي براتيك.
3: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار مرحبا بكم على 73 275 800 أوتوموتو pour bien démarrer.

0: اسمعوا اسمعوا وتموتوا مع خالد التوبي.
1: مرحبا بكم معنا من جديد في أوتوموتو. بالطبيعة فقرة كونسي براتيك كما كل نهار حد في ضيافة ريترو جراج في ضيافة السيد سامي عبد الجليل عميد الحصة. سيد سامي صباح النور.
2: مرحبا يا خالد.
1: صباح
2: من فهمت خالد يجي يحب يجي يصور في الجراج هنا خاطر اليوم توغي بالكراب القدم
1: بيان سور
2: الوغ شيخ على الكراب القدم ينسى البرنامج اللي باش نعملوه يقعد نقعد نحصل يوديج لهنا يوديج نخدم نصور ويقول لي لا

0: الكراهب القدم ونتفرج معاه نصور معاه.
1: فاسين لو بلوس في الكراهب القدم هي وقت اللي تخدم. كي تشوفها كيفاش حالتها تعبه وبعد تشوفها كيفاش تسمع حسها تخدم
0: حاجه اخرى.
1: حاجه سوبوز لي ساتيسفاكسيون عندك انت اكثر باللي عندك
0: حاجه اخرى. هذاك هو البيوت نتاعنا نشدو كهرباء سورتو كي تجينا ايباف ومن بعد تخرج ريزلتا مزيان. عندنا كراهب تو بيانتو يحفروا فريمون تقول ايتا دوريجين خرجوا.
1: باهي هذه شنو هي اللي واقفين بحذاها احنا اليوم؟
0: 203
1: هذه
0: 1956
1: ديتي بريسك.
0: اي انا وياك مع بعضنا
1: بناتنا اشهر انا وياك
0: 70 سنه بالضبط. 70 سنه الكهرباء.
1: الكهرباء هذه سيري 15
0: سيري 15 الفيزيت التكنيك نتاعها 8 سبتمبر الجمعه اللي فاتت برك خذتها. السيرونس نتاعها مريقله وفينات نتاعها مريقله
1: معناها هذه توا الدور تسركل امورها واضحه مع التوافق. باهي مانيش باش نحكيو على 203 اليوم باش نحكيو على فيلتر الكليماتيزور وقيد تو باش نبدلوه.
0: اي باش نبدلو فيلتر الكليماتيزور نتاع 203
1: نتاع المروحه. باهي باش نحكيو على الفيلتر نتاع الكليماتيزور بالنسبه للكهرباء. علاش تو احنا في اخر شهر سبتمبر نقولوا تبديله ينجم يكون مفيد جدا على خاطر الصيف كامل واحنا نستعملوا في الكليماتيزور دونك الفيلتر باش تلقاه مشى تمسخ تمرمد.
0: تنشوفوا نحلوا الفيلتر نتاعك ونشوفوه.
1: باهي نمشيو مال كهربتنا. يلا سيدي
0: توا باش نحيو الفيلتر اللي هو موجود لهنا. هذا الغطاء نتاعو متفاجئوش برشا. هذا الفلتر شوفوا ليتا د فلتر تو نزيد نخرجوه لبرا ونزيد نشوفوه. ها دخلت نوريهم الفلتر الاخر ما فماش ديفيرونس خالك جديد.
1: ايه ضربة هواوة
0: ضربة هواوة
1: فضحتنا يا سيد
0: فضحت روحك
1: ليش ما مش نبدلوا معنا
0: جي عبدو بيوه عاش هز ولوحوا بعيد
1: هذا يتعلق تروفي تشاس يتعلق في وسط الوقت.
0: مادي مادي مادي عاد خلط علينا. مادي اش قولك في الفلتر هذا؟ ما تسالش مادي تكلم بالقوي شويه. اش قولك في الفلتر هذا؟ فلتر كليماتيزور
2: الحقيقه في حاله
0: هذا كان زرع فيه شويه قمحره ونبت
2: الحقيقه في حاله كارثيه.
0: هكا
2: علاش لازمك تبدل فلتر كل عام كل ديبي نتاع سيزون نتاع سيف لازم تبدل.
1: انا جبنا فلتر جديد
2: مش لين يوصل الريحه يخرجها خايبه مش
0: لين يتمنى معنا
1: نمشي ونبدلو يزيني مكليت.
0: والفلتر راهو عبد الحميد لازم عنده سونس فما فلاش هذاك يجي من الفوق فما لازمكش تركبو معناتها اوترومون تركبو بالغلط راهو ما يعطيكش الريزلتا اللي تحب عليه انت.
1: دونك نرجعو الفلتر للبلاصه نتاعو في السونس الصحيح بيان سور. نرجعوا الكاش من بعد بالطبيعه نرجعوا البوتاغون. جينيرالمون يظهر لي سامي 99.99% من السيارات
0: يبداو في البوتاغون فما اللي تحت الكابوت لو يبدا زاده مش كلهم
1: تحت الكابوت
0: كيما البي ام الكل تحت الكابوت ما عاد تحل الكابوت فما تحلوا من غادي
1: سيحه برا جوست تنحيوا التفش اللي عندكم في البوتاغون قبل ما تمشيوا تعملوا عمليه شانجمون تاع الفلتر.
0: هلا شد بلاصو سي بون اوبيراسيون ريسي.
1: قداش خذات العمليه هذه؟
0: من باس 5 مينوت
1: ناحي التنبير
0: فما 5 مينوت لا فما 5 مينوت وفما 10 مينوت تنبير. هذيك التنبير لازم منه خاطر معناتها الفلتر اللي طال اللي لقيناه سامحني خالد
1: واضح. باهي دونك احنا هكا كملنا لوبيراسيون نتاع اليوم في فقره كونساي براتيك. مازلنا باش نمشيو الحلقات اخرى في كونساي براتيك. نعاود نذكركم اللي الفقره هذه تنجموا تلقاوها على اليوتيوب شين نتاع جوهر اف ام على اليوتيوب سينو على الفيسبوك لايف. اذا كان حاجتكم انتوما باي حاجه تحبوا نحكيوا عليها في كونساي براتيك احنا موجودين تحت الذمه. ميرسي بوكو سامي عبد الجليل ريكوبيراج يعطيك الصحة أخويا ولو أنا كثرت لي شوية في التنبير الجماعة هذيك.
0: خالد تستحق
1: تستحق هكا هو. إي لا عندك حق في هذين
0: فوالا هكا هو مادام لقيت فرصة زادني ما فلتهاش.
1: ما عارفك
0: ماني نعرف
1: حد. وإن شاء الله ما تجيش روتار الجماعة الجاية برا.
0: هذاك الكل لميتهم لك. كل روتار اللي عملته نعمل فيه أنا ودي وين ندخل تقول لي روتار وجيب وجيب وجيب. فرصتي المرة هذه.
1: مازلنا متواصلين مع بعضنا حتى الماضي ساعتين في أوتوموتو وكانت هذه فقرة كونساي براتيك.
3: نسمعوا. وتم مع خالد توما.

0: اسمعوا وتموتوا مع خالد التوني.
1: سنار 38 دقيقة، مرحبا بكم معنا من جديد حتى الماضي ساعتين. تدخلوا معنا في فقرة طنبا 73 75 836 300. هذوما زوز أرقام الهاتف اللي موجودين على ذمتكم، لي دو باج فيسبوك جوهر اف ام وجوهر اف ام لايف. هذا كيف كيف مرحبا. إذا كان فما أي أسئلة تهم السيارات متاعكم، قبيلة في فقرة كونسي براتيك شفنا صديقنا مهدي عادل اللي بالمناسبة نتجهله بحر تهاني بمناسبة عيد ميلاده اليوم. إن شاء الله كل عام وانتي بألف خير مهدوش. مهدوش اللي جمعة جاية يحكي لنا على الدياغنوستيك بالنسبة للسيارات، كيفاش نعملوا الدياغنوستيك، شنو معناها كلمة دياغنوستيك، اسكو دياغنوستيك يداوي وإلا ما يداويش. هذه كلهم تفاصيل تنلقاهم الأسبوع القادم مع صديقنا مهدي عادل. يلتحق بنا شكيب. مرحبا شكوب.
2: مرحبا، شنو لك؟
1: سافا
2: سافا،
1: توفا بيان؟
2: لاباس
1: الحمد لله. هاي سيدي، شنو رايك في الفيتر نتاع الكليماتيزور اللي ريناه قبل؟ مازال يمشي شوي.
2: خمس سنين. ويمرض راهو على فكره، هذاك كي باش تخليه اكثر المده نتاعو ويضر برشا حاجات اخرى.
1: كيما شنو؟ كومبريسور مثلا تاع الكليماتيزور.
2: بعيد عليك، هذاك هذاك كليماتيزور، هذاك غاز، معناتها كل ما هو تابع الغاز ما عنده حتى دخل.
1: إيه حتى مربوط بالهواء. الهواء يرجع
2: ما عنده حتى علاقه،
1: هو ما يتعدى على الفلتر. إيه اذا كان الفلتر مبوشي ما يخرجش الهواء، شنو اللي باش يصير؟ واش يصير؟ اختناق في الوحده هذيك الدوره اللي ريناها.
2: وشوف باش نكونوا واضحين، الكليماتيزور الكومبريسور وحده
1: اي
2: هذاك سي تا موتور وحده خاص به، يخدم كان بالغاز وفيه زيت
1: لهنا اللي هو غاز سبيسيال نتاعو، مش الغاز العادي.
2: صحيح. لهنا هذا نحكيه على كل ما هو تابع الهواء. شنو باش نلقاو؟ معناتها نلقاو كل الموتورات الصغار اللي يتحكموا في التسكير والتحليل نتاع الهواء.
1: صحيح.
2: باش نلقاو المروحه الفونتيلاتور مهمه برشا زاده، وكل ما هو تابع معناتها ليفابوراتور اللي جاي وين يركب الفلتر. فهمت؟ لهنا تنجم تضر كيما كنت نقول لك المحتويات نتاع ليفابوراتور اللي هما تلقى كل موتور اللي يحولوا الهواء.
1: علاش؟ على خاطر الهواء هما ينفخ الهواء، لكن الهواء قاعد راجع لهم.
2: فوالا، يولي فما بوشاج والفونتيلاتور زاد كيف كيف من الحوايج
1: يتعب اكثر،
2: يولي يتعب ويرجع على كرولمونت تاعو وكل الريش نتاع المرحه ينجم يتكسروا. فما حاجات برشا حاجات معناتها في وسط ليفابوراتور. هذاك علاش ديما نوصيو باش يتبدل. أبار صح انت
1: احنا لقينا فيه ورق راه
2: تلقى فيه كل شيء. اخي راهو باش يشد لك الهواء اللي داخل من من من برا الكل.
1: اي
2: معناتها تصور شنو داخلك معناتها من برا، وكهرباء تبدا تجري. فهمت؟ دون لك الغبره اللي في وسط الكهرباء ودون برشا حاجات اخرين راهو ما تنساش.
1: واللونتري نتاعو منين الهواء اللي داخل؟ احنا عرفنا اللي كانوا اللونتري اللي تمشي للشامبر دو كومبستيون، تجي ماك البوز اللي موجوده قبل الفلتر نتاع الهواء، هو تتعدى على الفلتر نتاع الهواء من بعد تهبط للشامبر دو كومبستيون. هو منين يجبد الهواء؟
2: هو يجبد الهواء من الشارع.
1: اي معناه سورتي ليبر.
2: اي
1: ليبر معناه ما فماش بوز، ما فماش حاجه اللي يتعدى منها الهواء قبل ما يوصل.
2: لا، هو هي ديما تلقى الفلتر اول واحد معناتها باش يدخل منه الهواء من برا. فهمت؟ ديما اول حاجه باش تلقاها هي الفلتر. معناتها والفونتيلاتور تبدا تخدم وتدخل في الهواء الداخل، اما يتصفى قبل ما يدخل. فهمت؟
1: واضح.
2: دونك بعد تلقاها دخل لك انت الكهرباء الداخل.
1: واضح.
2: اما كي تبدا تجبد معناتها شوف شنو يدخل معناتها من برا كيما كنت نقول لك.
1: إيه مع انت تنجم في الصيف تجي تشوف الكليماتيزور تقول ما يخدمش الكليماتيزور، الوغ هو يخدم الكليماتيزور ولاباس عليه، ما عندك حتى ربع قلق، لكن الفلتر مبوشي دونك الهواء ما يوصلكش، درجة البرودة ما توصلش للي انت حاجتك بها في وسط لابيتاك نتاع الكهرباء.
2: هو يتحكم في الكميه نتاع الهواء اللي باش تدخل، القوه نتاع الهواء.
1: اذا كان شويه هواء يدخل دونك باش تقول انت راهك
2: ما تلقى بوشاجه تاع هواء مش صحيح. فهمت؟
1: تقول انت الهواء مش ينفخ كما العاده.
2: اي هذاك الهواء كل ما هو فونتيلاسيون معناتها تسمع حس الهواء خارج ولا داخل. فهمت؟ يدور هذاك يتسمع تابع الفلتر والمروحه نتاع الكليماتيزور، والبروديه تولي تبع الكومبريسور نتاع الكليماتيزور. وفهمت اول زاد كيف
1: دونك اللي منصوح به مريره في العام نبدلوا الفلتر نتاع الكليماتيزور باش تبدا الامور واضحه 100% وحتى حفاظا على صحتنا. فمشكون يفشفش فيه شويه كالبارفان تاع الكراهب اسكو تنجح العمليه ولا حكايه فارغه؟
2: بون البارفان تاع الكراهب جوست على الريحه
1: برك. اي على الريحه اي
2: ما فهمتش تقعد تقعد شوية تقعد بون تقعد انت والريحة اللي باش تحطها بطبيعة فهمت. اما دو بريفيرونس ديما خليه كيك خير معناتها الارواح لحد شيء. وفما كراهب راهو تلقى فيهم زوز خالد فهمت تلقى واحد من برا واحد من الداخل راهو عنده أهمية كبيرة برشا راهو في التصفية نتاع الهواء وختير ياسر ياسر راهو كي نقولوا ختير راهو ختير ياسر ياسر
1: خليه
2: أكثر من وقته فهمت خاطر راهو يشد لك فيه برشا غبرة بالكيفية باللي باش نوصفها لك شيء كبير معناتها فهمت.
1: باهي السؤال اللي يطرح نفسه ال 205 عندها فلتر ولا نتاع هواء ولا ما فماش؟
2: ال 205 من السيارات القدم اللي هم ما فيهمش الحقيقة
1: ما فيهاش
2: اي ما فيهمش
1: كيف ما هو فيها فونتيلاتور
2: عادي تلقى فيها الفونتيلاتور
1: فونتيلاتور يجي بالطول معناه
2: اي تلقى المروحه هذيك خاطر باش نحي لك كل
1: الباب
2: نتاع البلار فهمت عادي باش تلقى كان الفونتيلاتور يالمون معناتها كاو
1: انت في ساعه حبيت نهدي له فلتر نتاع كليماتيزور مش رخيص راهو حوسي الفلتر نتاع كليماتيزور ما بون الغالب معناه شوف لك حاجه اخرى اخوي
2: تكمل فلتر باش يصفي الهواء
1: فكره فكره كيما الاوسموزور نتاع الماء تنجح العمليه
2: كيفاش باش يبرد معناتها
1: يدبر راسه احنا نهديه له هو يدبر راسه
2: لازم يركب كليماتيزور
1: اي تنجح هو ينجم يركب فيها كليماتيزور ما
2: اي تنجم تعمل
1: ليش تكلف 1500 يظهر لي مليون ونص يتكلف الكليماتيزور
2: مليون ونص حق كومبريسور جديد هكا
1: هكاو ليش
2: معناتها تصور انت اللي باش يتعدى عليه الكل ماهوش ساهل الحقيقه معناتها انستالاسيون كامله نتاع غاز جعاب و... وراديتور ومروحه فهمت وراديتور كليماتيزور
1: تكلف
2: الزوزوم لا يودي انا ثلاثه انا ثلاثه هذه
1: خمسه
2: اي تنجم تحكي على خمسه وانت طالع
1: حتى بدل الكهرباء اخي
2: اي عادي عادي معناتها راهو تحكي على السيستم كامل نتاع
1: اي كليماتيزاسيون كهرباء
2: تنجم توصل فاسيلمون على 10 انت
1: بدل الكهرباء خير
2: لا لا لا
1: استنى من المشاكل
2: لا لا ساهل هو باش يعمل كليماتيزر في الكهرباء
1: واضح مادامنا نحكيو على الهواء نحكيو ونكملو نحكيو على الكابتور دير الكابتور دير اللي نجمو نحكيو عليه التصاور موجودين عندنا حميده نتاع الكابتور دير والا الصوند لامدا دونك لي كابتور اللي نلقاهم موجودين في وسط الكهرباء وقت اللي نحكيو على الهواء نجمو نحكيو على الديبيمتر اللي نلقاوه يجي جوست وراء الفلتر نتاع الهواء يحسب اون طون ريال قداش يلزم هواء يدخل للموتور وهو الكابتور نتاع الهواء البرانسيبال اللي نلقاوه موجود في وسط الكهرباء. بعد عنا ان كابتور دو بريسيون ابسولو اللي نلقاوه موجود على الكوليكتور نتاع لادميسيون يقيس البريسيون اتموسفيريك نتاع الموتور خاصه على لي موتور اللي نلقاو فيهم توربو يعني تسمى موتور سور اليمونتي. نلقاو زاده كيف كيف انوتر كابتور اللي هو كابتور نتاع تمبيراتور دو لير دادميسيون واللي نلقاوه انتغري في وسط الديبيمتر واللي هو يعلم الكالكولاتور على لي فارياسيون دو تمبيراتور باش ينجم يتحكم في الفوليوم نتاع الكاربيرون اللي يلزم يكون موجود في وسط الشامبر دو كومبوستيون. والكابتور نتاع الكاليتي نتاع الهواء في الابيتاكل ماهوش موجود في السيارات الكل لكن ينجم يدتكت تو سكي بوليسيون اكستيريور وينجم يبدل يباسكولي اوتوماتيكمون نلقاو كان في الكهرباء اللوكس هذايا دونك احنا ما عندنا زوز طرق وقت اللي نحلوا الكليماتيزور ونصحناها نصحنا بها قبل قلنا في الصيف ماذا بك تطلع في الكهرباء اول ما تخدم الكليماتيزور باش تربح الانرجي وتربح السرعه في التبريد نتاع الكهرباء تسكر هاك لاريفيدير من برا باش تخليه يروسيكلي كان الهواء اللي موجود عندك في اللابيتاكل وهكا ينجم الكهرباء تبرد باسرع وقت. اون فوا خلطت التمبيراتور اللي انت حاجتك بها وقتها تولي تنجم تحل لي فولي هذوكم باش ينجم يولي الهواء يدخل من برا وتولي فما عندك هواء جديد قاعد يدخل للكهرباء وقال لقنا ساعة ساعة تعمل تدريبة تحل الشباك باش يتبدل الهواء اللي موجود في الكهرباء. الكابتور هذا في بعض السيارات اللوكس ديريكتومون وقت اللي يلتكت اون بوليسيون قوية يولي يسكر الهواء اللي لبرا. نحكيو على بوليسيون قويه, نحكيو وقت اللي توهل مثلا في امبوتياج في دول ولا في مدن اللي هما فريمون بولوي كما مثلا باريس, كما سنغافور, كما بيكان, كما غيرهم اللي هما تري تري تري بولوي المدن هذوما, دونك يولي يسكر اوتوماتيكمون لا ريفيدير نتاع البر ويخلي لك الهواء اللي هو يعتبر انظف من اللي موجود خارج لابيتاكل نتاع السيارات. نحب نركز على سوند لامدا, احنا نحكيو عليها سوند لامدا واللي شفنا الصور نتاعها, شنو دورها شكيب, شنو تعملها يا قدامنا السوند لامدا, خصوصا قداش مسخين هذوما لي سوند. بالعاني اخترت التصويره هذه على خاطر فيها الوسخ اللي موجود في لي سوند.
2: لي سوند صحيح تقام كثرة الحقيقة تو في السيارات الكل, فهمت, عندها أهمية كبيرة الحقيقة باش تقيس لك الغاز دي شاتمون اللي هي باش تقيس لك الميلانج ما بين الليسونس والهواء, ولهنا باش تشوف انت عملية الاحتراق نتاعك اسكو هي باهية ولا مش باهية, معناتها هي مليقلة مش مليقلة, عندك بوجيات لازم يتبدلوا, عندك مشكل في فلتر الهواء, عندك مشكل في الكاتاليزور, عندك مشكل في الشامبر نتاع الكومبيسيون, فهمت, لازم يكون فما عملية الاحتراق الداخل ماهيش مليقلة. هنا باش تكون العمليه معقده شويه الحقيقه, على خاطر ماهوش كل ما تشكي لك سوند لامدا باش انت ديريكت تمشي ديريكتومون تبدلها, لان فما دي فالور لازم تقيسهم قبل تشوف
1: واش كي بالطبيعه كل كهرباء وشنو هي لي فالور اللي لازم يكونوا موجودين فيها.
2: بالطبيعه خاطر يعطيك في الدياغنوستيك تو فما ماكينات الحقيقه باهين تنجم تعطيك الفالور وين لازم يكون
1: ما بين وكذا وكذا.
2: هنا باش تقرب انت كيفاش تتم العملية نتاع باش تقيسها كيفاش بالضبط. وفما في دياغنوستيك اخرين ديريكت يطلع لك سوند لامدا, هو كي يطلع له سوند لامدا يمشي يبدلها. ولهنا غلطة كبيرة برشا, خاطر كي تشكي لك سوند لامدا تنجم الساعة انت يبدأ عندك مشكل في
1: قبل السوند,
2: صحيح, اللي هو دي كل شيء قبل السوند معناتها. عندك المشاكل الساعة باش تبدا لك من ليسونس ليزانجكتور نتاعك لازم تثبتهم, الكاليتي نتاع ليسونس باهي ولا البوجيات فلتر الهواء, وبعد باش نمشيو
1: للسوند في حد ذاته,
2: صحيح, باش نمشيو الساعة قبل السوند باش نمشيو للشامبر
1: الغرفة
2: الاحتراق هذيك هي اللي باش تلقى فيها كل شيء. من غادي هو باش يخرج بعدك الاحتراق هذاك اللي تحرق باش يخرج برشا احتيسونس ناقص, فهمت, ميلونج ترو ريش ولا ترو بوفر, غادي باش تبدا المشكل, فهمت. هذاك علاش ديما نثبتوا ولا ساعات تلقى فيها كهرباء تاكل في الزيت وخارج مع الميلونج هذاك
1: يولي دخانك حلو راك
2: باش يولي لك روايح اخرين باش يولي لك ميلونج اخر هي باش تدخل بعضها, فهمت, ما عادش باش تلقاها, وباش تلقى الفلتر يتبوشا الفلتر الكاتاليزور
1: اللي التالي.
2: دونك الكاتاليزور فما سوند لامدا قبل وفما اللي تلقاها من بعد افون اي ابري, فهمت, اون امون ولا اون افال كيما الدياغنوستيك يقول. لهنا ينجم يزود يكون الكاتاليزور فيه مشكل لازمك انت تعمل له تنظيف, فهمت, من الحاجات اللي
1: تنجح تنظيف الكاتاليزور
2: بالطبيعه تنجح, مالا تنجح بالباهي, معناتها يوصل هو ساعات يتسكر يتسد جمله,
1: اي
2: فهمت, تولي الكهرباء توصل معاش تخطف
1: مخنوق
2: مخنوق على الاخر وشولي الكونسوماسيون, وهذا كله يرجع على التوربو, زيد يرجع على التوربو يرجع لك على كل الموتور, فهمت, معناتها كلها مربوطه ببعضها, فهمت.
1: باهي لو كان نحي انا السوند لامدا هي بون يلزمها مفتاح خاص شويه على خاطر فما الكابل يدور معاها, دونك المفتاح يلزم فيها كل بلاصه نتاع الكابل تاع النهار نشوفوا المفتاح نتاعها. نحيها مثلا كيما الوسطانيه هذه اللي قاعدين نشوفوا فيها كحله على الاخر, لو كان ننظفها على باي نيتويون مش لازم نسميو لي مارك ونعاود نرجعها, اسكو تنجم تفض مشكله
2: بون علاش خاطر ماش تقرا
1: بلوزيور فيديو راو فيهم على الفيسبوك يقول لك اذا كان عندك اون بير دو بويسونس مثلا الكهرباء ما عادش تجبد ما عادش تيري عندك رالونتي انستابل معناها تبدا الكهرباء واقفه وترى انت الار بي ام نتاعك معناها قداش من دوره في الدقيقه الموتور قاعد يدور هاو طلعها وهبط هاو طلعها وهبط. اذا كان عندك سور كونسوماسيون دو كاربورون واذا كان فما شويه دخان اكحل وراك في في ليشابمون والا عندك ان فويون يشعلك على التابلو دو بور فما بعض السيارات يقول لك بروبليم كومبستيون والا حاجه كيما هكا يقول لك لا قبل ما تمشي تصرف وقبل ما تبدل لي زانجكتور وقبل وقبل وقبل نظف الصوند لامدا وشوف اسكو تنجح العمليه والا ما تنجحش. توافق لي فيديو هذوما اللي قاعدين نشوفوا فيهم شكيب ولا لا؟
2: بون هو راهو
1: قبل لي فيديو لي بان هذوما اللي حكيت عليهم جينيرالمون هما تروا بان اسكو تنجم تكون الصوند لامدا هي السبب؟
2: اي تنجم بالطبيعه تنجم تكون سبب مالا خاطر كي تضرب دخل كل الموتور كله يدخل بعضه معناتها فما موتورات توصل تولي تخض فهمت ديفون تاع تشيك الكهرباء باش تولي روندمون تاعها ماهوش كوم يلفو باش تولي ناقصه في ريبريز فهمت باش تعمل برشا مشاكل الحقيقه وهي في حد ذاتها راهو باش تلقى فيها برشا ماركات ومش الماركات الكل معناتها تنجح فيهم في التبديل تاعها فهمت المشكل ديما يقعد في الماركة المعروفة والباهية اللي باش تلقاها خادمة برشا الكترونيك هذيك ممكن باش تمشي فيها ياسر اللي هي ممكن ريالمون ديما البوش ولا فما انواع اخرين معروفين وساعات تلقاها طالبة كان دوريجين معناتها تمشي معاها كان دوريجين
1: دوريجين
2: بالحق دوريجين تلقاها معناتها غالية برشا فوق الالف دينار معناتها ساعات حقيقة فما اسوام تراها خيالية في الصون دامدا
1: بيه كيفاش نعمل باش ما يصير ليش مشاكل في الصندام ده مثلا نستعمل نتويون انجكتور مريرة كل شهرين مثلا نعبي اشتر بلان صب النتويون انجكتور نكمل نعبي البلان تاعي ونخليه ينظف بشكاك على الأقل الانجكتور يبدأ نظاف ما يخرجوش وسخ يمشي للصندام ده الفيلتر اير نستحفظ عليه نبدله مع كل فيدانج لعبلة في الشيء هذا فيلتر متاع ليسانس إن وجده
2: هي الاكثريه وين تقع في الاشابمون
1: اي في الاشابمون
2: صحيح البلاصه نتاعها البلاصه اللي تسخن برشا
1: صحيح
2: معناتها سخانه ماهيش عاديه
1: صحيح
2: دونك في السخانه هذيك وعاملين القطع الالكترونيك كيما كيك معناتها اكثر حاجه ممكن هي تضرها هي السخانه
1: باهي
2: شنو لازمك انت تعمل اكثر حاجه هي لا هي اكثر حاجه لازمك تمشي تنظف الكاتاليزور ولا هو الفلتر بارتيكول ولا
1: كل مره اي
2: فهمت وقتاش باش تصير المشاكل معناتها ديما في البوشاش
1: معناها يولي الهواء سخون يعاود يرجع لها هي وهذاك وين
2: يسخن اكثر من اللازم فهمت وكي يسخن اكثر من اللازم ولا يبدا بوشي دونك باش يضرها هي بطبيعتها خاطر هي فيها بارتي الكترونيك كيفاش تقرا وتبعث السينيال للكالكولاتور موتور دونك السخانه هي اكثر حاجه عامل هو اللي باش يضرها
1: واضح
2: لازم البلاصه اللي تقع هي فيها لازمها تكون معناتها نظيفه هواء مسرح واللي باش تقيسه هو ليسونس والهواء هو لازم زاد يكون خارج ماهوش فيه الزيت وفيه فما برشا حاجات اخرين اللي باش يقلقوا الاحتراق هذاك ولا اللي خارج معناتها من ليشابمون دونك هذاك علاش ديما نستحفظوا بالتنظيف فهمت الاكثر الاقل بالتنظيف
1: تنظيفها هي ولا تنظيف اللي كنت تحكي عليه
2: تنظيف الكاتاليزور والعوامل اللي يقبلهم الكل معناتها
1: هي نجموا نحلوها نظفوها ونرجعوها والا الفو ميو ما نمسوهاش تماما اذا كاني ما تكلمتش خلي هكاك
2: لا لا نجموا ما يقلقش بالعكس نجموا نحيو نظفوها ونرجعوها معناتها فما حتى مشكل فهمت
1: واضح شو ما اكثر الكراهب اللي عندهم الاشكاليه نتاع الصوند لامدا
2: اكثر الكراهب ما فماش اكثر الاقل الحقيقه
1: لي رونو عندهم مشكله في الصوند لامدا ديما تتكلم الصوند لامدا برشا من الاخرين تاكسيستيه يتكلم يقول شعلت لي التشيك شعلت لي صوند لامدا بدلتها بدلت الماركه الاولى الماركه الثانيه الثالثه وباقي شيء
2: إيه انا قلت لك ديما الماركه هي تقعد ديما مشكل معناتها الاكثريه ديما يطلب سورتو الصوند لامدا ديما تطلب حاجه دوريجين الحقيقه سونسيبل برشا في الحكي هيك اما فما ماركات صادف وتنجح وما فما حتى مشكل معناتها تنجح تمشي مريقله شو نقول لك بون ديما تقعد ديما يقعد واحد يتبع الماكسيموم في الحاجه الباهيه ليسونس خفيف فلتر الهواء يتبدل البوجيات هذا باش تستحفظ على الموتور
1: ونعس على الكاتاليزور اذا كان تبوش بطبيعي الكاتاليزور هو اللي باش نتحرك رابيدمون احنا لازم نتحركوا رابيدمون نمشيو لفوجيز بعد موجز ماضي ساعه وراجعين في ساعتنا الثانيه

0: مشهد مع زهير الجيس.
1: في ظل تسارع وتيرة حياتنا اليومية، هل يمكن نعتبر التونسي اليوم إنسان منظم ولا فوضوي؟ في الطريق نحترم قانون السياقة ولا كل حد قانونه؟ في الإدارة علاش ديما نستعجلوا ونحبوا نتعداو قبل غيرنا؟ في حياتنا عموماً هل التوانسة منظمين ولا فوضويين؟ رايك نسمعه، بشاركنا في المباشر، اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100 أو بعث لنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
0: المشهد مع زهير الجيس. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. منال جبل،
2: مرحبا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تنظم بالتعاون مع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري يوم الثلاثاء المقبل قوافل صحية ونفسية متنقلة تحت شعار صحتك أولا بكافة ولايات الجمهورية، وذلك في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الاتصالي للوقاية الشبكية من مخاطر المخدرات. وتهدف هذه القوافل إلى تعزيز خدمات القرب لفائدة اليافعين والشباب والأسر والتعريف بمخاطر المخدرات ودعم القدرات النفسية والاجتماعية للوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، إلى جانب تعزيز دور الأسرة في الوقاية المبكرة ومساعدة الأولياء على التعرف على مؤشرات التغيرات السلوكية والنفسية لدى أبنائهم. هذا وتتضمن القوافل فضاءات للإصغاء والدعم الصحي والنفسي والتوجيهي يؤمنها مختصون في إطار من الخصوصية والسرية، فضلا عن فضاءات للتوعية والتحسيس تتناول مخاطر المخدرات على الصحة النفسية والجسدية وانعكاساتها الاجتماعية والأسرية وأهمية الوقاية والتدخل المبكر وطلب المساعدة. كما تشمل القافلة أنشطة تفاعلية وتحسيسية لفائدة الأطفال والشباب بهدف نشر ثقافة الوقاية ومناهضة الوصم والتشجيع على تبني سلوكيات صحية وآمنة. المجلس الإداري لكونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت يؤكد خلال اجتماع المنعقد بالقيروان أهمية تبسيط إجراءات الاستثمار وتقليص أجالها، داعيا الهياكل الجهوية والمهنية للمنظمة إلى التعريف بالمنصة الوطنية للمستثمر لدى المؤسسات المنخرطة. كما أكد أعضاء كونكت استعدادهم للمساهمة في النقاش حول مشروع قانون المالية لسنة 27 و2000 من خلال مقترحات ترمي إلى التوفيق بين استدامة المالية العمومية وضمان تمويل الجهاز الإنتاجي وفق ما جاء في بلاغ لكونكت. دوليا، الجيش الإيراني يلوح اليوم بالرد على أي هجوم أمريكي جديد. غداة أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض مقترح طهران لإعادة فتح مضيق هرمز ووقف القتال، فيما أكدت الخارجية الإيرانية تمسكها بالمسار الدبلوماسي وانتظارها موقف واشنطن عبر الوسطاء. ختاماً، الشرطة البريطانية تعلن اليوم إيقاف عدة عناصر للاشتباه في جرائم تتعلق بالمتفجرات قرب قاعدة فايرفورد الجوية التي تستخدمها الولايات المتحدة لتنفيذ ضربات على مواقع صواريخ إيرانية، فيما أجلي سكان من منازلهم، وتولت شرطة مكافحة الإرهاب قيادة التحقيق.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: اسمعوا وتموتوا مع خالد التوبي.
1: هذه ساعة 22 دقيقة، مرحبا بكم من جديد حتى الماضي ساعتين في أوتوموتو. بالطبيعة تنجموا تتصلوا بنا 73 75 836 300 ألف إذا كان عندكم أي إشكال في السيارات متاعكم، زادة كيف كيف تنجموا تقترحوا علينا بعض المواضيع اللي تحبوا نحكي فيهم، تحبوا تشوفوهم في فقرة كونسي براتيك. هذا عن

0: كله قاعد يتطور.
1: اي
0: اوبليجي معناتها باش تتبعهم، ما عندك حتى حل. فهمت؟ وتعرف التكنولوجيا كل معناتها ماهوش بلاش.
1: صحيح.
0: برشا فلوس. دونك معناتها اي حاجه باش تلقاها في الكهرباء باش تلقاها
1: بثوابها
0: دي ليزوبسيون اي اوبسيون باش تلقاها. فهمت؟ ساعات خاطر نقعد بها ساعات في عباد تشري في كراب تلقى فيهم برشا اوبسيونات.
1: صحيح.
0: برشا ما فماش علاش. فهمت؟ يعني ديما اكثر حاجه
1: راك واللي جو سوي سور شطر لي زوبسيون ما نستعملوهمش.
0: اي صحيح بالحق راه
1: ما تلقاش الوقت باش تستعملهم سورتو اذا كان تعمل دي ديستانس قصار.
0: صحيح.
1: معناها تبدا تخدم في وسط البلاد ولا حاجه ما عندكش دي لونغ ديستانس اللي باش تستغل فيهم لي زوبسيون الكل.
0: وي افكتيفون ساعات حتى واحد كي باش يعرف الاوبسيون هذيك ولا تقلقوا. فهمت؟
1: ايه؟
0: فما حاجه تقلق بالحق ما تخليكش تسوق مرتاح.
1: صحيح.
0: فهمت؟ الحقيقة ديما واحد يركز على الأهم حاجة هي السلامة نتاع العبد معناتها والعباد اللي راكبة معاه. اللي هما ديما الأكثر حاجة ديما نركزوا عليها هما لي زيرباك. ممكن أهم الحوايج في الكهرباء. الباقي كل معناتها السبل الراحة معناتها شو تلقى عادي ما فماش حاجة معناتها كبيرة برشا باش تلقاها الحقيقة.
1: شو رايك في اوبسيون موجوده في بعض السيارات ادت الى عوده ولا رابيل 4.3 مليون سياره؟
0: رابيل
1: اي عاودوا ندولهم السيارات هذوما الكل.
0: إيه ديما موجود الرابيل
1: 4.3 مليون راه شكيب مش
0: موجود.
1: مش كرهف مش اثنين راه
0: موجود. موجود الرابيل خالد
1: ومش ماركه واحده.
0: رابيل من قبل موجود. فهمت؟ اما ساديفون كل واحد وكيفاش وين صار.
1: انا نتفكر اول رابيل حضرت عليه نتاع سيارات هي ال 406 وقت اللي كان المال نتاعها التيلاني كي تسكر بالمفتاح يقعد محلول. دونك ذريبه خفيفه على المال يتحل. دونك عملوا رابيل ا تري غراند ايشيل وصلحوا الاشكاليه هذه.
0: هذه تسمح كافر.
1: اي هذه اول رابيل نتفكروا انا.
0: اي هذوما من حاجات
1: اخر رابيل نتفكروا هو نتاع ليزرباك تاكاتا. اللي هي حكينا عليها لهنا واللي كان موجود والتو مازال موجود في بعض السيارات واللي قاعدين يناديو ويعاودوا مازال اذا كان عندك ان ارباك تاكاتا. دونك اذا كان سيارتك معنيه بالتعويض نتاع الارباك هذا تنجم تمشي للدار كونستركتور يبدل لك غراتويتمون من غير حتى ما تدفع حتى فرنك. دونك يبدل لك الارباك نتاعك نتاع الكهرباء باش تاخذ على الاقل اللي عندك سيكوريتي موجوده.
0: اي هو الارباك من اهم الحوايج في الكهرباء الحقيقه.
1: صحيح.
0: كي يتعلق بالارباك وعندك الفريناج.
1: صحيح.
0: كيف زاد من الحوايج اللي واحد ما يلعبش معاه
1: لي بي اس مثلا ولا
0: بطبيعه مالك يبدا فما ديفو في لا بي اس.
1: حسب رايك علاش هذوما 4.3 راهو عندك انديس قدامك والناس اللي قاعدين يتفرجوا فينا بطبيعه نجموا يراو الانديس قدام. شنو الانديس؟ شنو السبب الرابيل؟ نعطيك شنو هما 11 كونستركتور راهو مش واحد مش اثنين. عندك تسلا، عندك زيومي، عندك ليب موتور، عندك كيكس بانج هذوما والسيارات اللي تابعينه.
0: شنو هذا؟
1: اي تسلا ماهيش. شنو تسلا؟
0: لا
1: اي ماهيش شنو اما تابعه. لا هاك الانتيس قدامك
0: في الباب توقف
1: فاش تعمل المراه تحل في الباب. دونك البواني نتاع الباب على خاطر البواني نتاع الباب 4.3 مليون سياره عاودوا نداولهم باش يعاودوا يعملوا لهم البروغراماسيون. شنو هي الحكايه؟ دونك فما دي بواني دو بورت الكترونيك والا هاك اللي متخبين. تعرف عندنا بعض لي كونستركتور جدد اللي جابوا موديلات جديده تشوف الباب نتاع الكهرباء ما تلقاش حتى بواني. لازمك تنزل بصبعك على جنب نتاع الباب تلقى الديسان نتاع البواني تراها تعقلها تنزل على جنب باش تخرج البوني باش تنجم تحل الباب نتاع الكهرباء كيكا ولا
0: حتى من غير ما تجبد ساعات تحل فيرميتور تتحل معك تخرج وحدها.
1: اي لا نحكي لك انا كيفاش ولا تخرج اي تخرج ايه البوني
0: تحليت الفيرميتور وتخرج
1: صحيت البوني تخرج تخرج وحدها. باهي المشكله مش كيما تخرج المشكله كي يصير حادث اللي باش يجيك من برا كيفاش باش يمنعك. هذه المشكله هذاك علاش عاودوا نداو للكراهب هذوما. دونك عندنا 2.98 مليون كهرباء الموديل نتاع تسلا هذوما بالموديل 3 الموديل Y الموديل S والموديل X 390 كهرباء

0: من عند Xiaomi ليب موتور وXpeng بلوزيور سنتين دو ميلي دو فيكول. فما جيلي زاد كيف كيف, فما زيكر وفما لينكنكو اللي هما موجودين في الليسته هذه. السؤال اللي يطرح نفسه شنية الإشكالية البوني متاع الباب, شنو المشكلة اللي فيه. نعطيك شنية الإشكالية خاصة بالنسبة للسيارات الكهربائيه. قالك احنا نعملوا هاك الديزاين هذاك باش كهربا تبدا ايروديناميك, دونك هاك البواني نتاع الباب تقلق في الهواء كي تبدا تجري الكهربا تقلق, دونك نحيناها وحطيناها افلور مع الكاروسه نتاع الكهربا, دونك ما عادش تدرى. وقت اللي الكهربا امبليكي في وسط اكسيدون, لطف عليكم ولطف على من يسمع وعلينا احنا زاده, الاليمونتاسيون الكتريك اللي هي كي تنزل, انت قلت قبيله تنزل على الكوموند تخرج البواني, هذيك كيفاش ما هي سيت اون اليمونتاسيون الكتريك. ايماجين انت في صوره حادث الاليمونتاسيون الكتريك هذيك تتقص, الخيط هذاك مثلا نتقص, والا البطارية تنحت الكوسم تاعها, ولا اي سبب اللي يخلي الاليمونتاسيون الكتريك ما عادش موجوده, كيفاش نجم نعمل باش نحل الباب؟
1: بون شو اللي فما لازم باش توجد طريقه اخرى باش نجم تحل بها معناتها.
0: افكتيفمون هو قال لك توا في الصين مثلا منعوا السيارات هذوما النوعيه هذه اللي فيها البواني اللي ما تمشي كان بالالكتريك ابتداء من العام الجاي, ابتداء من 1 جانفي 2027 لي نوفو فيكول اللي فيهم البواني هذه اللي هي تتخبى ولا ممنوعين البيوع نتاعهم في الصين. وكي تقول الصين تمنع باش تبيع كهرباء معناها تو اوبليجي باش تبدل المارشي نتاع الصين, مارشي مهول, مارشي كبير برشا, دونك تو اوبليجي باش تحترم القواعد والقوانين نتاعهم. شنو اللي يقول لك؟ يقول لك بدلنا الريغلومونتاسيون ولا يلزم عندك ان ميكانيزم دوفرتور ميكانيك اكسيسيبل من داخل ومن برا, مش كان من داخل اكاهو. وهكا نبعدوا على توسكي ديفايونس الكتريك باش نبعدوا على لوفرتور دي بورت هذه اوتوماتيك وقت اللي نبداو حاجتنا بين سيتوياسيون دورجانس. دونك سي تو نوفيل كونترانت بالنسبه للناس اللي تخدم في السيارات الكهربائيه, ما يهمهمش في الديزاين, ما يهمهمش في الايروديناميزم, ما يهمهمش في التكنولوجيا, اهم حاجه هي السيكوريتي. تعليقك شكيب
1: يا مال سي فون تو هذا قرار وخرج مالي اللي خرجوا باش يعملوا فيه
0: رابيل
1: شي بدلوا ديزاين
0: لا لا باش يعملوا ان سيستيم ميكانيك باش تنجم تتحل معناها اون باراليل مع اللي موجود تو, باش يعملوا فيهم ان سيستيم ميكانيك باش تتحل من غير لو كورون الكتريك. والحاجه الثانيه اون ميزا جور بالنسبه لللوجيسيال اللي موجود اللي هو في صوره ما فما حادث اوتوماتيكمون يحل الباب يخرج البواني معناه.
1: هو الحقيقه في تو من داخل هذاك ظاهر معناتها كي تحل الكوبه يتحل الباب ما فماش فهمت كي تجبد البواني, اما من برا ما فما حتى حل. وقت اللي هي تبدا مسكره راكبه لداخل ومكستريه معناتها مسكره جنب ما عندكش منين تجبدها.
0: لا ما فما ميكانيزم مانيوال
1: ما تنجمش تعمل.
0: هاوش يقول لك تسلا مثلا باش تعمل دي ميزاجور على اللوجيسيال ديستانس لو تي ام تاعهم, ال فا انستالي دي انديكاسيون باش تعطينا اون ميور ايدنتيفيكاسيون للميكانيزم دوفرتور مانيوال. دونك عندك اون اوفرتور مانيوال
1: مثلا ريت باش تخرج خالي الكوبه خارجه برا.
0: لا وقت اللي مثلا يتقص عليها الضوء تخرج اوتوماتيك, يكون فما حاجة دو سيكوريتي اللي تولي هك اللي تخليها أوبليجي أنت باش كي تنزل يلزم فما كورون باش نجم تخرج, يولي يتقص هذاك وتولي تخرج اوتوماتيكمون كيما الكابلوات العاديين اللي موجودين في الكراهب الشعبية اللي قاعدين نشوفوا فيهم توا في الكراهب العادية اللي فما كابل اللي كي تجبد أنت يتحل الباب. دونك هذا الكل باش يتصلح وأوبليجي عليهم باش يصلحوا إذا كان يحبوا يبيعوا بالطبيعة في الصين.
1: هي الحقيقة معقدة شوية كيما كنت تقول, حتى كي الباتري كي توفى الفيرميتور ما عادش تخدم بالطبيعة.
0: صحيح
1: معناتها فما كهرباء سي بون توقف ما عادش تنجم تعمل حتى شيء, يجي تحل الكهرباء ما تحلش. دونك الكوبا لازمها تلقاها فيها كل بلاصة المفتاح.
0: وي
1: عرفتوا كل
0: تنحي الكاش الصغيرون وعندك المفتاح الصغير تنحيه من وسط الكارتة
1: باش تنجم تدور
0: باش تنجم تدور باش تنجم تحل
1: باش يطلع الفل وتحل. اما شنو كان باش تعمل سيكيورتي كيما تعمل تحكي انت معناتها وقت اللي يقص الضوء تخرج البواني شو قاعد الباب ديما محلول.
0: اي
1: دونك فما ميكانيزم الحقيقه لازم يركب
0: ان كاد اكسيدون هما يحكيو هما البوان الاولاني اللي بداو به هما اللي صار اكسيدون والضوء تقص على الكهرباء وما نجموش يخرجوا السيد اللي موجود لداخل في وسط الكهرباء الا ما كسروا الكهرباء دونك قعدوا يستناو حتى لين جات الحمايه باش نجموا كسروا الباب باش نجموا دخلوا وخرجوا معناها المواطنين اللي موجودين بحذاه ما نجموش يحلوا الباب ويخرجوهم من الكهرباء هذيك الاشكاليه الكبيره اللي
1: ما عندك حتى حل كان باش تكسر الشباك بالطبيعه هذاك هو الحل الوحيد
0: لا لو كان جات كهرباء عاديه تجبد البونيه وتحل عليه الباب
1: هي سامبل شوف راه حتى كهرباء عاديه ساعات الباب ما يتحلكش
0: اذا كان الاكسيدون معناها غفص المونطون تاع الباب والا غيره
1: صحيح يوصل الباب ما عادش يتحل معناتها لازم تقصوا بسكالكس باش تنجم تخرجوا
0: صحيح
1: فهمت
0: سي سكي سي باسي في الكا هذا اللي كونوا كسروا الباب قصوا بسكالكس باش خرج السيد على خاطر البوني ما عادش تخدم باهي نرجع للموضوع هذا بعد شوي نمشيو لخونا انيس اللي موجود معنا مرحبا انيس
2: السلام اخويا الله يعينكم
0: مرحبا
2: دعواتكم الشيخان
0: صافا سيدي
2: الحمد لله
0: قل
2: عندي كنف البربريز كسروا ترشق وحده من الشمس الايامات السخان
0: اي
2: مشيت نشوف في بربريز ما فماش فما كان لادابتات نحب نركب دوريجين نستنى توا عندي قداش انا حبيت نعلق على حكايه الكونسيسيونير كي يجيبونا الموان مارك يجيبونا معاها ليزاكي ما لازمها
0: باي قداش عندك تستنى؟
2: توا بريسك اموها ولاكس اموها سيمان
0: ربي لطف بيك فما ناس اللي عندها تستنى في 8 شهور وفي 9 شهور
2: هي عاد بربريز مش معناها مش بياس اللي فهمتني توا مش مش كارتا ولا حاجه توا بربريز
1: شكل صغير
2: انا فما الكبير بربريز قدام
1: لا لا نحكي لك على الشق كبير ولا صغير؟
2: كبير منو للتابلو منو للبربريز الاخر ومع التابلو بالضبط ماشي.
1: لو خاطر فما حاجات صغار تتصلح الحقيقه معناتها تنجم توصل المحل
2: فهمت قالوا لي هز الحموم الحقيقه ما خممتش فما الادابتابل ما باش ناخذ ادابتابل الحقيقه ما نكذبش عليك خاطر في الليل يولي يعمل رفلي ويولي يقلق
0: شوف فما حاجتين معناها في حكايه الادابتابل الادابتابل راهو مش خايب برشا فما اللي جاينا من اوروبا الشرقيه اهم الادابتابل الاخرين اللي جايين من بلايص اخرين راهو اذا كان انت تعتني بالزيسوي جلاس نتاعك يبداو الزيسوي جلاس لاباس نظاف جدد امورهم واضحه ما تخدمهمش وقت اللي تبدا فما
2: نخدمهم مانيوال يعني ديجا نخدمهم حتى مانيوال ما نحاولش نحطهم اوتوماتيك باش ننقص عليهم نعرف
0: لا بخلاف كي تبدا فما غبره على الباربريز وانت تخدم ليسوي جلاس كسوا مانيوال ولا اوتوماتيك هذاك مضر برشا للباربريز يجرح هاك فما حجيرات صغيره
2: اي كي جراند بوسيير
0: صحيت هذوكم يجرحوا دونك ماذا بك تصب الماء ومن بعد تخدم ليسوي جلاس اذا كنت تستحفظ على ليسوي جلاس نتاعك راهو الباربريز ما يشهبش
2: لا هما ديجا الكانوف فيهم ديفو الكلبيس نتاع الماء اللي فيه محطوطه في ليسوي جلاس
0: البوس نتاع الماء محطوطه في ليسوي جلاس
2: مستانسه ما تبدا في الكبوت كعبه منها على اليمين وكعبه على اليسار
0: في البالي اي
2: صحيح في البالي مشكله اخرى يتسدوا زاد
0: صحيح يوليو ما عادش يقرا
2: ما عادش يخرجوا ماء جمله
0: اي
2: انا الحقيقه ديفو كبير فاهم الكناف
1: الحقيقه الغليل باش تلقاهم حتى استوكاج يبدا معناتها صعيب شويه فهمت ما تلقاوش متوفر حتى كي يجيب لك كعبه اثنين ثلاثه أيه. معناتها ما يجيبلكش برشا ما يجيبلكش كونتيتي سورتو البرابريز راه
0: صحيح
1: قداش سومو ما قالكش قداش
2: والله بريسك في الميل دينار تقريبا
1: شنو هذا
2: لا لا الدوريجين
0: يا رخيص في المليون
2: في الزون هذيك ميل ميل سون ميل حاجه
0: بالحق ها رخيص انا فما شكون اللي فيها كديتكتور دو بلوي وفيها ما نعرفش
2: لا لا هذه من غير
0: اه انت مش تاخذه من غير الديتكتور من غير
2: لا هو من غير الدوريجين نتاعها من غير هي بطبيعتها
0: فهمتك واضح خويا انيس الميساج نتاعك وصل نزيد واحنا ناكدوا على المعلومه هذه راهو بربي حاولوا نلقاو دي سورس دابروفيزيونمون تو مثلا تفكر قبل كانت فما مشكله كبيره في المازدا في قطع الغيار نتاع المازدا حتى ريتروفيزور شكيب ريتروفيزور داخلين مش البراني ريتروفيزور داخلين يتكسر ما لقاوش كيفاش باش يركبوه السيد قعد ثلاثة شهور يمشي بلاش ريتروفيزور دخلاني قال لي تقول نسوق في برلينغو ولا في كهرباء يوتيليتير، معناها اللي ما نستحقش الريتروفيزور دخلاني ما عندي ما نعمل بيه على خطر صندوق من تالي يسوق كان باللي دو ريتروفيزور، لو كان لا قدر الله واحد منهم زاد كيف كيف يتضرب لتولي الكهرباء ما عادش حتى في الفيزيتا ما عادش تتعدى اذا كان فما ريتروفيزور يا اليمين يا اليسار ماهوش موجود.
1: دونك في كانوف تو كيما حاط هو معناتها مش حاجه كبيره الحقيقه باش يجيو اما شويه وقت برا فهمت
0: هو يقعد يدو على قلبه تنجم توا المطر قاعده تصب بريس كل يوم وربي يرحمنا معناها تنجم تصب كعبه تبروري سيتكسر البربريز الكل
1: والكهرباء ما عادش تتحرك. فما حل بديل اللي هو الادابتاب.
0: ايه انا اخويا نحب نستحفظ على كهربتي ونحب نحط لك الدوريجين.
1: هي كان جات كهرباء من نوع اخر معناتها من اللي شنوا اللي موجودين ما تلقاش برابريزا في الدوريجين وزيد ما تلقاش.
0: اي وزيد ما تلقاش في الادابتر.
1: شاهد علاش ديما نقولوا ننصحهم اعرف اختار كهربتك. فهمت؟
0: سيرتو على بيس دو روشونج من بعد.
1: صحيح.
0: هما راهو الديار الكل يقول لك لا نجيبوا لك ماكسيموم شهر ويكون عندك.
1: اي مو صحيح.
0: لا يقولوا الحديث هذا يقولوا الحديث هذا.
1: الوقت تبدل تو ما عادش حتى ثلاثة شهور وشوفوا شوف خلط عليهم.
0: فما بعض من لي كونستركتور كيما الهوندا مثلا اللي عملوا ان دوزيام بوان ما عادش يجيبوا من اليابان مباشره ولاو يجيبوا من دبي بالطيار. دونك اللي هي ولات في ظرف اقل من اللي تقعد تستنى حتى لين يجي القطع الغير الاصليه من اليابان ولات من دبي مثلا هكا اقرب على الاقل لنا احنا في شمال افريقيا. نقول علاش لا ما نقولوش لهالي كونستركتور هذوما ما نستدعوهمش باش يعملوا دي ديبو دو ستوكاج عندنا لهنا في تونس. في اللي كون احنا عندنا المطارات عندنا المواني قراب من اوروبا قراب من افريقيا قراب من الشرق الاوسط معناها نجم نكونوا ان بوان اللي باش يوزع للبلدان هذوما الكل. اون 24 نجم تكون عندك القطعه موجوده في اي مكان من اللي كنت نحكي فيهم تو كيما اوروبا مثلا احنا ساعتين على باريس ثلاثة سوايع على ايطاليا ثلاثة سوايع على المانيا معناها احنا قرب لكل شيء.
1: صحيح. اما هما راهو ديما هاني قلت لك برشا عباد ديما تخرج البلدان تاع جوار بحذانا يمشيو يبدلوا يرجعوا خالد معناتها كيما تلقاش هنا متوفر تلقى الاخرين عندهم على خاطر ممكن عندهم اكثر
0: فلوت اكبر.
1: صحيح. تلقى العباد اكثر والكراهب اكثر وتلقى كل شيء موجود بالحقيقة فهمت وبرشا يجيبوا مش كيفنا نحن مش كيفهم الحقيقة فما برشا فرق في الامبورتاسيون تاع السلع.
0: باهي احنا نعملوا ترتيحه مع اوت لاندش ومن بعد نرجعوا نجاوبوا على سؤال زهره سؤال اخر زاد كيف كيف يحكي على الكليماتيزور. مرحبا بالاسئله نتاعكم الكل 73 275 800 ولا 36 300 الف.
3: ياو الموتورز باك وي ستيل ان هير. Hey yo, Munta, I can't believe we gonna do this again. You ready? Blaze it up for all my mortals out there.

0: اوتوموتو مع خالد التوبي.
1: الساعة 45 دقيقة، مرحبا بكم معنا من جديد. قبل ما نودعوكم نجاوب على بعض الأسئلة. عندي بيجو 2008 موديل 2022، مشيت بها 20 كيلومتر بالتسخانة في التسعين، كي سكتت الكهرباء خدمة المروحة، هل هذا طبيعي ولا لا، علما وأني ما خدمتش الكليماتيزور وما فتش التروازيام؟
2: عادية الحكاية في سيرتو في البيجو ستروين، حتى في موديلات أخرين عادي تقعد المروحة تخدم شوي، فهمت؟ دقائق راه مش نحكيو على اكثر، تخدم شويه باش تقعد تبرد السيستم كله، على خاطر ساعات الكهرباء تقعد تروجينيري باش تبرد لك السيستم نتاع الموتور والفلتر بالكول، دونك تقعد تخدم شويه عادي جدا سورتو في الكهرباء كوم، فهمت؟
1: سخانه 90 عادي يظهر لينا،
2: اي ما عندوش مشكل نتاع سخانه، لا وقتاش تولي فما مشكل كي تقعد المروحه تدور
1: ديما
2: حتى ديما تبدا بارده مثال، ولا كي تطلع السخانه تبدا المروحه تدور بالقوي تسمح تدور
1: دوزيام فيتيس،
2: صحيح حتى اكثر ترازيام فيتيس وديما دور ديريكت، دونك وقتها تولي تشوف فماش مشكل نتاع سخانه ولا مشكل اخر نتاع يبدا في الموتور، فهمت؟ ديفو الكتريك وقتها تولي تفهم مشكل، اما هكا عادي راه ما عنده حتى مشكل.
1: باهي الفايده تسكت،
2: اي باش تسكت بطبيعه مالك،
1: فاخذ فما كرهب انت تبدا ولا وتبدا المروحه تخدم انت تسكت الكونتاكت وهي المروحه تسكت.
2: اي يعني قلت لك كرهب هكا وكرهب هكا، كل كرهب كيفاش.
1: فما اللي تقعد لا تكمل تبرد للاخر.
2: اي تقعد تبرد معناتها شنو للاخر، تقعد خمسه دقائق حاجه كي هكا، فهمت؟
1: معناها حتى اللي نتيح السخانه العاديه
2: وغادي يقص.
1: يقص. الكليماتيزور في الكهرباء الالكتريك ينقص من عمر الباتري والا لا؟ يعني اذا كان الباتري عمرها الجارانتي نتاعها معناها فما 8 سنين وفما 10 سنين كما يحكيو، اسكو كي نخدم الكليماتيزور في كهرباء الكتريك اسكو ينقص عمر البطارية ولا لا؟
2: منعرفش المغزى من السؤال شنو معناته، هو يحب يستحفظ على البطارية ولا يحب ما يحبش يخدم الكليماتيزور؟
1: يسأل على
2: حفاظا على شنو معناته؟
1: على العمر نتاع البطارية الكتريك نحكيو.
2: انت خي شاري كهرباء
1: نحكيو في كل الكتريك شكي، مش نحكيو بطارية عادية، نحكيو على البطارية نتاع كهرباء 100% كهربائية.
2: باهي هو راهو كل ما هي حاجة جاية من البطارية بالطبيعة باش ينقص في العمر نتاعها، حاجة معروفة.
1: أنت
2: ما شنو الاستهلاك نتاعك، أنت ديما في الصيف الأكثرية باش تخدم الكليماتيزور، ماكش تخدم صيف وشتاء ولا
1: بيان سور،
2: دونك عادي جدا باش تلقاها باش يطيح العمر نتاعها شوية شنو شوية، معناتها عادي معناتها استعمال عادي الحقيقة، من شرة فيها حاجة كبيرة، فهمت؟
1: هي راهو البطري نتاع كهرباء الكتريك كيف كيف البطري نتاع التليفون، راهي فيها اون دور دو في عاديه وفما نومبر دو سيكل دو ريشارج. علاش ديما نقولوا احنا البطري نتاع الكهرباء الكتريك كيما التليفون، ماذا بينا ما نخليوهش يتيح على 20% ونشارجيوه، وماذا بينا ما نطلعوهش فوق 80% سورتو با في الصيف. إذا كان أنت في الصيف والدنيا سخونة وتشارجي كهربتك الإلكتريك 100% راك ضريت البطري. مش إيفي إيميديا، أما راك ضريتها على المدى الطويل. فما أن نومبر معين دو سيكل دو ريشارج 5000 10000 100000، أنت والنوعية نتاع الكهرباء، أنت والنوعية نتاع البطري، كسوا في التليفون ولا في الكهرباء كيف كيف. أنت والنوعية اللي عندك وأنت والبطري اللي عندك، على قد ما تشارجي البطري على قد ما تبتاعها تموت، على خاطر فما دي سيلول موجودين فيها، هكل سيلول عندهم دوري دفي معينة، ما فماش حاجة اللي باش تقعد تخدم لك افي. هما حتى لي سنترال نوكليير اللي يطلعوا في الضوء في فرنسا مثلا يستعملوا برشا في الانرجي نوكليير في البرودكسيون دو الالكتريسيتي، احنا نستعملوا في الغاز هوني في تونس مع شوية ايوليان بالمراوح، كيف كيف عندهم دوري دفي اللي من بعد يلزم تقف في السنترال هذيك يصير لونتروتيان نتاعها ومن بعد تعاود ترجع تخدم. الديوري دفي نتاع السنترال نوكليير ممكن تفوت ل 40 سنه، معناها وهي تخدم ما غير حتى اشكال، بعد 40 سنه يلزمك تتفقدها ويلزمك تقوم بالصيانه اللازمه باش ما يصيروش حوادث. دونك على قد ما تشارجي كهربتك على قد ما راهو العمر نتاعها باش يتيح، مع العلم اللي كونه البطارية راهي ما تحلكش الكل على فرج جنب. البطارية تلقاها متكونه من عرش انا جدينا بروتوكول من 80 سيلول، ماهمش 80 سيلول باش يتيحوا لك فرد دقيقه با دو تو، معناها تنجم انت بعد بقداش من دوره شحن، بعد بقداش من كيلومتر، من 1000 كيلومتر عملته، بعد بقداش من عام باش تلقى الباتري نتاعك ولات الكومبيتونس نتاعها 70% ولا 60%. كانت قبلت ماشيك 400 كيلومتر تو باش تقعد ماشيك 300 كيلومتر. دونك تنجم تبدل سيلول واحده وتنجم تنجح العملية. وصارت معنا ديجا وصلوا في اوروبا وفي في الصين وفي اسيا بصفه عامه وصلوا لي ولاو يبدلوا في لي سيلول بالسيلول بالسيلول بعد ما عمر الباتري بدا بدا ينقص. نكمل مع سؤال اخر. نجاح تقول الكهرباء نتاعها تكتب لها امبوسيبل دو فيريفي لو نيفو دا دبلو.
2: اي به لهنا عندها النيفو نتاع البلو ولات تشكي منه على خاطر من الكاليتي نتاع البلو.
1: لا تقول لها امبوسيبل دو فيريفي ما تعرفش عليه ناقص زايد.
2: الجوج ما عادش يقيس لها فهمت
1: هذاك
2: علاش. والله فما محاوله هي تنجم تنحي الريزرفوار تاع البلو تنظفو تشوف برودوي تبع مشيه باش تشوف تشوف ميكانيسيان ينظف لها فماش ما يعمل محاوله يرجع يخدم الجوج نتاع البلو وترجع يقرا لها في الافيشور هذاك كله يرجع راهو للكاليتي تاع البلو اللي كانت تصب فيه
1: اللي هو
2: والله أعلم شنو فاش كان تصب ولا هو فاش كان يصبوا لها قبل خديتها اوكازيون الجديدة فهمت
1: خاطر ديما ننصبوا في بقعة لادبلو
2: لادبلو خاطر فما دي مارك فما دي كاليتي باهين
1: اي ما ينجمش يصب حاجة أخرى
2: لا يصب كان لادبلو تبع
1: هاي فوالا
2: ما فماش حاجة أخرى
1: لا ما ينجمش معناها يصب ليسونس غادي ولا يصب
2: لا نحكيو على دبلو أما أنا قلت لك فما حاجات ما الحقيقة ما ماركات مش منصوح بها ولا مش معروفة غير ما تصبها فهمت هو ديما منصوح به دوريجين الحقيقة
1: واضح. باهي حلمي يسألك يقول لك وقتاش تعمل لونتروتيان تاع الكليماتيزور؟
2: لونتروتيان تاع الكليماتيزور بالنسبة للفلتر هذاك كل عام فهمت و الشهر زاد ماذا بيك تتفقدوا ما فماش علاش معناتها كان ما عندك شفويت وما عندك حتى مشكل في السيستم الكل تفقدوا كل عامين وما تنساش راهو اللي عندك فما زيت في الكومبريسور نتاع الكليماتيزور هذاك راهو زاد كيف كيف ماذا بك بدلو ماهوش حاجه كبيره راهو حكايه مليمترات صغار كونتيتي صغيره على الاخر
1: يا بثوابهم زاد
2: هذيك بون تحكي على شو اللي تبدل تعمل شارج معناتها واش بدل الزيت نحكي على 100 120 الف انت والكهرباء شو كونتيتي تاع تنجم توصل حتى اكثر
1: شويه
2: 180 200 الف كان تحب نزيد نطلع لك راهو فما 600 700 الف الغاز الجديد اللي كان نشوفه مغلي خضرا وبالحق
1: برشا يتشكاو منه
2: الحقيقه غالي
1: الغاز القديم قال لك لا مضر بالبيئه وما عادش يخدموا فيه دونك لك راه الجدد الكل توا بالغاز الجديد
2: صحيح الغاز الجديد غالي غالي ياسر معناتها حاول تستحفظ عليه الماكسيموم هذاك
1: باهي خونا نزار بن حسن يسالك قال لك انا من صفاقس عندي فورد فيستا 2012 ديفو كاتاليزور تشيك موتور وين النجم ننظف هالكاتاليزور؟
2: اي فما دي زادريس باهين معروفين
1: في صفاقس
2: في صفاقس يظهر لي فما نعرفش في صفاقس
1: ولا يجيب حذان
2: ايش بيه هذا كان يجيب صوص يروح يجيب حذان ايش بيه يدلوه نوريوه وين بالضبط وينظف على قاعدة
1: باهي ديزاكتيفاسيون فلتر بارتيكول اي اجي ار عندها تاثير على الريبريز نتاع الموتور ولا لا محمد روف
2: الفلتر بارتيكول ولا جي ار والله الحقيقه
1: ديزاكتيفاسيون نتاعهم
2: اي لازمها بون بالنسبة للكهرباء جديدة حاول استحفظ الماكسيموم خليهم ياخذوا وقتهم حتى لين هو راهو كي لونتروتيان تاعك يبدا في وقته وتحط في حاجة باهية راهو ما عندك حتى مشكل اللهم السيستم معناتها بدا ياخذ يعطي ولا تبدا عندك دي بان في اللوجيير هاي عدمت أو الفلتر معناتها ولا ديما يتبوشة ولا الانجكتورات ولا ديما يبخوا في مازوت ولا موتور بدا ياكل شوية في الزيت هذاك ولا اللي يجي عليه باش يمشي يلغي السيستم الكل مشاكل يرتاح من مشاكل فهمت لاغيانو باش تصير بالطبيعه باش تلغيه من الكالكولاتور موتور
1: مش من بقعه برك هو يظهر لي لاغيانو يكون ثلاثة أربعة
2: في أربعة خدمة بقاية. في خدمة الحقيقة ومش اللي يجي يخدمه معناتها باحترافية أعرف وين تخدمه كيفاش باش تخدمه كاو باش هكا تستحفظ على موتورك الأكثر الأقل خاطر تنجم راهو في حالات نجم تخسر الموتور نتاعك
1: أنت ديما تقول ماذا بينا الإلغاء نتاعه يكون آخر حل
2: بالطبيعة آخر حل و أنا قلت لك اللي باش يلغيه ديما تلقى الكهرباء ماشية فوق ال 200 و 300 ألف. ريالمون قبل ما فما حتى مشكلة.
1: واضح. احنا كنا خطو نهاية البرنامج. يعطيكم الصحة الناس الكل اللي تبعتونا، تحية للمستمعين والمشاهدين، تحية للكيب اللي كانت معنا من نص النهار حتى التوا. ملتقانا نهار الجمعة إن شاء الله في موعد جديد من سينما سينما كما العادة من 8 إلى 9 متاع الليل. من هنا الغد يردوا بالكم على رواحكم. بقيت متابعة طيبة لكل برامجنا. باي باي.

بعد العرب سات جورا اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11357 فيرتيكال جورا اف ام تي في.

0: Avec l'équipe sport sur Jeune Réunion.
1: كيف كيفاش نعدي نهاري في الغونتري؟ نقرا نتكلم في التليفون.
2: عام وليد وفي الغونتري قول الو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسه لحتى 30 سبتمبر.
3: اريد طور عالمك.
4: المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم يختتم اليوم تحضيرات المباراة غدوة ضد منتخب بوتسوانا الجولة الثانية لتصفيات التأهل الكأس الأمم الإفريقية 2027. مباراة الدور على أرضية ملعب حمد العقربي بيرادس بداية من 8 بإدارة الحكم أحمد علي أريغان من تنزانيا. في برنامج المنتخب اليوم 6:15 دقيقة الندوة الصحفية للناخب الوطني معين الشعباني رفقة اللاعب علي معلول. 7:15 دقيقة حصة تدريبية للمنتخب بالملعب الفرعي لرادس. وأكيد ثم تغييرات في تشكيلة المنتخب بعد تعادل أوغندا الخميس الفارط. بالنسبة للمنتخب البوتسواني أظهر إمكانيات كبيرة وعاد بتعادل من طرابلس ضد المنتخب الليبي 2-2. وانطلاق بيع تذاكر مباراة تونس وبوتسوانا على الموقع الرسمي سبورتيك. المدارج المكشوفة 5 دينارات، المدارج العليا 10 دينارات، المدارج السفلية 15 دينار، المنصة الشرفية 30 دينار، مع بيع تذاكر بشبابيك ملعب المنزه من 9 متاع الصباح للخمسة متاع العشية. ومجموعة من الفرق أصدرت بلاغات استنكرت فيها وندت بالنعرات الجهوية والشعارات المسيئة اللي صارت في مقابلات المنتخب، والبلاغات صادرة عن النجم الرياضي الساحلي النادي الرياضي الصفاقسي ترجي جرجيس والجامعة التونسية لكرة القدم. اللاعب الدولي ولاعب النادي الافريقي ياسين اللاعب الدولي السابق ولاعب النادي الافريقي ياسين مرياح اعلن اعتزاله كره القدم نهائيا بعد معاناه طويله مع اصابه على مستوى الركبه. ياسين مرياح وفي تدوينه لي قال انه قرار الاعتزال لم يكن سهلا، خاصه انه ظل يصارع الام الركبه على امتداد العامين الماضيين، وانه حاول تجاوز الاصابه مستعينا بحقن طبيه، لكن هذه الحلول غير كافيه لمواصله اللاعب بنفس النسق. واختم رساله وداعا كرة القدم. البارح مجموعة من المقابلات الودية، النجم الرياضي الساحلي ينتصر على خطف القلعة الكبرى 6-1، والنجم أعلن انتدابه للثنائي محمد لمين حمايدية مدافع جزائري 20 سنة ونيجيري شاب أوسكار ويلغتون يشغل خدة مهاجم زاد 20 سنة. الاتحاد الرياضي المنستيري يفوز على الاتحاد قصيبة المديوني 3-0. الترجي يفوز على الأولمبي الليبي 4-0. النادي الإفريقي يفوز على جرومبالي الرياضية 2-0. النادي الرياضي الصفاقسي يفوز على النادي الرياضي بجبنيانة 3-0. الرابطة الثانية الجولة الافتتاحية مستقبل سليماني يربح اتحاد تطاوين 4-1. النجم الخلادي يخسر ضد بعث بوحجلة 2-0. مستقبل جابس يخسر ضد جمعية مقرين 2-0. سبورتينغ بنعروس بنفس النتيجة يخسر ضد مكارم المهدية. هلال الشابة يخسر ضد سكك الحديد الصفاقسي 2-0. محيط قرقنا فوق أرضية ميدان زادة يخسر ضد هلال مساكن 2-0. الملعب السوسي يتعادل مع كوكب عقارب 2-2. سهيل بريش مدرب مساعد الملعب بالسوسي ونقطة التعادل.
5: احنا فرحانين بالمردود اللي قدمناه، ديما رؤوسنا مرفوعة ما نحشموش، حتى لو كان فما اخطاء ديما موجودين، نبرهنوا اللي احنا في ميداننا ما نساوموش. قدر الله ما كانتش النتيجة في صالحنا، كنا مسيطرين خلال الشوط الاول، مسيطرين سيطرة كلية. الشوط الثاني في المواقف الضعف متاعنا قبلنا هدف، من بعد رجعنا حاولنا نسجله، ضغطنا قدام الحمد لله وصلنا بس نسجله. قعدت في الفترة الأخرى بحكم الإرهاق شوية، فما شوية إرهاق بحكم عدم التناسق مع بعض اللعيبة فهمتني ولا، وخاصة في خط الدفاع فما الأخطاء تصير، وإحنا ما نحشموش من الأخطاء، قاعدين نصلحه ونزيد نصلحه. تمركنا هدف تعادل، لكن النقطة مريرة، خسرنا 2 بوان، معناها نورمال مون ياخذوا 3 نقاط.
4: وسيم معلم مدرب كوكب عقارب لازم في كل مباراة نجمعوا نقاط.
6: الحمد لله اكيد ديما ليسونسييل في المباراة هذه ماركي دي بوان. اليوم نقطة صحيح كنا طامعين حتى اكثر على خاصة حسب الفيزيونومي دي ماتش اللي شفتوها وتحضيرات. والحاجة نحن نشكر اللاعبية اللي دي فوا معناتها يرجعوا في المباراة وسكون أكبر هذه سي لا ريزيليونس مونتال، واللي هي نقطة إيجابية وهذه تزيد كانش تحفزهم وتعطيهم برشا ثقة للمباراة اللي قادمة.
4: اليوم لحد الدفعة الثانية ماضي ثلاثة جمعية ريانا ملعب الجابسي وائل المصباحي أولمبيك الكاف اتحاد قصور الساف نزار الرياح سبورتينغ المكنين هلال رديف سفيان المنصري شبيبة القيروان جندوبة الرياضية حسام الطاهري أمل بوشم النادي القربي جاسر القيرات قواف القفصة مستقبل قصرين رائد جويري أولمبيك مدنين القلعة الرياضية ملك مشح. كرة السلة الجولة الافتتاحية نادي رياضي الصفاقسي يفوز على النجم الراسي 68-46 اتحاد الانصار يخسر ضد شبيبة المنازة 42-73 نجم حلق الواد يخسر ضد النادي الافريقي 68-80 النجم الساحلي يربح الملعب النابلي 77-62 شبيبة القيروان تربح الاتحاد الرياضي المنسيري 77-62 مروان السبوعي مدرب مساعد الاتحاد المنسيري والفريق منقوص من عدة لاعبين.
7: أول مقابلة في البطولة في الموسم كيفاش كانت تجربة؟
8: لا شو نقول لك مباراة صعبة شوية في السيتواسيون اللي صارت عندنا شوية جوالات ما كانوش حاضرين جوالات ما كانوش حاضرين عندنا حسني عندنا إسلام عندنا جاكسون عندنا فادي عندنا مهدي خمسة جوالات من الرسل اللي كنا بها في البرازيون
4: الاتحاد الرياضي المنستيري قام باحتراز على مشاركة لاعبين مش شبيبة القيروانية وبقية التفاصيل مع السيد سليم المجبري رئيس فرع شبيبة القيروان. الأولى منقوصة من مباراة النادي الرياضي بحمام سوسة ديليتي كرومبالية موعدها اليوم الخمسة متاع العشية. كرة اليد الجولة الرابعة ذهاب النجم الساحلي يربح اتحاد منزل تميم 31-26 النادي الإفريقي يربح جمعية الحمامات 27-23 الترجي يربح نادي كرة اليد بجمال 39-18 بعث بن خيار يربح المنزل الرياضي 32-25 سبورتينج المكنين يخسر ضد نسرة بولبة 25-27 سقيت الزيت يخسر ضد مكرم هدية 26-32. نعم والبارح اجتماع للمكتب الجامعي لكرة اليد تقرر على إثر تعيين وليد العوجي كاتبا عاما للجامعة التونسية لكرة اليد. دوري الأمم الأوروبية تشيكيا تخسر ضد كرواتيا 2-1 إنجلترا تخسر ضد بطل العالم إسبانيا 3-2 لامين يامال افتتح نتيجة لإسبانيا جوردون يعدل للإنجليز هاري كين يسجل الثاني لإنجلترا بعد المنتخب الإسباني يعدل في دقيقة 60 ويسجل الثالث في دقيقة 78. اليوم الخمسة صربيا هولندا 8-4 ألمانيا اليونان النرويج البرتغال. وللجزيري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية.
0: C'était Jean Rospon avec l'équipe.

عادل عرب سات جوهرة اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11357 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل،
1: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. مرصد وشاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية يلاحظ أن عملية التصويت على سحب الوكالة من عضو مجلس محلي بمعتمدية تمغزة عن الدائرة الانتخابية عمادة سندس فم الخنقة من ولاية توزر في مركزي التصويت قد انطلقت اليوم في التوقيت المحدد وفي ظروف عادية. هذا وسجل المرصد الذي يشارك في ملاحظة عملية التصويت على سحب الوكالة بمركزي التصويت وذلك بالمدرسة الابتدائية تمغزة سندس فم الخنقة وخيمة العشاش سندس فم الخنقة نسبة إقبال ضعيفة في حدود 6% إلى حدود منتصف النهار. وذكر المرصد في بلاغ له اليوم أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قامت بعملية صبر لآراء الناخبين خارج مكاتب التصويت بمركزي التصويت مشيرة إلى تسجيل حضور لبعض وسائل الإعلام السمعي. في اليمن جماعة والحوثية تقول إن 7 مدنيين قتلوا و40 آخرين أصيبوا بينهم 5 أطفال في غارات جوية استهدفت محلات تجارية في سوق المؤسسة الاقتصادية بمفرق ماوية شرق محافظة تعز غربي البلاد. الحرس الثوري الإيراني يعلن اليوم أنه تمكنت قواته من خلال عملية منسقة ومعقدة شملت الرصد الاستخباراتي والحرب الإلكترونية من إيقاع غواصة مسيرة متطورة تابعة للجيش الأمريكي غير مأهولة في مضيق هرمز الذي يشكل حاليا محور النزاع بين واشنطن وطهران. ختاماً، إصابة 12 تلميذاً فلسطينياً بحالات اختناق اليوم جراء إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي قنابل غاز في محيط مدرسة قرب البلدة القديمة بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. واقتحمت قوة من جيش الاحتلال المدينة واتجهت نحو البلدة القديمة وتجولت في أحيائها واعتدت على شاب بالضرب نقل على إثر ذلك للمستشفى لتلقي العلاج.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: راديو سبور. راديو سبور
1: ماضي 3:07. أهلا وسهلا بكم في راديو سبور، موعدنا الأسبوعي في نهاية الأسبوع. طبعا 4 ساعات كاملة من تو حتى للسبعة مع قسم الرياضة في أغلب المتابعات اللي تم كرة القدم، كل الرياضات الجماعية ورياضات القاعات، إلى جانب طبعا جولة أوروبية وعدة استضافات. طبعا من تو حتى للسبعة انطلاقا من الخمسة يخلطوا علينا المشاهدين متاعنا وكذلك على الصفحات متاعنا اللايف ستريمينج. ما تو نبدأ معاكم، خلينا نرحب بانيس الذودي. أهلا وسهلا بك انيس، مساء الخير.
2: مرحبا يا جمال، تحية ليك، تحية لكل اللي يسمعوا فينا على جوهر فام، وأكيد 4 ساعات إن شاء الله متابعة لكل الرياضات في مختلف الاختصاصات.
1: إذن بعد شوية باش نعملوا جولة مع المراسلين، تو ناخذوا آخر الأخبار متاع النوادي، خاصة تعرفوا كل فترة هذه فترة إعداد قبل عودة البطولة، برشا مقابلات ودية، برشا تربصات، برشا غيابات، برشا حديث على عديد النوادي. تو نحكيو زاد على المنتخب الوطني التونسي اللي يستعد لمباراة هامة نيسة.
2: بالفعل المقابلة اللي مبرمجة غد وانطلاقا من 8 متاع الليل ضد بوتسوانا، نذكروا انه المقابلة هذه كانت مبرمجة في العاصمة غابورون قبل ما يصير الاتفاق بين زوج منتخبات بموافقة الكاف. المقابلة هذه ربما نجم نقولوا على الاقل من حسن حظنا انها باش تلعب في ملعب حمادي العقرب ببيرانس، خاصة بعد الخيبة في المقابلة الأولى ضد أوغندا والتعادل هدف مقابل هدف، وقتها ماناش فاهمين النقاط باش يتحسبوا ولا لا، دونك خاصة بعد احتساب النقطة ضد أوغندا والبلدان المنظمة كان 2027 أوغندا كينيا تنزانيا، كل منتخب نقاطه باش يتحسبوا، دونك المقابلة هذه باش تكون هامة وهامة جدا للإيكيب ناسيونال.
1: نذكر أنه الاتفاق تم علاش؟ لأنه يساعدوا زوج منتخبات، أول حاجة منتخب بوتسوانا جاي يلعب في ليبيا وبالتالي يساعدوا أنه يعني يقعد في شمال افريقيا ويكمل يلعب مع المنتخب الوطني التونسي، واحنا بتبعتنا مادام بوتسوانا هنا خير ما نتنقلوا نعاودوا نرجعوا، دونك فما اتفاق فيه مصلحه للجميع، مع العلم انه زوج مقابلات الجيل المنتخب باش يلعبهم خارج القواعد يعني مع اوغندا وبوتسوانا وليبيا زاد.
2: بالفعل دونك ان شاء الله بالتوفيق كما قلنا بعد الخيبه الاولى مع غدوه ان شاء الله 3 نقاط في ملعب حمادي العقربي بيراتس، وليسونسييل نتجنبوا اللي صار في الجوله الافتتاحيه، خاصه في الحقيقه اللي شفناه طن بعد زيدوا نحكيوا عليه اكثر التفاصيل، ان شاء الله ما يتعودش خاصه النعرات الجهويه وانه شي هجوم في كل مقابل.
1: نرجعوا لهم خاصه مش يكون بحضنا توفيق زعبوب انطلاقا من الخمسه، دونك يا مرحبا بكم مع الموسيقى ومن بعد نمشيو نعملوا طله على الرابطة الثانية، نعطيكم البرنامج والتوقيت وكل ما يدور في الرابطة الثانية.

0: 19 دقيقة إذا نعود في راديو سبو نحكي على رابطة الثاني اللي انطلقت طبعا رسميا البارح في جولة أولى تلعبت المجموعة الأولى وتونا رجعوا لها بالنتائج والمجموعة الثانية تتلعب اليوم دونك باش ناخذوا فكرة احنا مباراة حاضرين فيها اللي في القيروان بين الشبيبة وجندوبة ما قبلها ناخذوا البرنامج كامل أعطينا نيس البرنامج كامل قبل نمشيو لطارق الفوال
1: أكيد نحكيه على الجولة الافتتاحية الدفعة الثانية بطولة الرابطة المحترفة الثانية في الحقيقة البارح برشا أهداف انتظار الدفعة متاع اليوم مقابلات تقريبا فيهم ما بين 15 و 18 دقيقة في بوشمة الأمل الرياضي ببوشمة يلعب ضد النادي القربي 0 مقابل 0 قمة في قفصة بين قوافل قفصة مستقبل القصرين 14 دقيقة دائما التعادل 0 مقابل 0 سبورتينغ المكنين هلال الرديف 0 مقابل 0 في 19 دقيقة أولمبيك الكيف العائد لبطولة الرابطة المحترفة الثانية يلعب ضد اتحاد قصور السيف 15 دقيقة 0 مقابل 0 جمعية أريانا الملعب الجيبسي 0 مقابل 0 مقابلة في أريانا فيها 16 دقيقة أولمبيك مدنين القلعة الرياضية 16 دقيقة دائما التعادل 0 مقابل 0 تقريبا مازالت ما فماش أهداف والأكيد باش نعملوا طلع على المقابلة اللي حاضرين فيها مع طارق الفوال
0: مع انسحاب مدرب قبل جولة اليوم اللي هو شاكر مفتاح
1: شاكر مفتاح
0: اللي هو مدرب الملعب الجيبسي انسحاب مانيش عارف اليوم شكون يشرف الملعب الجيبسي قاعد يلعب حاليا 0 مقابل 0 باهي خلينا نعملوا طلع على طارق دونك في القيروان طارق مرحبا بك
2: مرحبا جمال انيس كيف وكل مستمعي جوهرة فاهم 15 دقيقة موضوع انطلاق مقابلة الجولة الأولى اليوم الشباب القيروانية تستضيف جندوبة الرياضية بعد 15 دقيقة النتيجة هي تعادل سلبي 0 مقابل 0 وسط حضور جماهيري قليل العدد تقريبا سقف عادي ما يشجع على لعب الكرة لكن حضور جماهيري نعرفوا أكيد الشباب القيرواني طلع في الرابطة الثانية فما ربما غضب من الجماهير مقاطعة الجماهير على المردود الجيسكا في الموسم اللي فارت هذاك علاش يتخلى الجماهير قليل العدد نعطيك تشكيل فريقين بالنسبة للجنوب الرياضية محمد عزيز تصيب في حراسة المرمى خالد معروفي غايث ميدي صعيب هناتي إبراهيم الفرشيشي زعفر الزريبي عبد القادر النعموشي طاهر ماني ماهر بن سلطان محمد رويسي وآدم قريشي تشكيلة الجيسكا علي الفريوي حراسة المرمى يوسف الحاجي هادي كرموس أسامة الهمامي أمين القلعي وائل الكليلي اسكندر النفاتي صابر العماري ماهر الوسلاتي يوسف العمار وأمين الزيري مدرب جيسكا لطفي القادري ومدرب جندوبة هو جهاد المناعي حكم اليوم جمال رئيسي حسن الضاري ساعد كل من فهمي جلاب مراد الطيف وحكم اختياري فرح بالرابح يراقب المقابلة للسيد توفيق الأزرق نعبو في دقيقة 17 فرفر بين لزوز فرق تقريبا أسبقية امتلاك الكرة لجندوبة الرياضية اللي قاعد تلعب على الهجومات المناغمة بينما الشريطة القيروانية تعتمد على الهجومات المعاكسة كما الهجوم هذايا من جهة اليمين يسدد تخرج كرة للركنية فرفر بين جيكا وجندوبة الرياضية بعد 17 دقيقة لعب
0: طارق الرصيد البشري اللي في الشبيبة هم ابناء النادي فما انتدابات شو بالضبط الرصيد البشري بالشبيبة
2: بالفعل تقريبا فما 7 انتدابات جديدة للجيسكا اللي هما علي الفريوي فما يوسف الحاجي برشا كيف كيف وائل الكليلي صابر العماري وأمين الزيري تقريبا هما همش جدد جدد لكن هما قدم جدد يعني كانوا اقتمصوا الجاي متاع الشبيبة القيروانية في مواسم فارتة ورجعوا لها السنة هذه كما أمين الزيري وطمها كيف كيف لعبية كانوا لعبوا عمناول في الرابطة الأولى كما مجاهد الفطناسي إياد بن حسين سلمان الأخضر دريس ليوان كيف كيف صبري الزيدي منتدف جديد والأكثرية الانتدابات بموسم أو بزوج مواسم المدرب يقول احنا لعبوا على الصعود والعودة السريعة للرابطة المحترفة الأولى وهذا أكيد جمال لازم برشا عوامل لازم برشا تحضيرات لازم برشا مقابلات كانت شبيبة قامت بعدة مقابلات ودية كانت انتصرت في 4 مناسبات تعادلت في مناسبة وانهزمت في مناسبة تحضيرات جيدة للجيسكا كانت قدمت لها مردود تصاعدي انهزمت في المقابلة الأولى ثم تعادلت ثم انتصرت في 4 مقابلات اللي بعدهم أكيد لازم المستوى بتاعها يتطور أكثر من هكا والحضور الجماهيري تكون منه يكون فما دعوة من الهيئة أيضا لاستقطاب أكثر الجماهير لأنه كرة هذه تتربح بالجماهير جمال
0: وطبعا لطفي القادري مختص نوعا ما يعني عنده خبرة في الثلاثين هكا ولا
2: بالفعل كان تقريبا قلش من يكيب اللي طلع معها من الرابطة الثانية للرابطة الأولى

0: في الهجومات المعاكسة، لكن مازال طويل ونعرفوا رابطة ثانية جمال زمان نفس أكثر مطويل وربما أطول حتى من الرابطة الأولى.
1: لا أصعب وزمان نفس، ولو أنه ملاحظة الحقيقة الأرضية متاع ملعب القيروان، ملعب حمد العواني الحقيقة سيئة وسيئة جدا، قلش عليك في أرض معناتها محروثة، وهذا قلناه قبل ونعودوه، الغالب تلك هي حدود الإمكانيات. ديجا هو في التصوير أصفر معناتها، وإحنا تو في الشتاء هو أصفر، دي باش تفهم الناس كل تفهم على شون نقصد. ملاحظة أخرى قبل ما نمشي لبقية المقابلات، على سألتك على الرصيد البشري، لأنه الشباب القيروانية هي مدرسة في تكوين اللاعبين منذ سنوات، علاش تراجعت الشبيبة؟ لأنها يعني التقنية هذية ولا الخاصية هذية ضيعتها، دخلت في حسابات متاع إشري كل عام إشري 7-8 لاعبية متاع ويم ويمشيوا على رواحهم. طبعا الحسابات هذه رأي لا تؤدي لنتيجة، الأفضل هو أنه الإنسان يكون يعني رصيد بشري ويكون أولاده، على الأقل يكون العرس متاع الفريق متكونة من أبناء الشبيبة، وكيبدأ فيها عنصر الاثنين. أما اليوم رأولينا نحكي على 10 انتدابات وفما فريق كامل متدبر، ومش نحكي كان على الشبيبة، في كل فرق. وبعد يقول لك ما عندناش فلوس لأنه كلها قضايا، دونك وقتش باش تتصلح الأمور هذه؟ لازم نرجع للقاعدة الصحيحة اللي هي التكوين، ويطلع ولاد الجمعية، وهذاك وقتها تربح الناس كل، تربح الجمعية ماديا وتربح فريق، وفي نفس الوقت تبعد القضايا به. هاي نمشي لبقية النتائج. كان فما
2: هدف وحيد إلى حد الآن في المكنين، سبورتينج المكنين متأخر في نتيجة قدام هلال الرديف، هدف مقابل صفر. الهدف سجله أيمن الجسمي في الدقيقة 20، حاليا نلعبه في الدقيقة 23. بينما بقية النتائج: بوشما النادي القربي 0-0، قاف القفصة مستقبل القاسرين 0-0، المكنين هلال الرديف 1 بلاش الرديف، أولمبيك الكاف قصور السيف 0-0، جمعية ريان الملعب الجيبسي 0-0، وأولمبيك مدنين القلعة الرياضية 0-0. مع في الحقيقة في ورقة المقابلة متاع أولمبيك الكاف وضيفه اتحاد قصور السيف اللي تتلعب في طريق بوليفة في الكاف، على ورقة المقابلة ما فماش ملعبية على بنك الاحتياط، ما نعرفوش إذا كان سهو.
1: مو هذا هو هذا تربطه بالكلام اللي كنت نحكي فيه سيح. طبعا
2: ما نعرفش إذا كان ذي سهو، فما ملعبية على البنك وما حطوهمش في الفيديو ماتش، وإلا ما فماش ملعبية في الحقيقة. فريق عريق أولمبيك الكاف اللي سبق له لعب في الرابطة الأولى، عنده تاريخ كبير. من بين أيضا الملاحظات، أنت حكيت بكري شوية على شاكر مفتاح وانسحابه من تدريب الملعب جيبسي، رسميا صبر ترابلسي المدرب المساعد هو اللي يشرف على المقابله في اللحظات هذه. في المقابلات زاد نشوفوا بعض المدربين الجدد، الملعب الجيبسي بما انه يواجه جمعيه اريانا، سهيل برادي هو مدرب جمعيه اريانا بعد تجربه مع منزل الجميل في وقت سابق. في قفصه زاد يعيش فتره صعيبه خاصه من الناحيه الماديه، فرحات زروق مدرب الفريق في مواجهه تاع قمه ضد مستقبل القاسرين في قفصه، مدرب هشام السويسي بجانب مستقبل القاسرين. هذا تقريبا ابرز الملاحظات. مع البارح نذكروا 24 هدف في 7 مقابلات، في انتظار اليوم كيفاش باش تكون الحصيله.
1: نذكروا بالنتائج هما مساء
2: بالفعل، نذكروا البارح خاصه النتيجه الاعرض كانت لمستقبل سليمان ضد فريق اتحاد تطاوين، امين كمون في تجربه جديده مع فريق المستقبل الرياضي بسليمان، فاز على فريق اتحاد تطاوين بنتيجه 4-0. هذه النتيجه تقريبا الابرز في المقابله. الملعب السوسي كوكب عقارب كانت النتيجه 2-2، ملعب السوسي ليرجع للرابطه المحترفه الثانيه، نتيجه بدا بها نتيجه تعادل رغم انه كان ربما على 3 نقاط في المقابلة هذه قدام فريق كوكب عقارب زادة اللي يدرب سيم على اللي نعرفوه قبل حتى في المنتخب الوطني التونسي وفي CSS. بقيت النتائج: محيط قرقنة خسرت قدام هلال مساكن 2-1، مساكن اللي ترجع بنتيجة إيجابية. هلال الشابة تخسر على أرضية ميدانة قدام سكاك الحديد الصفاقسي 2-1. سبورتينج بنعروس مكارم المهدية 2-1 لمكارم المهدية، أول مقابلة لعماد جبلة المدرب السابق
1: وفوز
2: خارج القواعد. مستقبل جابس جمعية مجري كيف صعوبات كبيرة بالنسبة لفريق الزديزة اللي خسر قدام جمعية مجرين 2-1. النجم الخلادي يرجع للرابطة الثانية ويرجع للتواجد في بطولة الرابطة المحترفة، بما أنه أسبق له أنه لعب في الرابطة المحترفة الأولى لكن ما عندوش ميدان، زاد مشكل كبير، لعب البارح في قربة وخسر قدام بعث بوحجلة 2-1، دونك انتصار كبير لبعث بوحجلة، 3 نقاط ثمينة خاصة من خارج القواعد. وكما قلت مستقبل سليمان اتحاد تطاوين 4-1 لمستقبل سليمان.

0: ايه وقفة مع الموسيقى وكيد راجعين بعد شوية لبقية النتائج.
1: بيننا سوء تفاهم بركي حلنا، انفعش هيك يا قلبي انخربت في الكلام،

0: 43 دقيقة عودة في راديو سبور. ما قبل ما تعطينا بقيت نتائج يعني سيدي اللي قربنا من نهاية الشوط الأول خلينا نمشيو للقيروان لأنه تغيرت النتيجة. طارق فوال مرحبا بك.
1: مرحبا جمال مجديد. بالفعل تقريبا منذ دقيقتين في الدقيقة 36 تتغير النتيجة، كانت مخالفة للشبيبة القيروانية اسكندر النفاتي يوزع والمدافع إبراهيم الفرشيشي يغلق مرماه ويسجل هدف في مرماه، يعني يعطي الأسبقية للشبيبة القيروانية. تصبح الشبيبة متقدمة هدف مقابل صفر قدام جندوبة إبراهيم الفرشيشي ضد مرماه، وهذه فرصة جندوبة يخرج الحارة وهذا جانبية بقليل. تقريبا حارس الشبيبة القيروانية عمل خطأ كبير برشا، يراوغ به المهاجم جندوبة ويسدد أمام شباك فرغة لكن كورته جانبية، فرصة كبيرة برشا ضيعها مهاجم جندوبة الرياضية آدم القريشي. تقع النتيجة تقدم الجيسكا قدم جندوبة الرياضية هدف مقابل صفر، هدف إبراهيم الفرشيشي ضد مرماه في الدقيقة 36. معلومة جميلة نعطيها على ملعب حمد العواني، أنت قلت الأرضية سيئة وهي أكثر من سيئة، سيئة جدا. من المنتظر أنه بعد الجولة الثالثة سيتم غلق الملعب حمد العواني هذا تقريبا لمدة مدة شهر أو ربما أكثر شوية أقل شوية، فستضطر الشبيبة أنها تلعب خارج ملعب حمد العواني لأنه يتم إعادة زرع ربما وإعادة تهيئة للجازون هذا. طبعا نشوفوا وين تلعب الجيت كاب بعد الجولة الثالثة بعد مقابلة قصور الطيف هنا في القيروان. دونك نذكر بالنتيجة
0: هو كالعادة يا طارق البطولة تبدأ هم وقتها يصحوا لهم باش يعملوا التهيئة نتاع الملاعب مش كيف القروين راهو برضه ولا غال باهي. دونك قداش وقت توا 40 دقيقة؟
1: نعم دقيقة 41 1-0 للجيتكا قدام جندوب.
0: باهي اعطينا بقية النتائج قول لهم شو زمينة فوزي الخماسي.
2: 6 أهداف إلى حد الآن تقريبا المقابلات الكل ما بين دقيقة 40 ودقيقة 42. أمل بوشمة متقدم على النادي القربي هدف مقابل صفر، هدف حسن خمير دقيقة 36 حاليا مقابلة في دقيقة 42. قاف القفصة متأخرة في نتيجة قدام مستقبل القسرين هدفين مقابل صفر دقيقة 40. عثمان شرف الدين هو اللي مسجل الدوبلي نتاع القسرين. سبورتينغ المكنين هلال رديف زوز بلاش للرديف حتى دقيقة 42. أيمن القاسمي دقيقة 20 وسهيل الوشتاتي في دقيقة 36. أولمبيك الكاف قصور الساف 0 مقابل 0. جمعية أريانا الملعب الجابسي 0 مقابل 0 وأولمبيك مدنين قلعة الرياضية 0 مقابل 0 مقابلة في دقيقة 42.
0: معنا فوزي الخماسي. خلنا نبدأ ونعمل جولة وناخذوا آخر الأخبار، خاصة أنه في صفاقس فما حديث ربما على تأهيل ملعب طيب المهيري. فوزي أهلا وسهلا بك.
3: مرحبا بك جمال، مرحبا بنيس، مرحبا كافة المستمعين المستمعات شاورة فان. كما قلت انت يعني الاخبار نبدو بها ان شاء الله بصرة اللي حبينا تسفاقسي، يعني كما قلوا احنا 90% 99% يعني تأهيل ملعب طيب المهيري. بعض النقائص يعني كل بلدية بعد كانت زيارة يعني ميدانية من طرف الكاتب العام البلدية سي فرحات بريك لملعب طيب المهيري بصفاقس، يعني شافوا يعني زوز يعني هم ثلاثة نقائص، يعني حجة ملابس للإناث يعني للحكام وزوز مقصورات يعني في المدرجات رقم 7 المدرج رقم 7 للصحفيين، هذو بعض النقاط اللي باستفادهم البلدية. وقريب إن شاء الله تأهيل رسمي لملعب طيب المهيري بصفاقس، خاصة والتأهيل الاستثنائي اللي خوض نادي صفاقس وترجى زيس اللاعب في ملعب طيب المهيري يعني في المباريات الفارضة. ما زال دور آخر يعني دخول المجموعات، يعني هذه من تاريخ المجموعات إن شاء الله بالتوفيق نادي صفاقس وترجى زيس باش يدخل المجموعات يتأهل ملعب طيب المهيري. والحقيقة بالنسبة لتأهيل الملاعب ولا رخص الملاعب زاد السيد والي الشيخ بتنسيق مع مندوب الجوائز الشباب الرياضة قاعدين من ميدان لميدان من ملعب في المارس الرايد بجاوز هذه وقع تأهيل قاعة الرايد بجاوز احتضنت أول مباراة في البرو بالنسبة لنادي الشيخ الصاعد حديثا لأمس يعني وانتصاره على نجم الراتسي يعني في قاعة الرايد بجاوز. ملعب في المارس إن شاء الله يكون متأهل. ملعب عقارب زاد ما زال بعض النقائص، يمكن المباراة المقبلة للكوكب عقارب أمام بن عروس إن شاء الله يكون في ملعب عقارب. يعني نترقبوا إن شاء الله بداية أسبوع هذا يستاهلوا جميع الملاعب وجميع المنشآت الرياضية بولاية صفاقس.
0: هذا على مستوى الملاعب، على مستوى نادي صفاقسي فماش أخبار وخاصة سقيت الدير؟
3: اليوم أمس نادي صفاقس أجرى مباراة يعني ودية أمام إشبيليانا الرياضية، نادي إشبيليانا يعني في ملعب الفرع بملعب طايبيري، وكانت النتيجة لصالح نادي الشيخسي 3-0. وبالنسبة للتقدم صقيل داري زاد اليوم جرى مباراة في الملعب الفرعي، الملعب الفرعي بزادة بطايبيري على الساعة 10 صباحا أمام الأهل الصفاقس، يعني وانتصار كان خليف تقدم تقييد الدار 2-0. علم أن عودة البطولة ستكون بالديربي التقدم تقييد الدار نادي الصفاقس في ملعب طايبيري
0: في تاريخ عندك التاريخ فوزي
3: 10 أكتوبر في ملعب طايبيري بصفاقس. الفريق الضيف هو نادي الصفاقس، والضيف المضيف هو تقدم تقييد الدار. وانا بالنسبه يعني كما نقولوا احنا المباريات اللي مش تجرى، يعني خاصه يعني تقدم سقيد الدار بدايه موافقه، يعني اليوم دون هزيمه تقدم سقيد الدار 8 نقاط، يعني نادي الصفاقس يعني بعد المباراه البطوليه يعني يقولوا في الجولة الفارطة، كانت سيكس يعني مباراة هامة وهامة جدا. ما تقدم سقي الدار الضيف كما نقولوا احنا الضيف الرابطة المختلفة الأولى، اللقاء ناشد في تاريخ سوي، خاصة يعني التأكيد وكما نقولوا استمرارية الإدارة في الهيئة المديرة بتاع تقدم سقي الدار سيمون الملاك الواصل، والمدير يعني ثامر القور، والمدرب يسري بن كحلة.
0: هذا من الأخبار اللي عندك فوزي.
3: شنو تحب أنت يعني بالنسبة إن شاء الله المنتخب التونسي غدا إن شاء الله الحقيقة جماعة يعني يساوي المباراة الفارطة، وإحنا ما شعب إحنا ولا جمهور اللي يمكن تأثروا بعد المباراة يعني بساعة بساعتين محلي لا خطر زمان منابر العالمية الكل اللي حلوا خاصة المحلية الثانية، يعني نسمع النقد لكن نحبوا الحلول بالحق الحلول. يزم زاد المدرب الوطني معين الشعبان يراه التونسي، يزم ندعم المدرب التونسي ما نقعدو زاد يراه عشان يعيشوا مباراة، يعني ماذا بينا الأندية كل داخل انتماء الأندية وتتلعب العلم والمريول كما مريول تونس اللي يكون إن شاء الله حاضر في المحافل الدولية والأفريقية كما صار المنتخب كرة الطائرة اللي كانت بعدين غفيرة في قاعة القبة، وكان الانتصار حليف المنتخب التونسي وكما احنا نقوله تروازنا يعني كاس الفريق التأهلي كاس العالم والتأهلي إلى أولمبياد أمريكا في 28. يعني بالحق أنا نشوف الحوايج بغش انطلقوا يعني، لكن ما نقولوش قاسيين خوي مباراة ساعة ونص، خوي نعطيو فرصة للاعبين نتاعنا ونعطيو فرصة للمدرب والمنتخب نكونوا نحبوا الجماهير بدار اللاعب رقم واحد بعد المباراة يا خويا اللي دافع مع حساب، خاصة يعني المجموعة اللي جا فيها المنتخب التونسي فيها ياسر حديث يعني أوغندا في المذكرة اللي بعثوها للجامعة، أوغندا يقولوا راهي تلعب ومتأهلة خلوش تاخذ نقاط وتخوص وبعد ما تدخل يعني مش تاخذ نقاط.
0: قالوا النتائج تؤثر، كلمة تؤثر يعني واضحة جدا يعني تؤثر.
3: لا المذكرة الثانية لما المذكرة الأولى يعني برمجت المباراة بيكون فريق المنتخب الأوغندي يعني
0: لا في المذكرة الأولى يا فوزي فما عبارة تؤثر، هذه كلمة تؤثر هي اللي احنا في تونس اللي ما عندناش قراءة صحيحة، ما عملوش قراءة صحيحة لها. في سيت الكاف موجودة، في سيت الكاف تؤثر موجودة، شنو مش موجودة؟
3: اللي هو يعني هي شنو الفرق يعني تأثر وما تأثرش، هي مباراة
0: ممكن تأثر ليش ما أنت تأثر ما أنت تقرأ حسابك راك باش تأثر في الترتيب، يعني كي تربح راك باش تجي الأول، كي تخسر راك باش ماكش باش تجي الأول، هذه هي كلمة تؤثر.
3: لو سمحني احنا بعد نكسب تاع كأس العالم أول مباراة الجماهير التونسية في مباراة أصلية حتى معين الشعبين لابد من انتصار المنتخب التونسي، لكن ما نخلص حقية ولا استحقاق الفريق الأوغندي انتصار المنتخب الأوغندي، راهو لعب مباراة كبيرة ياسر. هي النقطة السلبية الحقيقة هي التمركز 5 لاعبين في وسط الميدان المنتخب الأوغندي، واحنا متمركزين 3 برك في وسط الميدان واعتماد على اسماعيل الغربي، يعني اسماعيل الغربي بلغة الكورة مشيت
0: التحليل يا فوزي تو مشيت التحليل تو مش ب...
3: لا انا
0: كان مدرب الخماسي معنا باش يحللنا خلينا نكملوا مشيت للتحليل مشيت للتحليل تو انت
3: لا جمال انا مشكك جمال تقول واحنا مباراة كان مباراة حتى النقاط والهزيمة ولا احنا المباراة تلعبت ننساوها عن مباراة هام يوم الاثنين، هك ولا هك فريق برق مش يترشح مع المنتخب الأوغندي، يعني في الترتيب يعني ثلاثة منتخبات يلزم ننتصر عليهم الثلاثة باش نتأهل.
0: هو باش نذكره يترشح في المجموعة ذي كان فريق واحد باش يبدأ في أمور واحدة،
3: يعني بخلاف المنتخب الأوغندي يعني مرتبة ثانية ولا مرتبة الأولى اللي باش يستحق، المهم يرافق الفريق المنتخب الأوغندي اللي في الترتيب أفضل من بين تنزانيا والمنتخب
0: اللي فوزي. أعتقد أن الكرة عند الملاعبية وعند المدرب، ما رأوا حتى واحد من نجم يجي معهم إذا كان نتائج سلبية، ما غير ما تقعد تبرر
3: الكرة
0: عندهم أو عندهم ماتش بوتسوانا أخويا يربحوا تو الناس كل جمعة. واضح يا فوز،
3: ما نعرف
0: لا نعرف أنت، نعرف عندك ما عندك هكا بعض بعد الكواليس، ما
3: مش وقته جمال،
0: مش وقته،
3: مش وقته. احنا نقول مسندين رقم واحد للمنتخب التونسي غدا في المباراة هذه تعتبر هامه ولكل حاجه ذي الحديث.
0: واضح، شكرا لك يا فوزي. دونك بسرعه نذكرنا بالنتائج، نهايه الشوط الاول في القيروان بتقدم معنا طارق معنا ولا لا؟
4: انا بين جمال معك جمال،
0: تفضل.
4: نهاية الشوط الأول بتقدم الشباب القيرواني هدف مقابل صفر، ذكروا هدف إبراهيم الفرشيشي مدافع جندوبة الرياضية ضد مرماه. تقريبا هذا هو بالنسبة للشوط الأول، تقريبا هي الفرصة الوحيدة جمال بالنسبة لزود فرق.
0: هو ارتماء ما فهمتوش، حب يعمل مدافع حتى ديريكت في الشبكة، واضح هاي.
4: بالضبط.
0: شكرا لك يا طارق. فما اخبار اخرى ولا نتائج اخرى؟
2: لا، فقط بقيت النتائج في الرابطه الثانيه مع نهايه الاشواط الاولى. امل البوشامه متقدم على النادي القربي 1-0، قوف القفصه متاخر في نتيجه قدام مستقبل القاسرين 2-0، سبورتينغ المكنين متاخر في نتيجه قدام هلال رديف 2-0، اولمبيك الكاف اتحاد قصور السيف 0-0، جمعيه ريانا ملعب الجيبسي شوط الاول 0-0، اولمبيك مدنين قلعه الرياضيه 0-0، وجي اس كا كما كنت تسمع في طارق 1-0 قدام جندوبة. نحكيه على المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة اللي عنده مقابلة هامة في إطار تصفية كأس أمم إفريقيا. المقابلة هذه باش تتلعب في استاد السويس في مصر، والمقابلة باش تكون منقولة على القناة الوطنية الثانية انطلاقا من 6 متاع العشية. وفي اللحظات هذه أيضا مقابلة تتلعب في نفس الاستاد، ليبيا تلعب ضد الجزائر، 65 دقيقة لعب والتقدم للمنتخب الجزائري قدام المنتخب الليبي بنتيجة هدف مقابل صفر.
0: أيه، وقفة مع الموسيقى ثم الأخبار، وكيد راجعين في الساعة الثانية. هذه الساعة الأولى من راديو سبور، متواصل معكم حتى للسبعة. نذكر أنت رقم الخمسة كون بحضنا سي توفيق زعبوب، وطبعا الوقت يلتحق بين المشاهدين داخل وخارج حدود الوطن.

عند العرب سات جورا اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال. جورا اف ام تي في واسمعنا بعينيك.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل،
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. الجمعية الأعضاء في منظمة قرى الأطفال سواس بمنطقة غرب ووسط وشمال إفريقيا تتبنى إعلان تونس من أجل تعزيز الحوكمة وزيادة الأثر في اختتام أعمال الاجتماع السنوي لرؤساء مجال الإدارة بالمنطقة، والذي انعقد على هامش أعمال الملتقى الدولي لجمعية قرى سواس الذي يتواصل بالحمامات من 26 إلى 29 من سبتمبر الحالي بمشاركة رؤساء مجالس الإدارة والمديرين الوطنيين ل 28 جمعية من القارات الخمسة. هذا واعتمدت الجمعية بالإجماع أعلان تونس الذي يمثل الإطار المرجعية للتوجهات الاستراتيجية لمنطقة غرب ووسط وشمال إفريقيا خلال السنوات القادمة، وذلك من خلال 6 محاور ذات أولوية وتتعلق بتعزيز المؤسسات عبر تسريع إرساء مجالس إدارة في الجمعيات بحلول سنة 28 و2000، وأحداث آلية للتوجيه والتوأمة بين البلدان، وبتعزيز الاستقلالية المالية عبر تنويع مصادر التمويل وإنشاء فريق عمل إقليمي مخصص لحشد الموارد، فضلا عن العمل من أجل الفعالية البرامجية من خلال توحيد مؤشرات المتابعة والتقييم ودفع اعتماد المقاربات المندمجة في مجالي الصحة النفسية ومشاركة الشباب. دولياً، الشرطة البريطانية تعلن إيقاف 5 رجال وإجلاء سكان 85 منزلاً اليوم بعد بلاغ عن 3 سيارات مشبوهة تتجه نحو قاعدة فايرفورد الجوية التي تستخدمها الولايات المتحدة لتنفيذ ضربات على مواقع صواريخ إيرانية. وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي يدعو إلى شن حرب في الضفة الغربية المحتلة وتفكيك السلطة الفلسطينية وإلى ضم مناطق من جنوب لبنان وقطاع غزة تخضع لسيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي. ختاماً، في رد قوي على وصف رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للوفود المنسحبة أثناء إلقاء كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة بالجبناء أخلاقياً، اعتلت وزيرة خارجية أيسلندا نفس المنصة لتصوب سهام النقد بوضوح لنتنياهو قائلة إن الجبناء أخلاقياً هم قادة العالم الذين ينتهكون القانون الدولي مراراً وتكراراً ولا يحترمونه. وكان تصريح نتنياهو أشعل موجة واسعة من الجدل والسخط عبر المنصات الإعلامية والرقمية.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار.

0: الأربعة و14 دقيقة عودة في راديو سبور معكم حتى للسبعة. نرجع بالطبيعة في متابعة للربطة الثانية ونعملوا طلع على القيروان. خلينا الشبيبة رابحة واحد بلاش جندوب الرياضية طارق فويل موجود في القيروان في ملعب حمد العواني. أهلا وسهلا بك يا طارق.
1: مرحبا جميل مجدي. بثلاثة دقائق منذ انطلاق الشوط الثاني النتيجة هي نفسها، تقدم الشبيبة القيروانية هدف مقابل صفر. الهدف نذكره جاء بعد مخالفة لزيكا ورأسية المدافع إبراهيم الفتيكي غالت حارس مرماه، تقريبا هي التسديدة المؤثرة الوحيدة اللي كانت في الشوط الأول بينما خسر اللعب في وسط الميدان. الشوط الثاني مريناش تغييرات في الملعبية سواء من جيسكا وإلى الجندوبة الرياضية. زمان فما بعض الكواليس يعني تقريبا بين زوز أشواط، كان فما اجتماع ودي بين المسؤول على المنشآت الرياضية هنا في ملعب حمد العويني وعدد من الصحفيين على زوز مواضيع. الموضوع الأول هو ثناء على غلق ملعب حمد العويني. تقريبا الغلق بشي يكون في شهر بعد شهر نوفمبر لمدة شهر، من المنتظر أنه جيت كاب تلعب في ملعب بوحجلة. الموضوع الثاني حكينا فيه هو غياب منصة الصحفيين في ملعب حمد العويني، ما فماش لا طوي ولا كريتي لا ضو، يعني قاعدين على كريتي عاديين ما فماش كيفاش تكتب ولا كذا. دونك فما شوية وعود لتحسين الوضعية هذه، لكن تنصف مش باش يصير فيها الموضوع هذا لأنه كل عام نحكيو فيه الموضوع هذا فيما يخص معنا الصحافة. وفماش جديد، وهذه فرصة الجندوبة تقريبا المرة الثانية رأس وجه لوجه أمام شباك خالية، لكن المهاجم ياسر مالادروا يضيع الكرة. نلعبوا في الدقيقة 50-1 لجيتكا قدام جندوبة رياضية.
0: خلينا نشدنا عم نطلع على بقية الملاعب، فماش تغييرات أنيس؟
2: أكيد مع انطلاق الأشواط الثانية تقريبا فما ما بين 3 و5 دقائق. أمل بوشامة ما زال متقدم على النادي القربي هدف مقابل صفر. قاف القفصة متأخر في نتيجة قدام مستقبل القسرين زوز بلاش. المكنين متأخرة قدام ليلى رديف نفس نتيجة الشوط الأول 2-2. أولمبيك الكافتي حدق قصور السيف 0-0. أريانا الملعب الجيرسي 0-0. وأولمبيك مدنين القلعة الرياضية 0-0.
0: نحكي وزاد على كأس اتحاد شمال أفريقيا اللي تواصل، ونعرف المنتخبنا كان تعادل الماتش الأولاني مع الجزائر 1-1. الجزائر هذول اللي عاملة لازم حاليا.
2: بالفعل الجزائر قريبة برشا من تحقيق أول 3 نقاط في دورة اتحاد شمال أفريقيا المؤهلة لكان أقل من 20 سنة، متقدمة على ليبيا 2-0. حاليا تقريبا 86 دقيقة في المقابلة بعد ما تعادلت في المقابلة الأولى ضد منتخبنا الوطني التونسي بنتيجة 2-1. وحتى الهدف اللي سجلناه كان بخطأ ضد مرماه لاعب آدم مارشال لاعب المنتخب الجزائري، هذا في الجولة الأولى. احنا منتخبنا الوطني يلعب اليوم 6 أمتار عشية مقابلته الثانية اللي بيش تكون ضد نظيره المغربي انطلاقا من 6 أمتار عشية في استاد السويس. المقابلة نذكر بيش تكون منقولة على القناة الوطنية الثانية، ثم المقابلة الثالثة بيش تكون ضد مصر نهار 30 سبتمبر انطلاقا من ماضي ساعتين و3 أكتوبر. المقابلة الأخيرة في دورة شمال أفريقيا بيش تكون ضد ليبيا انطلاقا من ماضي ساعتين. دونك ان شاء الله بالتوفيق بالنسبه لمنتخبنا. بالترتيب الحالي بالنتيجه الانيه نتاع تقدم الجزائر على ليبيا 2-0. الجزائر الاولى عندها 4 نقاط، مصر عندها 3 نقاط، تونس عندها نقطه، المغرب عندها 0 من النقاط، صحبه ليبيا اللي عندها 0 من النقاط في انتظار بقيه المقابلات.
0: باهي دونك هذه فكره اولى. خلينا نعمل تريحه مره اخرى مع الموسيقى ومن بعد ناخذوا معنا رضا الخليفي، ناخذوا فكره على اخر اخبار المنتخب وكذلك النوادي اللي تستعد لعوده البطوله.

0: الأربعة 31 دقيقة خلنا نعمل طلب مرة أخرى على طارق الفوال في القيروان، نأخذ التوقيت ونتيجة في مباراة الشباب وجندوب الرياضية. طارق مرحبا بك.
1: مرحبا جمال مجديد. على مقلة الثقة 36 ما زال تقدم الشباب القيروانية هدف مقابل صفر. هدف جاء منذ الدقيقة 36 هدف ضد مرماه للمدافع إبراهيم الفرشيشي. بعد الهدف هذا وحتى في الشوط الثاني جمال تقريبا حصلت اللعب في وسط الميدان تبعوا هذه العملية الجندوبة، ولكن على نفس غرار بقية العمليات سواء لجيتكا أو لجندوبة تقريبا يوصلوا للعشرة أمتار الأخيرة، لكن من تنقصها من اللمسة الأخيرة ونشكون يحط الكرة في الشبكة. فرصة أخيرة كانت لجيتكا في دقيقة 55 تسديدة من أمين الزيري تقريبا فوق العارضة بقليل، ثم أيضا فرصة لجندوبة الرياضية محمد الرويسي ويدخل أمامه خارج مرمى لجيتكا يفسخ هدف. تقريبا هذم أهم زيت فرص في الشوط الثاني تقريبا زي كل ماريناشي. أي فرص أخرى زوز تغييرات أما الأولى في تشكيل الشباب القيروانية رقم 17 سلمان الأخضر وحمد البقروتي تقريبا هما اللي تشوف فلوتاوة هما زوز أول زوز تغييرات في المقابلة. فنشوف مكان شكون هذم هما زوز تغييرات الوحيدين في تشكيل الشباب القيروانية، بينما لا يوجد تغييرات في تشكيل جندوبة. نعم في دقيقة 67 1-0 جيتكا قدام جندوبة سبورت.
0: به واضح وبقيت النتائج هنيسة في الربطة الثانية دائما
2: بالفعل مع بعض التغييرات في النتائج بالنسبة للهلال الرديف يضيف الهدف الثالث قدام سبورتينغ المكنين في المكنين. مقابلة تتلعب في الدقيقة 70 قاف القفصة مازال متأخر في نتيجة قدام مستقبل القسرين هدفين مقابل صفر. بوشمة متقدم على نادي القربي هدف مقابل صفر. أولمبيك الكيف اتحاد قصور السيف صفر مقابل صفر في 64 دقيقة لعب. جمعية أريانا والملعب الجبسي هدف مقابل الهدف بعد ما سجل عبد الله الخاوي دقيقة 53 من ضربة جزاء. عدل أحمد لوحيشي لجمعية أريانا في دقيقة 58. أولمبيك مدنين متقدم على القلعة الرياضية هدف مقابل صفر. الهدف تسجل بكري شوية عن طريق محمد عمر بلامة في دقيقة 60 الهدف، وحاليا نلعبه في دقيقة 70 من المباراة.
0: خلينا نواصله في الأخبار ونأخذ وليد الجزيري معنا. وليد أهلا وسهلا بك.
3: أنا سهلا بيك جمال، مرحبا بيك نيس ناس كل اللي يسمعوا فينا. أكيد الاتحاد الرياضي المنسيلي ككل الفرق التونسية قاعد يستغل في فترة الراحة البطولة ويقوم بتمارين يومية ومقابلة ودية تحضيرا لاستئناف البطولة يوم 9 أو 10 أكتوبر ضد النادي الرياضي البنزرتي في بنزرة تمارين يومية للاتحاد الرياضي البنسيري مع انتصار البارح في مباراة ودية ضد اتحاد قسنطينة المديوني 3-0 منها ثنائية للاعب النيجيري غاديا غا. الاتحاد الرياضي البنسيري باش يختم تحضيراته حسب ما علمنا بمباراة ودية باش يجمعوا بأمل الرياضي بحمام سوسة. مثلا ما نعرفوش مباراة في المنسير أو في حمام سوسة يختم بها الاتحاد الرياضي البنسيري تحضيراته. بالنسبة لجديد الاتحاد الرياضي المنسيري تقريبا ما قامش بانتدابات برغبة من الاتحاد الرياضي المنسيري وبالمدرب الفرنسي فلوز نفس التشكيلة اللي لعبت الثلاثة مقابلات الأولى متاع الاتحاد الكومة اللي باش يكمل بيهم الاتحاد حتى لشهر ديسمبر القادم. ثم بالنتائج الاتحاد نشوف الاتحاد في حاجة إلى لاعبين أو الاتحاد مازال في انتظار الأموال تاع صفقة بيعان إبراهيم السويسي نادم سيمير القطري أو مصفى صام.
0: جاء منها حتى فرانكي لحتى التوا
3: مازال جمال الحسم هو إبراهيم السويسي كيمشي لسيمير القطري على أساس أنه تقريبا في ظرف أسبوعين أو ثلاثة أسابيع الفلوس تصل لخزينة الاتحاد الرياضي المنسيري. إلى حد الآن الاتحاد الرياضي المنسيري مازال في انتظار الأموال هذه يا من بيع إبراهيم السويسي أو المدافع مصطفى صعب، لأنه الاتحاد الرياضي المنسيري زوج ملاعبية هذوما تم تفريط فيهم لأندية قطرية وأندية سعودية تقريبا الزوج بقيمة 800,000 دينار. إلى حد الآن مازال ما تمتش الاتحاد أو مازال ما تحصلش على الأموال المالية. الاتحاد الرياضي المنسيري فرقوا تسلى جمال نعرف البارح انهزم ضد الشبيبة القيروانية وانهزم أسباب معروفة لأنه منقوص من 5 ملاعبية بما انه ممنوع من الانتداب لاتحاد الرياضي المنسيري لانه في حاجه ل 400,000 دينار. الاتحاد الرياضي المنسيري تمكن من انه يخلص الملاعبيه الكل من تجميع مبلغ 400,000 دينار 400 مليون، لكنه ما تحصلش على الورقه اللي تجيه من الفيفا. هيك علاش تقريبا الورقه هذه غدوه او نهار الاثنين غدوة أو نهار ثلاثة الاتحاد المنسيري
0: من فيبا
3: الاتحاد المنسيري كمل خلص الملاعبية لكل القدامى وحتى الأجانب. هو علاش جمال 400 ناس تسأل معناتها الملاعبية نتاع تونس يستحقوا 400 مليون؟ راهو هذوما فيهم الملاعبية اللي شاركوا في البال في المواسم الفارطة للاتحاد الرياضي المنسيري. تعرف البال يلزم كل فريق يعمل حتى على أربع أجانب. الاتحاد الرياضي المنسيري عمل على الأجانب هذه سنة 2023 و2024، لكنه ما تم خلاص الجزء ما خلص هومش منهم. صانية مثلا اللاعب صانية هذا اللاعب السنغالي ممتاز جدا وشارك مع الاتحاد المنسيري في البال. الاتحاد تمكن البارح من خلاص الملاعبية هذوم الكل في انتظار الورقة، بما أنه نهار الأربعاء هذه في قاعة محمد مزالي بالمنسير يواجه النادي الرياضي الشاقسي. الاتحاد باش يتمكن من تأهيل كل لاعبيه. هيك تشوف جمال معناتها الاتحاد المنسيري ثلاثة مقابلات الأولانيين في فصارع كرة القدم ما تمكنش من تأهيل وتتبني جدد بسبب المنع من الانتداب، ثم تمكن من الخلاص. وفي فرع كرة السلة الجولة الأولى ما تمكنش من زادة انتداب من التعويل على متدبير جديد، خاصة الأمريكي جوردن حسن الإلهي غيرهم من اللاعبية. وأخيرا تمكن الاتحاد المنسيري من أنه خلص الملعبية برشا فلوس الاتحاد المنسيري على المنع من الانتداب. تقريبا هذا هو العنوان الأبرز، لكنه نجح في التأهيل كل اللاعبين في كرة القدم وكرة السلة في انتظار وصول جمال الأموال متاع إبراهيم السويسي مصفى صاب، وخاصة جمال الأموال متاع الفيفا بما أنه رائد الشيخاوي كان شارك في الكاس العالم مع المنتخب الوطني التونسي، هو كان ينتمي للاتحاد الرياضي المنسيري.
0: واضح. شكرا لك رضا وليد. شكرا لك وليد الجزيري. دائما طارق فوال الشباب متقدم واحد بلاش هكا ولا
4: بالفعل زمان ابو فتيقه 72 تقدم جيسكا هدف مقابل صفر منذ قليل كان تغيير جيسكا سلمان الاخضر ومصمد البقلوطي خذوا مكان الهادي كرموس ووائل الثلاثي، ومنذ قليل الحكم كان اعطى كولينج بريك للزوج شرق راح ب 60. وتقريبا في الرحلة هذه جمال كان فما ثلاثة تغييرات في جندوب الرياضية. رينا الأرقام تاع الملعبية 30 و 19 اللي هما إلياس مفتاح وأحمد زكريا عمار، لكن حكم الرابع ما رفعش يعني السبورة ما قالش شكون اللي خرجوا، دونك لازم نطلعوا وحدنا توا شكون الملعبية اللي خرجوا من جندوب الرياضية.
0: واضح. باهي عندناش أخبار أخرى نيس اللي فوز المنتخب الليبي
2: فوز المنتخب الجزائري على نظيره الليبي بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف اليوناف تصفيات منطقة شمال أفريقيا المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 3 أهداف مقابل هدف بعد التعادل تاع الجزائر مع تونس في الجولة الافتتاحية 1-1. اليوم انتصار لمنتخب الخضر 3 أهداف مقابل هدف. مع نذكر منتخبنا الوطني التونسي لأقل من 20 سنة يلعب اليوم انطلاقا من 6 متاع العشية ضد نظيره المغربي، مقابلة مهمة. علاش مهم؟ على خاطر هما 5 منتخبات من شمال افريقيا باش يترشحوا الزوز لولانين فقط الى كان غانا لاقل من 20 سنه، ثم الرباعي اللي باش يكون في المربع الذهبي في الكوب دافريك يمشي الى كاس العالم لاقل من 20 سنه. دونك ان شاء الله اليوم 3 نقاط في مباراه صعيبه ضد المغرب، والماتش باش يكون تلفزيع الوطنيه الثانيه.
0: باه تنتبعوا اكيد. هنا وقفه مع الموسيقى، وطبعا مازال معكم انت رقم 5 يجيب حضرنا السي توفيق زعبوب.

0: 54 دقيقة هذول اللي قريب يعني تنتهي مقابلة الربط الثاني. خلينا نعمل طلة على طارق الفوائل في القيروان. مرحبا بك يا طارق.
1: جميل بشجيرنا بخمسة دقائق الأخيرة ما زالت تقدم الشباب القيروانية هدف مقابل صفر مع انتفاع نسبة تلك الكرة لجندوبة الرياضية اللي قاعدة تحاول من تقريبا في أكثر من مناسبة أنها تعدل النتيجة تلعب على الكرات الأقصار بينما أرضية ميدان جمال ما تسعش برشا على التمريرات هذه علاش رينا برشا كرات متقطعة سواء من جتا أو من جندوبة وجتا اللي تعرف الملعب وتعتمد أكثر على الهجومات المعاكسة أو على التسديد من المسافات البعيدة. ثلاثة تغييرات جديدة في تشكيلة الجيكا دخول كل من قبر الزايدي أمين الفطناسي وإدريس ليوان مكان ماهر للزيتي سكندر نفيتي وأمين القلعي. هذوما خمسة تغييرات قام بهم المدرب لطفي القادري قبل خمسة دقائق من نهاية المقابلة. 1-0 للجيكا قدام جندوبة الرياضي.
0: به يعني خلينا ناخذ بقية النتائج إلى حد الآن.
2: الحصيلة 13 هدف إلى حد
0: ارتفعت شوية
2: الآن ارتفعت شوية لكن بارابور الدفعة متاع البارح نذكروا فيها 24 هدف دونك مازال فرق كبير ما بين دفعة البارح ودفعة اليوم. أمل بوشامة مازال متقدم على النادي القربي هدف مقابل صفر. قوافي القفصة يذلل الفارق قدام مستقبل القاسرين 2-1 مقابلة في دقيقة 82. المكنين مازالت متأخرة 3-0 قدام هلال الرديف مقابلة في دقيقة 89. أولمبيك الكاف مع قصور السيف 0-0 مقابلة في دقيقة 84. جمعية أريانا مازالت تعادلة مع الملعب الجيبسي هدف مقابل هدف. القلعة الرياضية خارج القواعد تقلب التأخر متاحة إلى تقدم بعد ما كانت متأخرة في نتيجة 1-0 حاليا متقدمة 2-1 مقابلة في دقيقة 87. وكما قال طارق الشبيبة مازالت متقدمة على جندوبة 1-0.
0: هاي خلنا ناخذ آخر أخبار المنتخب والترجي الأفريقي وبقية النوادي مع رضا الخليفي. رضا أهلا وسهلا بك مساء الخير.
3: أهلا بك جمال تحية لك وتحية الأنيس وكل المستمعين والمستمعات. كما كنت تحكي نبدأ بالجمال نبدأ بالمنتخب الوطني اللي واصل تحضيراته على نسق حثيث استعدادا لمواجهة غدوة ضد بوتسوانا. واليوم المنتخب يجري آخر حصة تدريبية تنطلق على الساعة 7 بالملعب الفرعي بالمنزل وباش تكون حصة خفيفة تخصص الأمور الفنية والتكتيكية وتحديد ملامح التشكيلة الأساسية. وقبلها هي على الساعة 6:15 باش يعقد المدرب معين الشعباني ندوة صحفية معها باش يكون اللعب علي معلول. وغدوة منتخبنا باش يكون المباراة بالزي الأحمر والمنتخب المنافس باش يلعب بالزي الأزرق. بعض كل بالنسبة للأمور التنظيمية الحقيقة اللي لاحظناها اليوم في التذاكر رغم أنه الجامعة ولعت برشا تذاكر في رادس وفي المنزة في عدة نقاط بيا لكن الإقبال في الحقيقة متواضع نجموش بالضبط ضعيف إن شاء الله. وغدوة الجمهور يكون في الموعد لأنه كما تعرف جمال ويعرف السادة المستمعين غدوة النجم نقولوا مقابلة مصيرية ماهيش مصيرية بالمفهوم كامل ولكن نتيجتها تكون مهمة جدا يعني هذا بالنسبة للمنتخب الوطني.
0: صحيح أكيد لابد من الفوز.
3: بالضبط خاصة بعد الإعلان الاتحاد الأفريقي أنه تعتبر نقاط ضد المنتخب الأوغندي يعني محسوبة في الترتيب يعني في جدول الترتيب. بالنسبة لأخبار الترجي وصل تحضيراته بمنطقة عين درهم بإشراف المدير الفني للشبان جول كراهاي. التحضيرات تتواصل بمعدل 2 حصص تدريبية في اليوم. البارح الفريق أجرى مباراة ودية ضد الأولمبي الليبي انتهت بفوز الترجي 4-0. نهار الثلاثاء يجري ودية ثانية ضد اتحاد بوسالم وفي آخر الأسبوع ينتظر أن بش يواجه الفريق الهلال السوداني. وغدوة الاثنين ينتظر أن بش يحل المدرب الإسباني بابلو فرانكو بتونس وطمع مباشرة من المطار بش يكون عنده جلسة مع رئيس النادي تم خلالها توقيع العقد الرسمي ويلتحق العشية بالفريق في عين درهم. المدرب الإسباني بش يكون مرفوق بمساعد الأول من إسبانيا في حين بش يتولى مجدي تراوي قطة مساعد الثاني مع
0: رسمي.
3: على بقية
0: رسمي
3: تقريبا رسمي من زلتما لكن مجدي التراوي هو موجود حاليا في عين درهم صحبة مع الفريق والتقريب النجم يقوله مجدي كان هو كان مسؤول في الحقيقة في لائمة الفارطة ضمن مع شكري الواعر وحاليا تتجه النية إلى تعيينه بصفة رسمية كمساعد في الفريق. بالنسبة للنجم أن الفريق يواصل تحضيراته بحديقة الرياضة بمعدل حصة تدريبية في اليوم. البارح أجرى مقابلة ودية ضد غرومبالي الرياضية، واليوم العشية تقريبا تنطلق الساعة الرابعة
2: يواجه مواجهة ودية رضا.
0: رضا قاعد تلعب توا
2: شوط أول صفر مع الفحص
3: ضد نجم الفحص. النادي الإفريقي واصل تحضيراته بمشاركة كل اللاعبين، استعداد لاستئناف نشاط البطولة، وكذلك استعداد لمقابلة الدور الثاني من تصفية كأس رابطة الأبطال اللي حدد الاتحاد الإفريقي هذا الأسبوع، حدد لقاء الذهاب، تأكد معنا المباراة الذهاب باش تجرى في مدينة لوبومباتشي ضد فريق مازامبي نهار السبت 17 أكتوبر. والهيئة قاعدة تقوم بمساعي لتكون الرحلة إلى جمهورية الكونغو عبر طائرة خاصة، غدوة راحة ونهار الثلاثاء العودة للتمارين. هذا تقريبا جمال لسعنا بالنسبة اليوم الأخبار عندي العاصمين.
0: واضح، شكرا لك يا رضا، يعطيك الصحة. خلينا ناخذ مرة أخرى طارق الفوال بسرعة التوقيت ونتيجة في القارون. تفضل يا طارق.
1: نلعب في الدقيقة الأخيرة، جمال حكم الرابعة ارفع خمسة ثلاثة وقت بدلها ضايع، ما زلت قدم الجيكا هدف مقابل صفر. التغيير الرابع في تشكيلة الجندوبة الرياضية، صهيب نهنتيكي فرج وأفغي مكانه عاشور المعروفي.
0: به دونك نعيش الثواني الأخيرة به أي هنا بعد الأخبار تورعتي وكمل النتيجة. شكرا لك يا طارق، نرجع لك أكيد بعد شوية.

عند العرب سات جورا اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جورا اف ام تي في وسي.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبلها،
1: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. مجلس نواب الشعب يشارك في اجتماع لجنة النظام الداخلي والامتيازات والانضباط بالبرلمان الإفريقي المقرر عقده من 28 إلى 30 من سبتمبر الحالي بمدينة ميدراد بجنوب إفريقيا. وتمثل لجنة القواعد والامتيازات والانضباط أحد اللجان العشر الدائمة التابعة للبرلمان الإفريقي، وتطلع بتفسير وتطبيق قواعد الإجراءات البرلمانية صلب البرلمان، إضافة إلى المسائل المتعلقة بالامتيازات والانضباط، كما تنظر في طلبات الإعفاء من الحصانة وتدرس حالات عدم الانضباط ومقترحات تعديل الإجراءات. دوليا، مكتب أعلام الأسرى يصدر ورقة إحصائية لواقع الأسرى الفلسطينيين خلال الفترة من شهر جويلية إلى شهر سبتمبر 26 2000، أظهرت أن عدد الأسرى بلغ نحو 9350 أسيرا ومعتقلا، مقارنة بنحو 9400 في جويلية في ظل استمرار حملات الاعتقال. جهاز مكافحة الإرهاب في العراق يعلن في بيان اليوم مقتل إرهابيين يرتديان حزامين ناسفين في منطقة بمحافظة كركوك. وقبل ذلك بساعات أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق وفاة امرأة خلال محاولة استهداف عنصرين في داعش في كركوك. الجيش السوداني يعلن اليوم أن دفاعاته الجوية أسقطت طائرة مسيرة معادية في ولاية شمال كردفان، وهي طائرة صينية الصنع مصممة لمهام الاستطلاع والمراقبة والحرب الإلكترونية، وهي الرابعة التي يعلن إسقاطها خلال أسبوع. ختاماً، السويسريون يرفضون كما كان متوقعاً مبادرة شعبية ترمي إلى تجديد حياد بلادهم وتحظى بدعم اليمين القومي، فيما وصفها معارضوها بأنها موالية لروسيا وفق تقديرات أولية بعد إغلاق صناديق الاقتراع. وسعى مقدمو هذا المشروع وفق آلية تعرف بالمبادرة الشعبية إلى تضمين الدستور مواد تعزز حياد سويسرا من خلال حظر أو تحالف بينها وبين منظمة عسكرية أو أي اعتماد لعقوبات اقتصادية ضد بلد ثالث باستثناء تلك التي تقررها الأمم المتحدة. ورفض النص بأغلبية واسعة بلغت 71% وفق تقديرات أولية.
0: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net. جوهر FM تندانس
2: برعاية حصريا مع أريدو في الغونتخي. انت وكرناتك ان موبيليتي تمتع ان اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
3: أريدو، طور عالمك.
4: أهلا وسهلا بكم الناس الكل قاعدين تتبعوا فينا على راديو جوهرة. كالعادة نتقابلوا لقيت هذا في موعد جديد من فقرة توندونس، وكما كل نهار حد نحكيه على الأرقام. رقم اليوم هو 1.2 تريليون دولار، 1.2 تريليون دولار. الرقم هذا لقيناه في صحيفة الفاينانشال تايمز، واللي تقول اللي كون شركة الأوبن آي قاعدة تجري في محادثات أولية مع مستثمرين باش تعمل جولة تمويلية جديدة باش تحب تلم فيها 1.2 تريليون دولار. الصحيفة تنقل على مصادر مطلعة اللي كونوا الشركة المطورة لنموذج تشات جي بي تي واللي جمعت في مارس اللي تعدى 122 مليار دولار وتقييم وصل ل 852 مليار دولار، قاعدة توا تعمل في مناقشات مع داعمين كبار باش تجمع رأس مال جديد من شأنه باش يرفع في قيمتها إلى حوالي 1.2 تريليون دولار. وتزيد تقول المصادر المقربة من شركة الأوبن أي آي اللي كونوا المحادثات مع المستثمرين زالت في مراحل مبكرة والرقم نجم يتغير خلال الأشهر المقبلة. يزيد يقول واحد من المصادر اللي كونوا باش يواصلوا في الجولة هذه والتوقيت متاحة يعتمدوا على الموعد اللي باش تختاروا أوبن آي إي باش تخرج ليزاكسيون متاحة للاكتتاب العام. والمبادرة هذه جات من جانب المستثمرين ماهيش من جانب الشركة. الإيرادات السنوية للمجموعة فاتت كانت 40 مليار دولار الشهر اللي تعدى، وعملت تنقيزة نسبتها 20%. هذا بعد ما خرج النموذج الاخراني للتشات جي بي تي حسب ما افاد مصدر مطلع. ومن المتوقع اللي كانوا باش تخرج الاسهم للاكتتاب في وقت مبكر ينجم يكون مثلا اخر شهر اكتوبر، وهذا بتقييم ينجم يوصل حتى ل 2 تريليون دولار. وذكرت الصحيفه الفاينانشال تايمز بالطبيعه اللي كون شركه الاوبن اي امتنعت على التعليق على ما ورد بتقرير صحيفه الفاينانشال تايمز. هذا شنو اللي عندنا اليوم. تري بون ديمونش ا توس. في لمن
0: المشهد مع زهير الجيس.
5: في ظل تسارع وتيرة حياتنا اليومية، هل يمكن نعتبر التونسي اليوم إنسان منظم ولا فوضوي؟ في الطريق نحترم قانون السياقة ولا كل حد قانونه؟ في الإدارة علاش ديما نستعجلوا ونحبوا نتعداو قبل غيرنا؟ في حياتنا عموما هل التوانسة منظمين ولا فوضويين؟ رايك نسمعه، بشاركنا في المباشر. اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100 أو بعث لنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
0: المشهد مع زهير الجيس.

0: Radio Sport.
1: الخمسة وسبعتاش دقيقة، أهلا وسهلا بكم، تحية لكل السادة المستمعين، وطبعا نرحب بالسادة المشاهدين اللي التحقوا بنا في اللحظة هذه، مشاهدين عبر جوهرة تي في داخل وخارج حدود الوطن. نرحبوا كذلك اللي باش يتابعونا من خلال اللايف ستريمينج، كذلك على الباج سبور وعلى الباج جوهرة فيم، وطبعا كل المستمعين اللي مبكري زاد يتابعوا فينا من خلال جوهرة اف ام. سي توفيق زابوب حاضر بحذانا، مساء الخير، اهلا وسهلا بك توفيق.
2: اهلا وسهلا جمال، مساء الخير، مساء الخير انيس، مساء الخير كل حضور استوديو، مساء الخير مستمعينا ومستمعاتنا واللي شاهدوا فينا خارج ارض الوطن وداخل ارض الوطن.
1: طبعا باش نكملوا معكم حتى للسبعة، اني سهل وسهلا بك من جديد.
3: مرحبا يا جمال، مرحبا بسي توفيق، كل الحضور وكل اللي تابعوا فينا على جوهرة فم تي في.
1: خلنا نعطيو فكرة للناس اللي خلطوا علينا، طبعا مش نحكيوا بعد شوية على المنتخب واخر اخبار المنتخب الوطني التونسي قبل مباراة بوتسوانا، عندنا باش نحكيوا على كرة اليد، عن جولة مثيرة في البطولة الوطنية لكرة اليد، وخاصة مع انطلاق كأس العالم للأندية في كرة اليد. طبعا شوية يكون بحضنا المختص المدرب حبيب ابراهيم، وايضا ايضا ايضا باش نحكيوا على طبعا منتخب الأولمبي اللي باش يلعب مباراة زوز مقابلات مهمين مع البنين في الملعب الأولمبي بسوسة، وفي الذهاب في الملعب الأولمبي بسوسة، والإياب
3: في لومي
1: في لومي في التوغو. دونك باش يكون بحضنا إن شاء الله العضو الجامعي السي وسام الطيف، باش نحكيوا على آخر تحضيرات المنتخب اللي نذكروا المنتخب هذا يشرف عليه أنيس بوجلبان، إن شاء الله حظ سعيد لكل منتخباتنا. أنيس، قبل ما نمشيو المنتخب هذا نذكروا بالنتائج تاع الرابطة الثانية اللي وفاو قبل الأخبار.
3: بالفعل الرابطة الثانية اليوم المقابلات نتاع المجموعة الثانية، الحصيلة 13 هدف على عكس مقابلات الدفعة الأولى البارح، مقابلات المجموعة الأولى اللي كانوا فيهم 24 هدف. الشباب القيروانية فازت على جندوبة الرياضية بنتيجة هدف مقابل صفر، أمل بوشمة فاز على النادي القربي هدف مقابل صفر، قوف القفصة خسرت قدام مستقبل القصرين 2-1، سبورتينغ المكنين خسرت قدام هلال الرديف 3-0، أولمبيك الكاف تعادل 0-0 مع اتحاد قصور الساف، جمعية أريانا تعادل مع الملعب الجيبسي هدف مقابل هدف، وأولمبيك مدنين خسر قدام القلعة الرياضية بنتيجة هدفين مقابل هدف.
1: به إذا نحكي على المنتخب الوطني التونسي بكري، رضا عطانا شوية معطيات وشوية أخبار، هنأخذوا عندك أنت بقية الأخبار، خلينا نأخذوا رأي سي توفيق زعبوب. نذكر لي غدوة مباراتنا مع بوتسوانا انطلاقا من الثمانية أمتع الليلة.
3: بالفعل ماتش غدوة الثمانية ماتش مهم، بعد تعادل مع أوغندا هدف مقابل هدف، نقطة لتونس، نقطة لأوغندا، ونقطة زادة لبوتسوانا، ونقطة المنتخب الليبي بعد ما تعادلوا فين في المقابلة الأولى. غدوة ثمانية متاع الليل في ملعب حمادي العقربي برادس، تونس بوتسوانا. نذكر بعد شوية 6:15 ندوة صحفية لمدرب المنتخب الوطني معين الشعبي باش يكون معاه علي معلول في الكونفرنس دو بريس، وآخر حصة تدريبية اليوم في انتظار غدوة المقابلة المهمة، ونعرفوا من خلالها اسكو باش يصير تغييرات خاصة من خلال الحصة التدريبية مقارنة بالمقابلة الأولى وإلا لا.
1: بي خلينا ناخذ رأي ستوفيق. ستوفيق، ما هي أجواء المنتخب وماذا شو يستنى فينا في مباراة بوتسوانا؟
2: نرى بغدوة مع بوتسوانا هكا ولا؟
1: اي اي.
2: والنقاط محسوبة؟
3: محسوبة.
1: لا أي محسوبة.
2: محسوبة. ولا لازمنا نشاوروا الكاف؟
1: هي هو الحقيقة الخطأ هذاك أنا مش ناخذ فيه، مش نحب ناخذ فيك ناخذ فيه رأيك. لأنه الحقيقة ولا فضيحة. حتى على مستوى العالمي شفنا الصحفي مولينا هكا هو.
3: مولينا
1: اللي مختص في متابعة الكرة التونسية بشكل رهيب، لأنه هو بتبعته يعني عنده فكرة وتوصل له كل شيء على كل المشاكل تعيشها كرة قدم التونسية من وقت المكتب الجامعي السابق، وتواصل مع المكتب الجامعي هذا، يعني كتب تدوينة فيها يعني فيها الحقيقة برشا استهزاء بالمسؤولين بكرة القدم التونسية وبتونس بصفة عامة. يعني هل يعقل أنه منتخب يلعب وما يعرفش أنه مقابلته هذيك نقاط تحتسب ولا لا؟ هذه فضيحة.
2: صحيح جمال، بصراحة ولينا نشوف أنا السجل متاعنا ولا حافل بالخيبات، ولينا زادة كيف كيف، أنا كل خيبة ولت أنا ماركة مسجلة أصبحت معنا كيك، ولينا خاصة أمور إدارية جميل والله. طيب تقول لي فنيا، نقول لك بالنجم ونحكيه عندما نحكيه في الأمور الفنية، تبقى إداريا ركة الجامعة التونسية كرة القدم تعمل خطأ فظيع بالشكل هذا، معناها لا يغتفر. لو جينا في كوريا ولا في اليابان راو استقال السيد المسؤول على في الكتابة العامة أو المسؤول على الفريق الأول أو يتم إقالته. مش معقول، مش المنتخب والمدرب المنتخب ما يعرفش على روحه المباراة هذه هل النقاط محسوبة أو مباراة ودية.
1: رجل تلعب في الكونفرنس دو بريس
2: قال يعني صريح العبارة قال هذه مباراة أنا مودية كانت لأن الأمور تتغير كان يمكن يفكر أوتر ما كان فما ملاعبين يمكن يشركهم كان حتى التخطيط والملاعبين الكل تركيزهم يكون أعلى منك فما برشا معطيات تتغير بين المباراة ودية ومباراة رسمية تبقى إذا كان وصلنا للدرجة هذه من لا مباراة وأنا قلت لك يا جمال بامبل دو فوا راهو المكتب الجامعي ولا المسؤولين على المنتخب قاعدين معناها بوكو داماتوريزم ما فماش تدقيق 2026 في عهد الذكاء الاصطناعي وما زلنا ما احناش كابابليه مش نكونوا دقيقين في اخذ المعلومه خلكافه بعيده هي تو الناس معناها بالكلافيه تنجم تخرج لك الدنيا الكل وتستشير ويبعث لك ايميل ورد لك ايميل ونعرف ونقدم المعلومه الصحيحه للمدرب تاعي مش ليله المباراه ليه قبل راهو عندي هاو المباراة الجابون ولا شو اسمه
3: أوغندا
2: راهو النقاط نتاعهم مش تكون هكا عندي مباراة ثانية والثالثة تبقى إذا كان احنا وصلنا لدرجة هذه من الاستهتار واللعب معناها بسمعة تونس فعلى الدنيا السلام وعلى اللي مش تكون عندنا السلطة اللي توي تقدر معناها تجبد الوذنين في بعض الأوقات ولا تاخذ القرار اللازم مش ما عادش يكون درس للبقية أما إذا كان نقعد ونسكت ونعديه وكيك وتمر مرور الكرام ما احناش مش نتعلمه وإحنا نحب ونوقفه المهازل هذه لأنه بلادنا ما تستحقش مش الواحد يزيد من مهزلة المهزلة ومن كارثة الكارثة ومن مستوى اللي ما عادش الواحد يخلي الناس تبعد على المنتخب بالعكس جات الفرصة مش نقرب ولكن كل مرة نسمع بخبر اللي خلينا نزيد ونبعد أكثر.
1: أنت تحكي على أنه نقربه ولكن ما شاهدناه في مباراة الأخيرة
2: صحيح.
1: قدام أوغندا يعني الحقيقة زاد يعني شاهدنا انقسام كبير
2: وي.
1: وشاهدنا يعني جماهير ليست لها علاقة بالمنتخب وشفنا أنه انقسامات كبيرة وليت موجودة في في في في المنتخب من خلال الانتماءات اللي هذية ظاهرة كبيرة وظاهرة خطيرة جدا. نحب ناخذ رايك ساعه هو هذا واقع راهو ولكن في المقابل شفنا يعني عديد البلاغات اللي تندد ب طبعا
2: بالسلوك
1: تجاه الحارس ايمن دحمان شنو رايك في البلاغات هذه هل هو حل وهل زاد هذا ينجم يكون مفعوله عكسي لانه راهو لازم نقراو زاد احنا تو راهو كتكثر من البلاغات هذه راهو ينجم يكون مفعوله نتاعو عكسي راهو
2: شوفوا جماعه فما علم في العلم في علم الاجتماع
1: إذا كان أربع كعبات إذا كان أربع كعبات معناتها هما ربما مخطئين هاو النجم نقى وحلخ يا خويا اللي لابس تريكو جمعية ما عادش يدخل ما عادش يدخل كم تريكو المنتخب أما البلاغات هذية علاش لأنه فما صار انقسام آخر حتى على الفيسبوك
2: صحيح.
1: كل توا وليت ردة فعل من شكون تقصد الجمهور الأفريقي هاو نخرج لك

0: يلزم الحلول مين تجي؟ تجي من أعلى سلطة في الهرم، تجي من الجامعة، تجي من النوادي بعد، لأنه تحس اللي فما
1: لازم نخلقوا جمهور منتخب.
0: إيه جمهور المنتخب ما عادش.
1: إيه نخلقوه.
0: إيه نخلقوه من دولة. ما عادش مش تخلقوه، مش نقول لك علاش. ما عادش مش تخلقوه. قال لي ما عادش شنو اللي صاير لبرا. هيك تشوف أنت توا في الحوم والمدارس والقدام المعاد شنو اللي صاير. معناها صاير لا مبالاة وانعدام الأخلاق. معناها اللي تفشيت واللي هذايا هو النتاج نتاعو تشوفه وين؟ تشوفه في الملاعب. خاطر الطفل الصغير هذا اللي قعد برس 7-8 سنين ما يدخلش الملعب وقت خرجك القانون نتاع ما يدخل الا في 18 سنه. هذوما اللي احنا 2026 هذوما مواليد معناها اللي عمرهم 10 سنين او 9 سنين التالي، دونك ما عاشوش الاجواء نتاع المباريات. توا سيدي كي يرجعوا ولا يدخلوا المباريات وتشوف شنو اللي قاعدين شنو المتلقي ايش قاعد يسمع وايش قاعد الذكاء الاصطناعي ايش يعطيه وشنو الاغاني والهزيج. البارح انا شفت فيديو صغير نتاع زوز صغار والله يمكن ما تفوتش عمرها 9 سنين وتشوف الاغاني اللي غنيوا فيها. انا قلت با على الدنيا السلام، اذا هو منين سمعوه الشيء ما سمعوه الكبار. والكبير اللي ما عادش ينجم يقول لك الوليد الصغير ودي يحشم يا ولدي ما عادش، علاش؟ خاطر ما تعرفش رد الفعل نتاع الولي او نتاع الوليد الصغير اللي سون كابابل تو مش معناها يرد الفعل.
1: هي برشا اسباب.
0: جمال شوف المشكل اللي نعتقد انه شوف يلزم الناس كل تحط يدها في العجينه سواء لي سوسيولوج يشوفون لنا شنو. خلينا نديكورتيك الموضوع. وزاره الشباب والرياضه ولا ولا ولا ومضه شهريه والجامعه التونسيه لكره القدم زاد كيف شنو المشكل؟ انت كان عملت الدخول اخويا بلاش، وشنو المشكل كان عطيت مريو الكادو للناس اللي تجي وتحط فيها شعار تونس ولا دربوات تونس والا مثلا دي بوندرول ماشي على الاقل بعد الخيبه نتاع كاس العالم تعمل حاجات تحسيسيه لك الناس مش على الاقل تشوف ولا تعمل ديبيوس يجيو الجماهير من كافه الولايات مش تقرب الناس. هذا بعدنا عليه وما عادش عندهم امكانيات الفلوس مش يعملوا المبادرات هذه. فشنو تستنى؟ دونك النوادي على الاقل سمعتش انت مره اجتمعوا النوادي الكل مش يشوفوا حل مشاكلهم اليوميه نتاع علاش الجماهير ما ترجعش الجماهير الفريقين مع بعضهم والا نقاوه خلينا نشوفوا حل. لان شفنا الاسبوعين التالي فما جماهير نتاع نفس النادي يتعاركوا مع بعض.
1: هذا هو
0: دونك مش نخفوا عند حد.
1: يلزم نرجع استوفيق
0: لازم يرجع
1: جمهور الفريقين لانه علاش هذه وقت يرجع الجماهير جاء وقت توا باش يولي. علاش كان جمهور الفريق المحلي فقط؟ ما هو نرجع كما قبل ونحلوا المجال لعدد معين من جماهير الفريق كما صار في السابق. هكاك نجموا نقربوا الجماهير من بعضها ونجموا نبداو نقضيوا على الظاهره هذه. ما راهو هكا ما ماشي
0: مبادره طيبه نتاع نادي بنزرتي
1: جماهير ونادي سبيكس تذكر فتشكر يعني
0: تشكر. معناها هذيك من المفروض ان تعمل سبوت وتقعد الدور اسبوع
1: وتولي في كل ملعب
0: الاخرين كل الملاعب وكل مره نسمعوا بملاعب استقبلوا ناس من الفريق الاخر وقربوا لبعضهم اكثر فماشي على الاقل ما نبثوا نوع من الطمانينه في للجماهير اللي تحب تتفرج. ما نلموش الفئات في كل نادي عندهم
1: صحيح.
0: تعصب اعمى لناواديهم اكثر من المنتخب.
1: باه اي وقفه مع عندك كذا فنيس؟
2: لا هو فقط مادام سي توفيق حكى تقريبا حتى على التيكيات وعلى الجمهور. في الحقيقه شفت حتى قصه من الفيسبوك انه فما شكون عنده طفل متوحد في المقابله الفارطه ما تحصلش على تيكي في اخر لحظه حب يفرحه لقى صعوبات كبيره حتى باش يدخلوا الملعب. بقى وصل له تفرج تقريبا 15 دقيقه يتم رفضه في كل بواب على خاطر ما عندوش تيكي. وفما شكون يقول له اثبت اللي الطفل متوحد. وفي الحقيقه حتى الحكايه دارت برشا على مواقع التواصل الاجتماعي نورمالمون نوفروا لهم حتى تيكيات.
0: يا ودي الفيلينغ الحس نتاع المسؤولين اللي في بعض يعرفوا كيفاش يكسبوا ود الجمهور التونسي. يا جمال بحركات بسيطه كمان
1: تو جايب حذنا السي وسام الطيف تو بعد نجبدوا على الموضوع هذا. اي سيدي وقفه مع الموسيقى ومن بعد نمشيو الى كرة اليد خاصة مع انطلاق كأس العالم للأندية ويجيب حذنا المدرب المختص حبيب إبراهيم. راديو سبورت

0: على بال السوق. راديو سبور. الخمسة وستة وثلاثين دقيقة نحكي كرة يد ونحكي طبعا على البطولة، بطولة كرة اليد اللي طبعا في جوهرة كل نهار تحد نتابع معكم آخر أخبار كرة اليد، وخاصة يعني كل إحصائيات المهمة، لأنه اليوم مهم جدا باش تعرف الإحصائيات والأرقام، أنه الفرق اللي برزت، أنهم الملاعبية اللي تألقوا، أنهم المدربين زاد اللي نجحوا في الجولة، إضافة إلى تغطيتنا ومتابعتنا للتظاهرات الدولية، خاصة وأنه نعيشوا إيقاع كأس العالم للأندية اللي قاعد يدور في مصر. وين؟ في مصر، في مصر، باش تعرفوا اللي اليوم فما سيطرة كبيرة لكرة اليد المصرية على كرة اليد العربية والإفريقية، وهذا طبعا الحقيقة يقلقنا، نفرحوا أنه بلد عربي بالمستوى هذا عنده التجهيزات هذه والقاعات اللي هي من أعلى طراز. كنت فرجوا ما تفيقش بروحك اللي أنت في مصر تقول عليك في دولة أوروبية من خلال القاعات اللي مجهزة، قاعات ضخمة وكبيرة جدا، واللي يعرف مصر يعرف اللي عندها قاعات كبيرة في الجانب هذا على مستوى التجهيزات، حتى الحضور الجماهيري، وقاعد نشاهدوا حضور جماهيري كبير لأنه فهم ملاعبية مصريين موجودين في التظاهر هذه في أكبر الفرق الأوروبية. طب بعد نرجع للحدث هذا، خليني نرحب بالمدرب حبيب برام. على سلامك حبيب، مساء الخير.
1: مساء الخير جمال، مرحبا بسي توفيق، أنيس، الحضور، كل المستمعين ومشاهدين ومستمعات ومشاهدات جوهرة في مجاورة فيك.
0: إذا سنتحدث على كرة اليد، استوفيق شاركنا مثال شوية في الحديثة.
2: لا سي الحبيب بعد موجود، كيفاش؟
0: أي ما نجم ناخذ رأيك،
2: هو نختفي
0: نسحق رأيك. يعني سهل وسهلا بيك،
3: مرحبا من جديد جمال، تحية ليك، تحية للحضور الكل وكل اللي تابعوا فينا على جوهرة فام تي في. باش نبداو بالبطولة، باش نبداو بالجولة الرابعة من بطولة النخبة مع النتائج الكاملة. النجم الرياضي الساحلي فاز على اتحاد منزل 2 بنتيجة 31-26. البعث الرياضي ببني خيار ربح المنزل الرياضي 32-25. سبورتينغ المكنين
0: قاعد يشاهدوا في النتائج قدامنا
3: سبورتينغ المكنين خسر قدام النصر الرياضي بطبلبة 26-27. الترجي الرياضي التونسي فاز بفارق كبير قدام نادي كرة اليد بجمال 39-18. نادي ساقيت اللازيد خسر قدام كرم المهدية بنتيجة 26-32. والنادي الافريقي ربح جمعية الحمامات بنتيجة 27-22.
0: ها يا حبيب، هل كانت نتائج عادية جولة؟
1: لا، فما مفاجأة جمال، فما مفاجأة، إن شاء الله تكون سارة، هي رجوع مكارم المهدية يمكن للمراتب الأولى، خاطر ربحت فريق من الفرق اللي متعود على يكون في المرتبة الثالثة ولا الرابعة في البطولة التونسية، في ساقيت الزيت بالذات، في قاعة ساقيت الزيت المتجدة. مكارم المهدية عمل نتيجة ما كانتش متوقعة الحقيقة، انتصار انت على فريق مراهن على
0: بالك، راه جمهور مكارم كتقول ماش متوقع،
1: عنده عدة،
0: تقول لك احنا مدرسة
1: هذاك اش قلنا، احنا فرحانين برجوع مكارم المهدية للمراتب الأولى. عنده مدة، عنده سنوات ماهوش قاعد يفوز في المباريات الكبار، معناتها مكارم المهدية وحب ذاك ترجع مكارم المهدية للمكانة نتاعها وترجع بالأربع فرق الأولى وترجع تنافس على الألقاب. هذاك هو على كل حال، عدنان بالحارث والجمعية والفريق جديد في بعدة عناصر جدد وفيها أولاد صغار أولاد الجمعية، عملوا نتيجة ممتازة في ساقية الزيت.
2: برك التحضير نتاع السنة اللي فاتت عطاه أكلو السنة هذه،
1: مال
2: الفرق المهدية عملناه وقاعد يحضر في الفريق،
1: يحضر عنده صغار
2: دونك السنة تشوف فيهم عملوا بداية طيبة.
1: هذا المطلوب، معناتها
2: هي مديرة جديدة،
1: فما كونتينيتي في النتائج وتكون ستابيليتي في النادي ويكون معناتها يلعب على الالقاب وتولي.
0: لا وزاد عوده المدرب القدير عدنان بالحارث،
1: ابن النادي نحكيو عليه من بعد، عدنان بالحارث. وفما نتيجه اخرى زاد غير متوقعه في مكنين، في قاعه المكنين، نظام سبورتينغ المكنين امام النصر بطبلبه، ديربي ولايه المستير نجم نقولوا، ما كناش متوقعين. زاد طبلبه تذكر الموسم اللي فارت زاد كانت خاسره ثلاثه مباريات، والمكنين ما زالت كي ربحت في شمال وتنقادي لها، والحقيقه مفاجاه معناتها حتى قاعه المكنين ما كانش فيها جمهور كبير، ما كانش فيها معناتها، ما كانش المباراة، ما كانتش فيها
0: مشكل عادة
1: معناتها ان شاء الله يتلافاو ويرجعوا المدرب، ما قلنا مازال شايف المكنين، ان شاء الله تتلافى المكنين وترجع وتبلبا كيف كيف، ان شاء الله تكمل في النتائج نتاعها وتتحسن.
0: دونك هذو من النتائج اللي غير البقيه كانت نتائج عاديه وفما حتى نتائج عريضه. راهو
1: نجم راس الساحلي نادي الافريقي ترجي الرياضي التونسي شادين الثنيه نتاعهم
0: ونادي الفريق،
1: لو نادي الفريق ترجي التونسي ونجم راس الساحلي، هذوما تول في ثلاثه فرق اللي ما هزمتش، عامله 4-4.
0: هذا يعطينا ترتيب انيس ذوليا،
3: بالفعل الترتيب كما قال سي الحبيب الثلاثي التقليدي موجود في الصدارة بالعلامة الكاملة، ترجي نادي الافريقي النجم الرياضي الساحلي عنده 12 نقطة، ثم المركز الرابع ساقيت الزيت عنده 10 نقاط، بني خيار في المركز الخامس 8 نقاط، مكان المهدية 8 نقاط، المكنين 8 نقاط، ونسرة بلبة 6 نقاط، هذا 8 الفرق الأولانين في البطولة. ثم المركز التاسع الحمامات 6 نقاط، جمال 6 نقاط، المركز قبل الأخير والمركز الأخير للمنزه الرياضي واتحاد منزل تميم، زوز فرق اللي عندهم 4 نقاط.
0: باهي هذا حبيب، باهي خلينا طبعا نجمو نعملوا استنتاجات، انا من المدربين اللي تالقوا، انا من اللاعبين اللي تالقوا في الجوله،
1: ما نجموش كون غير المدربين اللي ربحوا باللي قلنا في المباشئات اللي هما عدنان بالحارث مدرب مكارم مهدية ولد النادي. شوف كل مره تستنجد بيه المهدية وكل مره يعمل خطوات باهيه باش يتحسن بالفريق، ومن بعد الموسم اللي فات واللي قبله ينسحب كل ما علاش على خاطر الظروف اللي تكون مادية خايبة وتكون الظروف اللي حاطة مش فهمت، وعندك المكارم فوتبول في الدوزيام ديفيزيون فهمت، معناتها احنا كان نعطيه ثقة ونعطيه لمويان عدنان بالحارث، نعرفه مدرب كف ونعرفه مدرب معناتها اكسبيريمونتي برشا وقادر كلو ليدو قادر يرجع المهدية وهو لعب على هز الألقاب مع المهدية كلاعب ولعب منتخب ولعب تذكر كوب دي مونت 95 لاعبين ربع نهائي مع كرواسيا خاسرين ضربة جزاء كان موجود هو والتركي وذو مجموعة المهدية والصغير محمد علي الصغير، معناتها مكان المهدية كما قال جمال مدرسة كبيرة متاع كرة اليد بحب ذاك نخليه ونعطيه الإمكانيات. اليوم قاعد ينجح عدنان بالحظ كل مرة كل باساج ينجح.
0: هل البعض يعني قالوا درس في المقابلة هذه قدموا عدنان بالحارث في مقابلة الساقية؟
1: صحيح عدنان بالحارث يتفوق تكتيكيا على عدة مدربين في البطولة التونسية، عنده الخبرة الكافية صال وجيل في قاعات الخليج وفي
0: المقابلة
1: هذه صحيح كانت لومبرانت نتاعو موجودة ويلا ميتريزي لو ماتش من الاول للاخر معناتها وعرف كيفاش يجري الافكتيف نتاعو وسكور يدل على هذاك سكور فما 6 7 بونتو فارق تقريبا معناتها فهمت اللي خلى المكارم المهدية 32 26 6 بونتو فارق
0: وفي الساقي راهو
1: وفي الساقي في الساقي
2: شو 6 رجع الساقي هو السؤال هذا اللي حير
0: هي أول هزيمة مش
1: أول هزيمة
0: أما أما أما أما في العادة إنه في المقابلات السنوات الأخيرة ما تربح في ديما تربح في المكان
2: رضيت ميدانها
0: هكا ولا
1: صحيح أنا أكسيدونت باركور نتصور إذا كان بتصير هكا نتائج أخرين خطر عندها من جوارات اللاعبين الخبرة من اللي جاوا من الغشام من نجم الساحلي نوري موا لعبت لعب وعندها كل الشبان اللي خذيتهم معناتها فما لا توليفة فما رفيق باشا فما توليفة ولازم فما خدمة على مستوى اللحمة بين اللاعبين وباش الفريق يولي كاربور في 100% كل شيء فما شوية خدمة ننتظروا ساقيت الزيت شنو باش يكون المآل التركيبة نتاع توليفة بين جوار اكسبيريمونتي جون
0: لكن احنا تو في الجوله الرابعه مازال ننتظروا
1: مازال شويه وقت ونشوف شنو اللي باش يصير شنو ما يصيرش. المدرب الثاني هو سامي سيدية مدرب نسرة بلبة، هذا انساني وقت ندرب زاد في الليجون في الصغار هو موجود معناتها من التسعينات من وفي بلبة درب الجمعيه النسائيه بتبلبة ديما موجود في بلبة ولد النادي يجي وين تغرق بلبة يجي على زوز ماتشات على ثلاثه وين ما فماش شكون يدرب يبدا هو السيزون يعمل ديما هو ومن بعد يخرج كيف نفس الطريقه ولا اكثر مع دلبة ديما موجود ديما ملقي صدره للجمعيه ديما ما تسمعوش وديما هو لا شوفي
2: حتى جمعيه
1: حتى الجمعية كي ما يدربش ويجيبوا يبدا موجود
0: عندنا صورته
1: عندنا عندنا حتى كان تحب
2: معاش منهم برشا
1: انسان خدام وولد الجمعية وعلى ذمة الجمعية تومومون توا بعد قدام من سنة باش معناتها عطاوه وبدا بالكابر وكذا وفهمت ان شاء الله هو حكيم عزيز زاد كيف ولد النادي اللي كان ديما ولكن ظروف عاليه هذا مدرب زاد عمل الاكسبلوا ونربح المكنين في المكنين وسليم سيدية سامحني قلت سامي
0: سليم
1: اي سليم سيدية من المدربين اللي عندهم خبره طويله في الميدان اما الاسم راهو كي تقول ما يعرفوه ولاد لوند الكل يعرفوه ولكن اعلاميا مش لاقي حظه زاد كيف معناتها خاطر ديما ولد النادي هذاك هو راه ديما ولد النادي هذاك هو راه
0: الصورة والفيديو قدامنا قد شاهدوا فيه من الصفحة الرسمية لفريق بلبة دونك برافو لسليم سيدية وبرافو لصاحب الخبرة عدنان بالحارث. دونك هذوما زوج مدربين اللي تألقوا في الجولة هذه. على مستوى اللاعبين حبيب،
1: مستوى اللاعبين اخترنا اللاعب اللي قاعد يتأقلم مع فريقه الجديد، اللي قاعد عنده برشة هو يحب يطلع في المستوى، ولكن ظروف كانت خليته ماهوش قاعد يسيت أدابتي، عمل انتجراسيون باية في الفريق الجديد متاعه، وقاعد مع يخدم مع مدرب كوف كما قلنا هو الحارس يوسف زيان. زوز على أربع مباريات، زوز مباريات MVP في النادي الافريقي،
0: الحارس السابق للنجم الساحلي،
1: النجم الساحلي. هو بيدو عمل انترفيو وقال لي قاعد يخدم، قاعد يحب يتقاعد، هذا قال لك حتى التو واللي يعطي فيه مش المستوى متاعي، يحب نمشي اكثر لقدام، يحب يزيد يمشي اكثر، عنده بوتنسيال كبير، ان شاء الله يلقى الامكانيه باش يوري كل الطاقه متاعه وكل الفنيات متاعه. عامل 16 تصدي في مباراة واحد، عام 46% قريب
0: 50%. برافو برافو.
1: اخترنا له دي فيديو،
0: ها شاهدوا الفيديو الاولاني من التألق متاعه والتصديات متاع يوسف زيان حارس النادي الافريقي، طبعا تألق في الجولة هذية. واحنا في كل جولة طبعا عندنا نختاروا اللاعبين يتألقوا، سواء حراس مرمى ولا لاعبين، هاو قدامنا الصور.
1: هذا اللاعب الدائرة مميش، معناتها لاعب مخضر مكسبيريمونتي على 6 أمتار، ياخذ كرة ويدور يلقى يوسف زيان يسكر له الكاش، يلقى يوسف زيان
0: فما بيلنتيات زادة نحاها
1: وحدة لحظة ضربة جزاء معاش ذاكم، وهذه ترابلسي الثانية، هي ترابلسي اللاعب زادة الاكسبيريمونتي الارير دروا متاع المهدية، كيفاش نتاع الحمامات كيفاش ينحيلوا كره على 6 امتار اكثر، كيفاش التصدي نتاع تصديات صعاب هذوما المفروض اهداف معناتها يعني مش
0: برافو،
1: وكيفاش يقدم ويسكر
2: حبيب فهم مدرب حراس، مدربين حراس موجودين
0: طبعا اي اكيد كل فريق عنده
1: معنا في النجم الساحلي نخدم
2: فما مدرب حراس خاص
1: هو فرد جينيراسيون. نرجع مره اخرى واصيل النملي راهم لواسط كانوا مع بعضهم الزوز، راهم الحارس الاول والحارس
2: هو يخدم على روحه
0: ويخدم على روحه يوسف ان شاء الله به. هذا لعب واحد اختارنا لأنه تألق به. ما أنا باش نمشيو إلى كأس العالم للأندية الحدث، كأس العالم للأندية اللي كما قلنا قاعد يدور أو قاعد يتلعب في مصر بكري شكر،
1: المدينة الإدارية الجديدة،
0: مدينة إدارية، هو عندهم أكثر من مدينة وعندهم أكثر من قاعة وأكثر من ما الحقيقة
1: من 24 سبتمبر إلى 1 الكأس العالم هذه للأندية المشاركة فيها 10 أندية. صار فما باش نحكي لكم عليها بالضبط كيفاش تصير، صار دور تمهيدي لأن المستوى يفرق. الدور التمهيدي الأول لعبوا فيه أربع فرق اللي هما خلنا نلقى لك لوس أنجلوس الفريق الأمريكي لعب مع الزمالك انهزم 40-17 وسيد نايل يونايتد من أستراليا لعب مع فيسبريم خسر 45-19 ومن بعد هذوما الزمالك وفيسبريم كي انتصروا مشاو للزوز مجموعات، زوز مجموعات، المجموعة ألف فيها برشلونة والزمالك ومولدي درب منتدى درب السلطان المغربي وباناي بيروس البرازيلي هذه في المجموعة أربعة والمجموعة ب فما فوكسي برلين، فيسبريم، الأهلي المصري وبرغان الكويتي. الأربعة هذوما باش يتبراو في كل واحد في مجموعته
0: وبعد لول الثاني
1: لول لا لا لا لول يقابل اللول
0: توا
1: فيسبريم كي شفتها في المباراة الأخرى تاع الزمالك كي ربحت الفوكسي برلين تقريبا في المرتبة الأولى باش تمشي تلعب ضد برشلونة النهائي تقريبا
0: نهائي كبير
1: برشلونة فيسبريم. الفرق الزوز الأخرين لوس أنجلوس وسيدني لعبوا مباراة تاني وربما كيما نقولوا زوز مباريات تكلاسات فيها لوس أنجلوس التاسعة والسيدني العاشرة انتصرت في مباراة لوس أنجلوس وانتصرت سيدني في مباراة ولكن الفارق كان لوس أنجلوس. توا كل فريق يتكلاسى في مرتبة مثلا الثاني ضد الثاني يلعبوا على المرتبة الثالثة والرابعة اللول والثاني يلعبوا على اللول والثاني وهكذا دواليك ماشي والنتائج اللي عندك جمال كان شفتهم
0: أيام الأقرب ذولي برشلونة
1: برشلونة
0: طبعا ماشي
1: برشلونة
2: خمسة وخميس عليكم أخويا فوت وهون ما شاء الله عليكم
1: برشلونة معندها من الفرق اللي
0: والله تسألت قلت وين الريال
2: الريال
0: لا غالب
1: لا هذه ما لازمك تكون تقول من الأندية اللي تو فوكسي برلين مثلا ربحت برغال الكويتي 38-18 الفيسبريم ربحت الأهلي 31-23 هذه في المجموعة الأولى هذه المجموعة الأولى في المجموعة في الزمالك ربحت المنتدى المغربي 42-17 برشلونة ربحت الفريق البرازيلي بانيرو روس 44-33 واليوم في المباراة الأخيرة اللي كنا نشوفه فيها جمال فيسبريم تنتصر على فوكسي برلين 34-33 في آخر دقيقة. في آخر مباراة كاملة فوكسي برلين هي متقدمة متقدمة في آخر دقيقة اللي خلت أنا مع العلم وأنه فيسبرين فيها الحارس الدنماركي أمين نيلسن وفيها أربع لاعبين من منتخب مصر يحيى الدرع أحمد هشام علي زين وأحمد عاد اللي هما زوز من اللاعب من الأهلي علي زين وأحمد عاد وهذوما باش نشوفوهم وكانوا فاعلين في المباراة هذه ضد وهذوما باش نشوفوهم في النهائي إن شاء الله نشوفوا النهائي
0: شفت علاش الفرق
2: مستوى المنافسة
1: شوف خصوص فرق مصريه تشارك الاهلي والزمالك
0: واحنا مع الغلب
2: بعد نحكي على اللاعبين هذوما المسار اللي يلعبوا في الفرق الاوروبيه
1: تحط القنوات راه مستوى المباريات كاس عالم
2: انديه على مستوى
0: الرعايه اون سبور هي المخده حقوق يعني تنجم تفرجوا تتابعوا الحل المستوى العالي جدا هذا في كره اليد العالميه شيء يعمل كيف على شي حاجه اخرى حبيب
1: لا هذاك هو جمال
0: شكرا اكيد الاسبوع القادم لا
1: ان شاء الله الاسبوع القادم نكملوا نتابعوا البطوله ونشوفوا شكون هز كاس العالم للانديه
0: ان شاء الله شكرا هذا طبعا
2: حبيت نسال الحبيب شكون الاقرب في الفوز اسكو برشلونه ولا الفريق
1: اي هو الحقيقه برشلونه اقرب اما فيسبريم بيلعب اربع لاعبين مصريين في مصر
2: حتى برشلونه عنده لاعبين زاد مستوى عالي
0: وعنده حارس ممتاز
1: جمهور قلت لك
2: جمهور
1: كان فيسبريم مش تلعب تقريبا كان في
0: حبيبا كي تحكي لي عن جمهور الفرق هذه لا تعرف جمهور لا تعرف شيء منش في تونس
1: قريبه فيسبريم شكرا مع فوكسي برلين زاد مع فوكسي برلين نحات الطرح نتاعها في
2: اخر شاله فوكسي برلين جمهورنا
0: بس تفقه قد أعلم هاي نمشي بموزيكا وبعد رجعين بعد شوي يجي بحثنا يجي بحثنا السي وسام الطيف العضو الجامعي نحكي على المنتخب الأولمبي اللي عنده زوز مقابلة مهمين في الملعب الأولمبي بسوسة قدام البنين
4: راديو سبورت

0: Orange Boost il rentrée B5G.
1: You en exclusivité ma Orange et Samsung Galaxy A17 5G. Smartphone boosté par l'IA. Batterie Doom ou caméra 50 mégapixels. Ou Zidma Buds ou chargeur ADI. Et Velcol de 899 dinar pour 1287 dinar.
0: Mais les fiches t'estan, imchi la boutique Orange ou la autre la orange.in ou boost il rentré B5G.
1: عندك أورانج.
2: كانك على تبحيرة ناوي أقصد بوجعفر والقنطاوي الحجر المقلوبة والبسيسة المرتوبة وجهة السياح في مساكن القلعة أكودة وهرق لا ترتاح حافلة ليلة مع نهار يحليني سوسة في المنار
3: جوهرة أفهم
4: بوبليسيتي
5: راديو سبور

والشفة مغطيها الروج يمين دي لحنينة الدنيا ضوات عليها هي وزادت حلات في عينيا نسيت الهم وش صاير فيا وبديت نغني على الحب من وقت مخي تقلب واللي تنغني على الحب واللي تنغني على الحب لكن ما عندي شي قلب

0: Rádio Sport. الستة وستة دقائق عودة في راديو سبور. نذكر اللي تابعوا فينا في راديو سبور حتى للسبعة. تحية لكل السادة المستمعين، وأيضا تحية دائما للمشاهدين متاعنا عبر جوهرة تي في، خاصة الموجودين خارج حدود الوطن اللي تابعوا فينا بعدد كبير. دونك أهلا وسهلا بكم، مزرع معكم في الساعة الأخيرة من هذا الماراثون الرياضي. الساعة الأخيرة حبينا نخصوها لأحد المنتخبات الناجحة في كرة القدم. نعرفوا اللي عندنا منتخبات من الأكابر إلى الأداني، ثم منتخب الحقيقة يلزم نقولوا فيه كلمة خير باعتبار أن النتائج هي تفرض ذلك. احنا وقت ساعات في تامونا يقولوا استوفيق ننقدوا برشي ننقدوا، ما وقت ننقدوا وقت اللي النتائج مش موجودة، وقت اللي زادة تكون النتائج موجودة ما لازمنا نقولوا برافو، لازم نقولوا زادة يعتم الصحة للمشرفين على المنتخب هذايا من مدربين من إداريين ومن لاعبين. دونك اكيد فهمتوني نحكي على المنتخب الاولمبي اللي يستعد في الملعب الاولمبي بسوسة باش يلعب مقابله مهمه جدا قدام البنين، ثم بعد يلعب لقاء العوده خارج حدود الوطن. اختيار الملعب الاولمبي بسوسة، الاجواء، التحضيرات، هذا الكل باش نعرفوه طبعا من خلال استضافتنا للسيد وسام الطيف العضو الجامعي والمسؤول على المنتخب الاولمبي وايضا رئيس لجنه التنظيم بالجامعه التونسيه لكره القدم. نحكي على اهميه المباراه هذه، نحكيه على حظوظنا في المقابلة هذه، ونحكيه خاصة على اختيار الملعب الأولمبي بسوسة، خاصة وأنا مع في الأسبوع الفارط شفنا برشا حديث على منتخب الأكابر، فما برشا جماهير تنادي باللا مركزية، وكما موجود في عدة دول نعرفوا في أوروبا المنتخب متاعهم كل مقابلة في بلاد كيف كيف في فرنسا، في حتى في بعض البلدان العربية كما الجزائر والمغرب ومصر. احنا ان شاء الله نوصلوا للجانب هذا، ولو ان باش نكونوا واضحين راه البنيه التحتيه تتحكم فينا، لانه فما مقابلات رسميه ما نجموش يتلعبوا لانه عندنا ملعب وحيد للاسف في تونس هو اللي نجم مؤهل باش يحتضن. تحب تقول قبل ما نستقبل سي ويسام طيب
1: كلام صحيح ولا لا؟ كلامك واقعي وذكري صحيح،
0: خاطر ساعات ثم برشا يطالب يقول لك اخويا لا مركزي اي لا مركزي بودنا. لكن الكاف هي ما يقابل حتى استاد،
1: وبدنا قبل كنا نمشيو المنتخب يلعب في المستير ويلعب في
0: السفاقس
1: وفي باجا،
0: يعني وقتها كانوا مؤهلين ملاعب
1: صحيح. علاش تو خاطر
0: فما تحسينات ما صاروش
1: صحيح. دونك هكا علاش حبيت نسال هل مباراه
0: نرحبوا بيه ساعه نرحبوا بيه تبدي تسال ديريكت انت. مرحبا بك سي وسام، اهلا وسهلا بك.
2: مرحبا بك يا زي جمال، مرحبا بستوفيق، مرحبا بكل ضيوفك الكرام.
0: اذا تنجم تسال ميسي شبدا بك مع تفضل استوفيق.
1: معناها ما دام المباراه هذه رسميه في الملعب الاولمبي بسوسه، معناها تخذيتوا لافال نتاع الكاف والملعب الاولمبي بسوسه
0: مؤهل
1: باش نلعبوا
0: في الصنف هذا.
1: هي
0: في الصنف هذا
1: مباراة كرة قدم،
2: نحب نوضح لك
1: توضيح للجماهير
2: انه عندنا اربع ملاعب هومولوجي من قبل كاف، لكن في كاتيجوري ديفيرون، عندنا كاتيجوري ا في الملعب راتس، بالنسبه للصنف الاكابر من الجمال كان في الكاتيجوري ا، دونك من الجمال كان في ملعب راتس. عندنا زوز ملاعب كاتيجوري بي اللي هي ملعب سوسه وملعب صفاقس، وعندنا كاتيجوري سي اللي هي ملعب المنستير.
0: دونك اي ما هو قال لك بالتصنيف، يعني مثلا منتخب لك ما يجيبش يلعب في الملعب الاولمبي بسوسه، ما يجيبش يلعب في اي ملعب اخر باعتبار انه ما همش حاضرين. يعني ساعتين فكر انت على الاجواء، واحنا كنا حاضرين ذول زاد في التمارين وفي متابعه المنتخب الاولمبي.
3: بالفعل المنتخب الاولمبي اللي موجود في استاج في سوسه زوز مقابلات باش يكونوا في تصفيات الكان، الاولى باش تكون نهار الثلاثاء المقبل 29 سبتمبر في الملعب الاولمبي بسوسه انطلاقا من 7 نتاع العشيه ضد منتخب البنين، ومباراه العوده اللي باش تكون ان شاء الله نهار 5 اكتوبر انطلاقا من 4 بوقت تونس، لكن باش تلعب في توغو مش في البنين، في العاصمه لومي. كنا حاضرين ايضا في الاجواء وايضا التصريحات من خلال انيس بوجلبان وايضا انس الخردين، ما نعرفش اذا كان تحب نسمع تصريحات ولا بعد شويه نرجعوا للاجواء اللي دارت في الاستاج نتاع ليكيب ناسيونال في سوسه.
0: خلينا ناخذ كلمه مع سي وسام ومن بعد نمشيو لحضورنا في الندوه الصحفيه. سي وسام دونك مباراه مهمه، واعتقد ان المنتخب هذا يعني انتم كمكتب جامعي راضين عليه باعتبار انه بالملموس حقق بعض النتائج، يبقى الترشح هذا مهم جدا على المستوى الافريقي، دونك هذاك علاش اعتقد انه مجندي لكل المنتخب هذا.
2: صحيح سي جمال، هو فما عمل كبير قاعدين يقوموا به في الجامعه التونسيه كره القدم على مستوى اصناف الشبان، كما زاد نتمنى حظ سعيد للمنتخب ايفان اللي قاعد توا يتبارد ضد منتخب المغرب ان شاء الله يتفوق، ان شاء الله اللي هو منتخب خاب تحضيرات كبيره. ان شاء الله احنا كمنتخب اولمبي عندنا كما قال سيانيس عندنا مباراه الذهاب اللي هي مباراه مهمه وترشيحيه لكاس افريقيا اللي اقل من 23 سنه. المباراه هذه مش تدور يوم الثلاثاء في ملعب الاولمبي بسوس على الساعه 7 مساء، الرتور يوم
3: 5 اكتوبر،
2: يوم 5 اكتوبر في لومي، لانه كما قال سيد توفيق معناتها الملعب لازم تكون مولوجي، وبالتالي البنين ما عندهاش ملعب مولوجي على شجر مقابلات هالكل في لومي في في التوغو. المباراه هذه كما قلنا جي هي نتيجه سلسله كبيره من التحضيرات قمنا بها. المنتخب هذايا اجرينا لحد الان 12 مباراه وديه، التحضيرات بدات من اكتوبر 2025 واول تربص تحضيري كنا جريناه لنا في مدينه سوسة، وعملنا زوج مباريات ضد منتخب العراق. كيف كيف زاد في نوفمبر 2025 عملنا 3 مباريات وديه في تربص في الامارات، 3 مباريات ضد قطر، ضد الامارات وضد السعوديه. في مارس 2026 تحولنا الى الى الكوت ديفوار واجرينا زوج مقابلات ضد منتخب الكوت ديفوار. التجربة هذه حبينا احنا نستبقه ونمشيو للافريك ساب ساهريان باش نشوفوا الاجواء غادي، باش خاطر نعرفوا اللاعبين اغلبيتهم لاعبين شبان مازالوا ما دخلوش في المسابقات الافريقيه، كيف كيف اللاعبين ما عندهم ازدواج جنسيه اللي هما ما لعبوش في افريقيا، وبالتالي حبيناهم يتنقلوا الغادي ويشوفوا الاجواء ويشوفوا الحراره وحتى كوتي لوجيستيك دونك نشوفوا شنو هما الصعوبات الموجوده، وبالتالي نتلافوها في المقابلات الرسميه. كملنا التحضيرات هذه بدورة كبيرة ياسر، ودورة على مستوى عالمي هي دورة تولون في فرنسا واللي تحصلنا فيها على المرتبة الثانية في نهائي ضد البرتغال. دونك التحضيرات كانت تحضيرات جيدة، تولعنا جروب سوليدير، جروب معناتها الوليدات الكل الحق معناتها على مستوى عالي من الأخلاق، على مستوى عالي من الفنيات. كنا أجرينا كذلك زادة بنسبة كبيرة من المنتخب هذا عند هم اللاعبين المحليين، كنا تحولنا إلى إيطاليا وخذنا اللعب البحر المتوسط وتحصلنا على المرتبة الثانية، وبالتالي ميدالية فضية عنا مدة كبيرة ما تحصلناش عليها. الحمد لله الفريق هذا كما قلنا قاعد يخدم، لكن الأوبجكتيف اللي قاعد نخدم عليه هو ديما الكاس افريقيا الترشيحية للألعاب الأولمبية إن شاء الله.
0: دونك كلام مهم حسب ما تشوف، تحذيرات كبيرة الواحد اللي كان
1: حاجة الطيبة اللي تحذيرات بدات بكر، والمباريات الودية هامة جدا، لأنه في بعض الأوقات وكنا شفنا في السنوات الفارطة فريق الأولمبي أو حتى الأوسط يعني يلعبوا زوج مباريات ثلاث مباريات مع موريتانيا ذهاب وإياب
0: زوج تجمعات عام كامل الموضوع.
1: ولكن في التكوين اللاعب مطالب مش على الأقل يلعب 12-15 مباراة ومتنوع ضد فرق إفريقية كما قال
0: أوروبية
1: تلعب مع ناس أقوى منك، مش تشوف مستواك وتخدم على الشيء هذا. والحاجة الإيجابية اللي المكونات نتاع الفريق هذا والمجموعة اللي متكونة من لاعبين اللي ينشطوا في البطولة التونسية هذه حاجة إيجابية، مع بعض العناصر اللامعة واللي تنشط في أوروبا واللي أنيس معناها
0: هو أنيس عندك القائمة، هاو تعطينا أنيس القائمة، معطينا القائمة أنيس
3: دونك الليستة متاع المنتخب الوطني اللي أقل من 23 سنة المدعوة لزوز مقابلة ضد البنين. في حراسة المرمى أنس الخرداني، ريان بسباس، معتز الحنزولي، في الدفاع محمد أمين علالة، أمين إلياس جرولر، علاء الدين الدربالي، جوزيف طيب، عمار عبد الحق، ياسين المناع، يوسف الحرش، أنيس دوبال، ريان الرحيمي، جبريل مؤمن. في وسط الميدان أمان الله المحرزي، حمزة العبيدي، ميراس بن حسن، محمد ريان عنان، لؤي اللاتراعي، محمد صادق محمود. وفي الهجوم أنس حاج محمد، وليد ذويب، نسيم الدنداني، عمر بن علي، وإبراهيم السويسي.
0: باهي هاي كنا حاضرين احنا نيس في التمارين، كنت فريق الإذاعة كان حاضر في شخص زميلتنا رجاء وقمنا ببعض الحوارات هكا وده.
3: بالفعل زوز حوارات نبدأهم بمدرب المنتخب الوطني اللي أقل من 23 سنة أنيس بوجلبان، نسمعوا شنو قال على التحضيرات.
4: هذا الرسمية بدأت أول ماتش كاليفيكاتيف للكاس افريقيا اللي هي مباراتين الآن الأولمبياد، دونك بعد دو تورنوا بزوموا نشري Just a bit. جديد مسؤولية كبيرة للمحلية كل هدف كبير الجيل هذا طاهر كبير دونك كل ما مش حق وإن شاء الله يصير تميز لدى الماتش ماتش هذي مش كون مش كون مش كون
0: تعليق استفيق الكلام هو كلام انيس بوجلبان
1: كلام انيس واقعي انا قال لك اون ابل دروا ليرو
0: فوالا صحيح
1: فريق متكامل متجانس الجامعه وفرت لهم جميع ظروف النجاح
0: كورانت
1: الجمهور مش يكون ان شاء الله متواجد بعد هذا
0: غفير
1: اللاعبين زاد كيف كيف قاعدين يقدموا في مستوى وقاعدين سورتو البروغريس هذا اهم شيء والتوليفه بدات دونك ضد فريق البناء اللي مش السنغال وما هوش الكاميرون وما هوش نيجيريا مقارنة بالإمكانيات نتاع اللاعبين نتاعنا اللي ظهروا في تورنوا نتاع تولون ولا شفناه في إيطاليا فنعتبر اللي أنيس عنده ثقة في اللاعبين نتاعه وهم زادة كيف مطالبين مش يفرضوا
0: باش يثبتوا
1: يثبتوا ويفرضوا أنفسهم اللي هذو النواة نتاع مستقبل منتخبنا في السنة القادمة
0: فمازلنا مع الحوارات أنيس
3: بالفعل نواصلوا مع أنس الخرداني اللي يعرف جيدا الملعب الأولمبي بسوسة اللي باش يخوض فيه المقابلة منتخبنا الوطني نسمعوا شنو قال على المقابلة المنتظرة وخاصة نعاوتوا بما أنه حارس سابق للنجم الرياضي الساحلي لأولمبي سوسة
5: بحر متوسط خلينا منهم برشا تجارب حلوة كوسوسوا في فرنسا ولا في إيطاليا الجروب كان قريب برشا بعضه عملنا بريستاسيون باهية الجروب كان باهي نحن وحدة الحمد لله تو الدور الرسمي ننساو اللي فات تو ماتش دو ماتش كونتر البيني كواليفيكاسيون ما عندناش الحق نغلطو لازمنا نعملو دو ماتش في أعلى مستوى إن شاء الله ربي يجي نفسه
0: مجهول صوصة نسمع
5: ذكريات حلوة انك ترجع للستاد اللي بديت فيها اللي تربيت الجماعة اللي تربيت فيها اللي طوال عليا معنا عندها فضل كبير عليا فرحان برشا اني رجعت اليوم
0: انس طبعا هذا نفس الخرداني ويعطيكم الصحة سي وسام حفظت على بعض اللاعبين يعني نعرف في تو في
1: الظروف على غريبة
0: فتشوف في برشا رياضة أخرى الملاعبين قاعدين
1: في السباحة في
0: استقطاب من الدول الخليجية لعدد اللاعبين وهذوما نعرف اللي نفس الخرداني وزاد أمن الله يظهر لي هكا
1: تراي زاد كان غادي
0: أي دونك باهي كي نحافظوا على العناصر نتاعنا هذوما لأن نجموا يفيدوا المنتخب
2: نشكر اللاعبين الكل الحق اللي يظهروا معناتها مستوى من الوطنيه ومستوى من الجديه كبيره بروفيسيوناليزم كبير الحق خلال التمارين ولا خلال حتى المباريات الرسميه ناس انجاجي ناس تخدم على مشروع مجموعه معناتها متماسكه مجموعه معناتها ديما بالاتصال ببعضهم الحق معناتها الشكر كبير لهم هما وان شاء الله الوجه هذا يوريوه ان شاء الله يوم الثلاثاء ان شاء الله ونوروا تونس ان شاء الله مشرفوه
0: متفائلين شو محضرين المقابله هذه على مستوى التنظيمي مثلا احنا توا ننقدوا في الجماهير وما يشقى تحضر بعدد كبيره هل اختياركم الملعب الاولمبي بسوسه كان يعني مدروس في هدف ربما فيه تفكير انه الجانب الجماهيري باش يكون حاضر بعدد كبير
2: بيان سور سي جمال احنا ديما شعار الجامعة التونسية لكرة القدم هي ديسنتراليزاسيون بالتالي حتى كي نشوف تربصات المنتخب الأولمبي كانت في الأغلب خارج تونس العاصمة بالتالي باش الجماهير الكل تشاهد المنتخب هذا وتكون قريبة من المنتخب هذا احنا جا لعبنا في خلال تربصات اللي في تونس لعبنا في سوسة لعبنا في القروان زادة فهمت حتى في صنف الأكابر راهو مثلا مقابلة مالي حبينا ان نجريوها في ملعب صفاقس لكن لغالب عندها من المنتخب المالي صار انها تكون في تونس العاصمه خدنا نعرفوا لذيك الوقت كل ثلاثة ايام مقابله دونك التنقل مدينه صفاقس باش يخسرهم برشا وقت وبالتالي بطلب من المنتخب المالي معناتها خيرنا باش نجريوها في ملعب رتس
0: الحضور الجماهيري هل وقع تحسيس هل انكم عاملين على ربما التشجيعات اللي باش يلقاها المنتخب هذا خاصة انه يعني منتخب قدم نتائج طيبة عمل فيه بوادر نتاع مستقبل فيه عناصر لامعة في الفرق نتاعهم
2: سي جمال احنا نعاونوا برشا على الحضور الجماهيري الكبير اول حاجة كتكريم للمنتخب هذا اللي حقق نتائج طيبة إلى حد الآن، وبالتالي ننتظر التشجيع الكافي من الجماهير التونسية. كيف كيف زاد توقيت المباراة اللي هو على الساعة السابعة ليلا، وبالتالي توقيت مناسب على الأضواء الكاشفة. إن شاء الله الجماهير التلامذة الجنس اللاتيف زاد إن شاء الله نلقاه موجود بكثرة، لأنه يعني نعرف بمقابلات منتخب ديما العنصر النسائي يكون موجود فيها بكثرة، خصوصا أنه التوقيت مناسب معناتها في على الأضواء الكاشفة.
0: ومش يكون مجاني دخول
2: إن شاء الله، الدخول مش يكون مجاني.
0: أيه زين ما زين ما هذه تقدر تقولها سي وسام، مش تعرف العباد.
2: إحنا نعرف الجماهير التونسية ما تبخلش على المنتخب، والمنتخب الأولمبي اللي هو كما قلنا أجرى أغلبية التربصات بتاعه هنا، وبرغم ذلك إحنا خيرنا باش يكون الحضور مجاني، خصوصا إنه معناتها نتوسم إنه عديد التلاميذ عديد الطلبة يكونوا موجودين إن شاء الله تجاه المنتخب هذا.
0: دونك الأضواء الكاشفة هذه الحقيقة مفاجأة سارة استفيق في الملعب الأولمبي بسوسة، بشدوا المباراة تحت الأضواء الكاشفة، واللي احنا يعني طلبنا أكثر من مرة باش المقابلات تتلعب في الليل. باهي يا سيدي المنتخب ها وفما إمكانية، خلينا نشوفوا الصورة جميلة، شو رأيك؟
1: لا إن شاء الله، احنا مش خاص كان مباريات احنا في رمضان وفي الصيف قلنا علاش نلعبوا في الليل، ولكن اللي دواعي خارج على نطاق الجامعة والرابطة ما نجموش نلعبوا في الليل. دونك نصور المباراة هذه في سوسة
0: سبعة متاع الليل،
1: سبعة متاع الليل، يعني كن نتمنى أنه على الأقل الدعاية تكون أقوى من هكا سيرة. وحبيت معناها على الأقل معناها اللي يدخل مدينة سوسة يحس اللي فما مباراة تاع كرة قدم والمنتخب الأولمبي موجود في سوسة، حتى في الأحياء، حتى في المناشير، حويجات دي بوندرول اللي تخلينا نحسوا اللي المنتخب موجود في سوسة، خاطر يا قلت الامكانيات داكور وسائل الاعلام يا خويا جوره فيها مش مقصره، وديما تبث في لي سبوت، وديما تحسس في الجماهير مش تحضر، وتعلمها على الاقل بالتوقيت، وتعلمها ان الدخول مجاني، وحتى تتصل في بالسيارات وين تقف و و و، وهذيك حاجه ايجابيه. تبقى يا ريت انه دائما قبل المباريات هذوما انه نحسوا الجماهير يا ولدي راهو منتخبكم، منتخب الشباب هذا ومنتخب الاولمبي مش يكون موجود، مش يزيد معناها حتى مش سوسة برك الساحل الكل، علاش ولا من كافة أنحاء الجمهورية اللي حاب يجي مرحبا به.
2: هو كلامك صحيح توفيق، لكن نعرفوا اللي المنتخب مباراة المنتخب الأولمبي هذه تزامنت مع زوز مباريات المنتخب الوطني، وبالتالي هي مدروسة، لأنه خيرنا ندور المباراة الأولى متاع المنتخب، لأنه تركيز كامل من الجماهير على المقابلة الأولى
0: والمقابلة الثانية،
2: دونك ما زالونا توا أكثر من 48 ساعة للمباراة، وبالتالي إن شاء الله توا مش نبدأ في الحملة هذه وفي الإسبوت ببليسيتير إن شاء الله، والإسبوت متاع اللاعبين اللي يدعو الجماهير للحضور مع كيف كيف زاد الإذاعات الجهوية الوطنية للحق ما عندها تدعم فينا وقاعدة تقوم بعمل كبير إن شاء الله باش الجمهور يكون موجود، وبالتالي نسوق الصورة الكسوة لمدينة سوسة والكسوة لتونس الكل والرياضة في تونس على أحسن ما يرام إن شاء الله.
0: أيها وقفة مع الموزيكا، وبعد نسألو نسألوك سي وسام على الرصيد البشري هذا، هل يعني يعني فيه دراسة وفيه خاصة يعني تناغم بين الإدارة الفنية ومن ربما يقوم بالكشف على المواهب هذية، وكيفاش يقع التواصل، وشني السياسة متاع الجامعة في الجانب هذية، لأنه برشا حديث على الجانب هذية.
6: راديو سبورت

0: Rádio Sport. الستة وثمانية وعشرين دقيقة عودة في راديو سبور. نذكر ضيفنا السيد وسام الطيف المسؤول على منتخب الأولمبي والعضو الجامعي ورئيس لجنة التنظيم. قبلها نيسي ذولي نتيجة بيضاء إلى حد الآن في مصر لأنه منتخب آخر هو سي وسام جاب حذانا باش نحكي على المنتخب الأولمبي اللي باش يلعب مباراته نهار الثلاثة مع المنتخب البيني في الملعب الأولمبي بسوسة. لكن الحقيقة منتخبات كل قاعدة تكور توا عندنا منتخب زاد يكور في مباراة مهمة اللي هو ذولي أقل شوية في العمر اللي أقل من 20 سنة ذولي هكا ولا
1: أقل من 20 سنة. منتخبنا الوطني بقيادة المدرب نبيل الترابلسي يلعب حاليا في استاد السويس في مصر ضد نظيره المغربي حتى الدقيقة 28 تقريبا. التعادل 0-0. نعطيكم التشكيلة بدأ به المنتخب الوطني التونسي: سليم بوعسكر في حراسة المرمى، شمس الدين جريد، ريان بوقديدة، وسيم قرشي، نعيم التلمودي، يوسف مراد، نويم سترونز، سالم بوعجيلة، فيرار بريك، شهاب العبدلي ومحمد ياسين الشعباني. نذكر أنه منتخبنا في المقابلة الأولى كانت عادل مع الجزائر هدف مقابل هدف، والجزائر ربحت بكري شوية المنتخب الليبي بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف. دونك الترتيب الآني بالنتيجة الحالية متاع 0-0: الجزائر الأولى عندها 4 نقاط، مصر الثانية عندها 3 نقاط، ثم تونس 2 نقاط بالنتيجة الحالية، المغرب عندها نقطة، وليبيا عندها 0 من النقاط. نذكر هما 5 منتخبات في تصفية شمال أفريقيا يترشحوا 2 الأول والثاني يمشيوا للكوب دافريقيا اللي بيصير في غانا، واللي نذكر الربع نتاع المربع الذهبي باش يمشي للمونديال.
0: وان شاء الله حظ سعيد للمنتخب الوطني التونسي. مازال برشا وقت ان شاء الله يفوز في المقابله هذه لانه كان تعثر في المباراه الاولى وعمل نقطه التعادل. نحكي سي وسام على الرصيد البشري خاصه في المنتخب الاولمبي. الرصيد البشري متنوع من لاعبين بارزين في البطوله الى لاعبين يعني يلعبوا في اوروبا. وتو بعد عندي يعني حاجه باش نعديها للاعب يلعب في اوروبا مازال كيف صحه في ايطاليا.
2: صحيح عزيزي جمال، احنا الرصيد هذا معناتها متكون كما قلت انت من لاعبين في البطوله التونسيه مختلف اصنافها.
0: هذه الحاجه اللي يلعبوا في الكبر زاد
2: وفي الكبر وفي كثير من اللاعبين مزدوج جنسيه اللي يلعبوا في بطولات اوروبيه كسوا في اليوفان 3 نتاع عده انديه معروفه والا في الرابطه الثانيه كسوا الفرنسيه ولا الرابطه الثانيه البلجيكيه. الرصيد هذا معناتها وقع العمل الكبير من الإطار الفني اللي بدأ بسعد الحيب السلطان نشكروه وكمانه بسيانيس بجلبان، تبعنا عديد اللاعبين معناتها في عديد التربصات وباش نشوفوا اللاعبين هذو عن قرب ونظروا حتى لعب، وقع استكشاف حتى لاعبين من صنف الأمال كي نشوفوا معناتها لاعب حمزة العبيدي معناتها اللي وقع اكتشاف وقع تطوير الإمكانيات متاعه من خلال المنتخب الوطني وبالتالي أصبح ضمن الرصيد الأكابر للنادي الفريقي. كيف على الدين الدربالي زاد اللي وقع اكتشافه مسلم في العمل الدرجة الرياضي التونسي واللي أصبح عنصر أساسي في المنتخب معناتها عنصر

0: متميز. كيف كيف معناتها عديد اللاعبين الاخرين اللي وقع تاثيرهم باش استحفظنا على الجيل هذايا وتحصلنا على مجموعه متكامله، مجموعه متجانسه ان شاء الله تنور كره القدم التونسيه ان شاء الله.
1: هو فما خطه في كل خطه فنيه في كل المنتخبات، يعني متابعه اللاعبين اللي عندهم متواجدين في اوروبا وينشطوا في هكا ولا هكا ولا سي
0: بيسير معناتها من خلال خليت اكتشاف اللاعبين بالجامعة التونسية كرة القدم من خلال الإدارة الفنية نتبعوا في اللاعبين سواء داخل الجمهورية ولا خارج الجمهورية، قاعدين نتبعوا فيهم معناتها في أسبوعيا من خلال التمارين نتاعهم، من خلال الكونسيون فيزيك نتاعهم، من خلال المقابلات نتاعهم اللي قاعدين الإدارة الفنية معناتها الإدارة الفنية المنتخب نشاهدوه خلال التربصات وخلال المقابلات، لكن عنده عمل يومي في الجامعة التونسية كرة القدم باش يتواصلوا مع اللاعبين هذوما كسوا داخل الجمهورية وخارج الجمهورية باش يتم تأثيرهم وباش نتبعوا الليفوليسيون نتاعهم كيف كيف حتى من خلال الناحية الطبية معناتها من خلال الإطار الطبي المنتخب اللي هو إطار متميز قاعدين كيف كيف معناتها نسروا على سلامة اللاعبين وباش وصلنا للمجموعة هذه اللي إن شاء الله كما قلنا تشرفنا وتفرح الجماهير التونسية.
1: ما دام الناس نحكيوا على المنتخب وسي وسام، سي وسام يحكي على المنتخب الأولمبي اللي فيه عدة عناصر ممتازة تلعب في أوروبا، حاليا منتخب أقل من 18 سنة كما قلت أنت متعادل مع المغرب صفر مقابل صفر، وفما لاعب زاد تبعناه واليوم سمعنا عليه أخبار طيبة اللي هو أعطينا فكرة عليه، خاصة أنه أمضى في عمر 18 سنة أول عقد احتراف رسمي.
2: بالفعل هو قابيل قريع يوقع أول عقد احتراف في إيطاليا، الملاعب هذا لاعب شاب 18 سنة كما قلت أول كونترا، ونشوفوا الصور وأيضا الفيديو متاع الإمضاء متاعه، صح في فريق فيتر بيزي في إيطاليا بعد مسيرة تكوينية بداها من موناكو لمدة 5 سنوات، نيس لمدة 2 سنوات، وأولمبيك نيم لمدة 3 سنوات.
1: ولكن اللاعب هذا يسبق له جاء للمنتخب براوة.
2: بالفعل شارك في بعض التربصات مع المنتخب،
1: شارك في نفس المسابقة اللي قاعد يشارك فيها تو المنتخب باتحاد شمال أفريقيا، شارك في كأس أفريقيا ما كانش موجود في كأس العالم، أما سبق له أنه كان موجود ولعب مقابلة رسمية. شنو رأيك سي توفيق في انه يتكون في الجمعيات هذه؟ ذكرنا بالجمعيات اللي تكون فيها نيس،
2: تكون في موناكو، نيس، اولمبيك نيم، وحاليا في فيتر بيزي اول عقد احتراف في ايطاليا.
3: مدارس في التكوين موناكو خرج تيري اونري كومباني ومبامبي و دونك ونيس نفس الشيء، فاعتقد اللي مادام وقع اول عقد احتراف في فريق الايطالي هذا أكيد عنده البوتنسيال مش يكون موجود في المجموعة هذه، فننتظره تألقه مش هيقع استقطابه.
1: لا يزم يزم يزم يعني يقع متابعته، خاصة لأنه سبق له جاء في 2024 مع اليوناف كان حاضر في كل الاستاجات، كوب دافريك 2025 كان موجود في كل الاستاجات، طبعا بعد في ملعبش كوب دي موند لأنه مروب تاتر فما خيارات فنية،
3: دونك في اللجنة في الإدارة الفنية
1: يزم يعاودوا
3: فما داتا
1: ميزاجور
3: فما لجنة بتاع متابعة كما قال توسيس
1: سي وسام
3: سي سور مش يعاودوا يشوفوا الملاعبين هذوما الكل، يعاودوا بيتو خطر فما ناس مش اللي معناها بتاتر رات انستاج ننسوه، ليه بالعكس لازمنا نقعدوا نتابعوا فيه، يمكن الفارو ريبروندر يعاود يكتشف نفسه يمشي نادي اخر يتحسن يتالق، نقعدوا ديما نتابعوا مش هكاو ملا ما جينا اخفق في مباراه ننسوه، ليه بعد نكتشفوا اللي اللاعب هذاك ولا ملاعب كبير
1: ونجم يهرب علينا
3: هذا هو المتابعه ضروريه.
1: هذاك علاش موجه السي وسام الملاحظه هذه، علاش عدينا الملاعب هذا؟ لانه كم من لاعب جاء عمل استاجات وشارك في دورات معينه وبعد لخيارات فنيه ولا تغيير مدرب غير مدرب يمشي على الملاعب هذاك وبعد نسمعوا به يعني الملاعب هذاك نولي واحنا نجري وراه ويرفض باش يجي المنتخب، وهذا ليس يرى في المنتخب. لكن
0: هو سي جمال قصة كلامك معناتها اي لاعب راه نجم يكون في بيريود معينه في وقت الفراغ، واي لاعب نجم يتطور بصفه كبيره صحيح. في فتره زمنيه قصيره، بالتالي المتابعه هذه ديما متابعه كما نقولوا معناتها متابعه لصيقه للاعبين هذوما في سواء في اوروبا ولا في تونس. احنا ناخذ اكزامبل المنتخب الاولمبي في الاستاج هذا، رغم المجموعه متكامله كما قلنا قامت بعد التربصات كيبرزوا زوج لاعبين جدد موجودين وموجودين تو في الستاج هدايا اللي هو سي بن حسن من المنستير هذا المنستيري
1: ميراس
0: بن حسن وجبريل مؤمن من نادي أكاديميكا البرتغالي معناتها وين فما عنصر ينجم يقدم الإضافة احنا ونجم ونحتاجوه من نجمه كان نعيطول ويكون ينتقري الجروب هذا
1: دونك إن شاء الله حظ سعيد للعبة
3: وأكيد
1: نبيل ترابلسي والفريق دي معه أكيد بشي يخذوا بعين الاعتبار العقد هذا أو التطور اللي موجود عند اللعبة هذا ويرجع لاستاجيتهم بعد طبعا الحكم يقعد للإيطالي الفن نرجع للمنتخب الأولمبي وخلنا نختم معاك سي وسام زاد أنتم وهذه حاجة باهي أنه حتى ستاف زاد موجود في منتخب الأولمبي ستاف يعمل 66 كيف طبعا نسبو جلبان مع هذول النوف الشبير وعلى مستوى الطبي من أحسن الأطباء موجودة معكم على مستوى هذول حتى اللياقة
3: البدنية
1: واللياقة البدنية أعطينا فكرة لأنه نعرف اللي أنت عندك دور في الجانب هذا
0: اللي تعرف أن المنتخب هو من معناته فيه كفاءات خاطر نعرفه للمنتخب كما يكون فيه من أحسن لاعبين في الكاتيجوري داج هذيك كيف كيف احنا نراو اللي أي منتخب يلزم يكون فيه معندها من أحسن الكفاءات الموجودة كسواء الفنية ولا الطبية بالتالي كما قلت أنت معندها سياني سبو جلبان معندها إنسان معروف بالجدية متاعه بالعمل متاعه كيف كيف سيناو في الشبيل معندها وخصوصا أنه الممرين هذو مزوز هم المتحصلين توا رسامو على الكاف برو معندها أعلى درجة التدريب موجودة عندهم بالنسبة للاناليست دونك سي أشرف من أحسن زاد الاناليست معروف على المستوى الوطني شكون آخر سي أحمد اللي هو البريباراتور فيزيك زاد كيف كيف خدم في عدة بطولات وذو كفاءة كبيرة في الإطار الطبي نخل دكتور سامي بن يحيى معناتها اللي هو إطار على مستوى عالي معناتها
1: هو فقط معكم أنتم فقط سي سامي بن يحيى مع المنتخب الأولمبي فقط
0: مع المنتخب الأولمبي احنا إذا كان هو معناتها مش مد المساعد لأي فريق ولا حاجة نعرف الإطار الطبي ديما
1: على الذمة
0: على الذمة باش يمد يد المساعدة سامي بن يحيى حاليا معناتها موجود مع المنتخب الأولمبي قاعد من شهر مارس معناتها موجود مع المنتخب الأولمبي قاعد يقدم في عمل كبير الحق في إحاطة طبية كبيرة حتى اللاعبين الأوروبيين عندهم ثقة كبيرة في سيسامي وقاعدين معناتها يستشيروا فيه حتى خلال الإصابات نتاعهم في أنديتهم الأوروبية قاعدين يتصلوا به ويستشيروا فيه
1: هذا برافو هذا هو العمل المتكامل التوفيق
3: أكيد وقت اللي يشوفه
1: لأنهم لاعبين من أوروبا بشيوك من فرق يعني منظمة دونك ماذا بينا حتى احنا زاد نكون منتخبنا ومنتخبات تكون فيها اعلى درجات من المؤهلات
3: نواكبوا العصر ونواكبوا الفرق الاوروبيه والملاعب كي يجينا من برا نوفروا له الظروف نتاع النجاح مش معقول انه في ناديه يكون متوفر له كل شيء ويجي لهنا المنتخب ما يقاش حتى ويمشي عند فان دوغلاس مثلا نعطيك دونك لازم نوفروا له كل اساليب النجاح اللي يمكن غير متوفره في بعض النوادي وخاصة من ناحية التأهيل والأمور الطبية واللهوة حتى في الأكل وفي ديديتيك وحكاية المتابعة في الفيزيوناج وكل راهو عمل متكامل وخلية النحلة هذه راهو كي تبدأ معناها كل واحد يعرف التاش متاعه ويكون بروفيسيونيل في الخدمة متاعه أكيد العمل بعد يعطي نتيجة
1: أكيد مش يعطي نتيجة
3: إذا كان فهم ديزاماتور وفهم الناس اللي بالوجوه والله صاحب سي فلان وصاحب سي فلتان وهذا نتاعنا وهذا من الجهه الفلانيه ونتاع النادي الفلاني وقتها تشوف المنتخبات نتاعنا وين وصلت قبل دونك يلزم على الاقل اخويا اللي يستاهل مش يكون في الموقع نتاعو وبروفيسيونيل ويخدم اخويا بالعكس
1: نقفوا
3: معاه ونزيدوا نشجعوا
1: باهي خليني نختم عندك اضافه يا نيس ولا
4: لا لا لا بعد نعطي النتائج نتاع المنتخبات
1: خلينا نختم مع سي بي سي مع زوز طبعا زوز منتخبات منتخب موجود لبرا وقاعد يلعب مازال متعادل منتخب الاولمبي دونك كان ثم ميساج ورساله توجهها مفتوحه ثم بعد زاد نحب نسالك منتخب الكبير اللي زاد عنده مباراه مهمه
0: ان شاء الله المساج للجماهير كما قلنا ان شاء الله معناتها تجي وتساندنا شرف كبير باش نلقى حضور جماهيري كبير معناتها في الملعب الاولمبي بسوسة ان شاء الله نعطي ايماج كبير على الجهه وان شاء الله المنتخب احنا عندنا ثقه في الولاد الكل متحمسين باش يشرفوا تونس وباش ينوروا الجماهير هذه ويفرحوها كسوا اللي مش تجي في الملعب ولا اللي مش تتفرج من خلال شاشة التلفاز.
1: وعلاش اخترت جمهور الساحل أو جمهور سوسة مثلا؟
0: هو جمهور تونس الكل إن شاء الله مرحبا بيه، ومش يكونوا احنا عنا ثقة انه مش يكون من كافة الأماكن، لكن احنا بحكم انه الملعب موجود في سوسة، دونك بحكم القرب الجغرافي فقط.
1: ما عندك خاصة زادة ثم لاعبين مؤثرين زادة موجودين اللي نجموا زادة عائلاتهم وأحبابهم كل يحضروا في المقابلات هذه.
0: بيان سير احنا ما نحبوش نشخصناها في لعبة اثنين، لكن كل لاعبين مؤثرين، كل لاعبين معناتها عندهم قيمة كبيرة في الفرق نتاعهم، وبالتالي معناتها الجماهير التونسية والجماهير المنتخب تشجع اللاعبين الكل، سواء الأندية المتواجدين في الأندية متاع الجهة ولا في الأندية الأخرى إن شاء الله، ولا لاعبين المحترفين زادة في أوروبا ولا لاعبين مزدوج جنسية.
1: دونك عطينا
3: الحاجة الباهية ساعة ملاحظة هامة جدا، اللي سي وسام منع ليزاجون من دخول مكان الفندق ومحيط الفندق.
1: عندك معطيات
3: ماشي يقعدوا مركزين على خاطر ليزاجون هذوما.
1: إيه عندك معطيات؟
3: إي نعم. إي
1: ما
3: ممكن تبدا حاجه باهي نقولوا
1: راه
3: لازم نحميو
1: اللاعبين. هذه هي تفضل علاش مقيد مهمه ولا مهمه
3: ماني تهوى على في النهايه وقت اللي مش جبدت انت على الموضوع هذا، انه الواحد زاد كي تشوف في برشا اماكن اخرين وبرشا منتخبات اللي
1: تشويش
3: على المنتخب من ناحيه ليزاج ومن ناحيه لي بارون ومن ناحيه انه كل واحد
1: يخرجوا حتى الملاعبيه من
3: موجود في الفندق. ليه يا خويا ما يدخل لي حد نحمي من المنتخب نتاعي، تخليه مركز وبعد ما يتأهل وقتها مرحبا بكم وجاوا وفرحوا وعندهم من جورني من لي بارون عادي جدا. بقى تو التركيز عالي جدا على المباراه.
1: قرار يعني هذا كان صارم سي وسام.
0: هو سي جمال معناتها المنتخب هذا كما نقول لك احنا عائله واحده، احنا على علاقه معناتها وتيده باللاعبين، ديما نطروا فيهم حتى في اختياراتهم يشاورونا، وبالطبيعه معناتها ننصحوهم لانه مصلحه اللاعب هي في فريقه، كيبدا متعلق في فريقه بالطبيعه مش تعود بالافاده للمنتخب. دونك المنتخب هذا يتميز بجديه كبيره بانضباط كبير الحق، حتى من خلال العاب البحر هذا المتوسط معناتها كان فيه شكر كبير معناتها وانبهار كبير من ممثلي وزاره الشباب والرياضه وممثلي اللجنه الاولمبيه على البروفيشناليزم تاع الجروب، على الانضباط تاع الجروب حتى بارابور لي زوتر ديسبلين. الحمد لله ان شاء الله كما قلنا العمل هذايا والجديه نتاع الوليدات الكل واللاعبين الكل ان شاء الله ان تتجسم ان شاء الله بنتيجه طيبه من خلال المقابله هذه ولا من خلال ان شاء الله ترشح الكاس افريقيا ان شاء الله.
1: هو كي تكمل المقابله هذه ان شاء الله نكملوها بربح باهي، وقتاش التحول يكون الى لومي
0: ان شاء الله؟ يوم 2 اكتوبر هو يوم التحول، باش نجيروا المقابله يوم 5 اكتوبر ان شاء الله.
1: يعني ايه 2 اكتوبر باش يتيح يعني سهم
0: يوم الجمعه،
1: يعني تكملوا في سوسه
0: تكملوا ولا بعد المقابله نبيتوا في سوسه بعد نتحولوا لتونس؟ لانه فما اجراءات اداريه غادي نقوموا بها
1: لوجيستيك وغيره
0: لوجيستيك باش نقولوا زاد كيف قراب من مطار تونس خرطاج الدولي.
1: وهل قريتوا حسابكم زاد في لقاء العوده في لومي وغيرها على مستوى الاقامه وعلى مستوى الظروف؟
0: بيان سير حجزنا من احسن النزول باش اللاعبين هذوما يكونوا مرتاحين كيف معناتها ديجا باش نتحول اني من يوم 30 الى لومي باش نحضروا اللوجيستيك الكل غادي، وبالتالي ما نتعرضوش للمفاجآت. كيف عاونونا عديد التوانسة اللي بالحق
1: موجودين
0: واللي
1: المكان.
0: التوانسة بالحق ما تعرف قيمتهم كان خارج أرض الوطن، معناتها اللي يسمعوا بيك جاي معناتها يوقفوا الناس الكل ويحاولوا يحضروا المنتخب أحسن ما فما. كيف نشكر الإدارة الإدارة الجامعة التونسية كرة القدم ولا الإدارة متاع المنتخب الأولمبي اللي واقفة معناتها واللي تتبع في كل شقيقة والرقيقة كما نقوله باش نحضروا المنتخب هذا كافة اللوازم باش نترشحوا إن شاء الله للدور القادم.
1: بين اختمعك في منتخب الكبر ما عملش نتيجة إيجابية في اللقاء الأول، بكري انتقدنا والناس كل انتقدت غياب المعلومة حول مباراة أوغندا تتحسب ولا تتحسبش، وقلنا أنه هذا غير معقول. هل فاتتكم المعلومة هذه؟ هل فاتت الفريق الإداري المصاحب للمنتخب الأول وإلا زاد بلاغ الكاف ما كانش واضح؟ لأنه الحقيقة وكأنها معناتها غريبة شوية أنه مدرب يحكي على عدم احتساب النقاط وهي نقاط موجودة وهي نقاط محسوبة.
0: هي في الحقيقة معناتها كانت فما غياب معلومة من الاتحاد الأفريقي، لأنه يعني أول مرة التنظيم يكون ثلاثة في ثلاثة منتخبات، وبالتالي ثلاثة منتخبات باش ترشحوا بصفة آلية. كيف كيف زاد هي المعلومة سيصير متواجدة عند الإطار الإداري، لكن ممكن معلومة كانت غايبة عند المدرب الوطني. إن شاء الله احنا نداركه في مقابلة بوتسوانا، وعندها المنتخب بالحق مركز هو المنتخب متاعنا في فترة انتقالية، يلزمنا ندعموه، يلزمنا نقفوا معاه. شفنا عديد اللاعبين الشبان، فما عديد اللاعبين غادروا، فما عديد اللاعبين زاد مصابين، معنا اللي هم مهمين والكوادر المنتخب الوطني. الناس كل يلزمنا نحطوا اليد في اليد، إذا كان باش نعملوا جينيراسيون جديدة يلزمنا نصبر على المنتخب هذايا مع المدرب معين الشعباني مع كافة الإطار الإداري والفني. احنا عنا الثقة إن شاء الله باش ترشحوا الكأس أفريقيا، وبالتالي تكون بداية الجيل الجديد إن شاء الله ندعموه زادة بعديد اللاعبين من المنتخب الأولمبي هذايا، منتخب أقل من 20 سنة، وبالتالي إن شاء الله على قريب نصنعوا جيل جديد اللي ينور كرة قدم التونسية ويشرف كرة قدم التونسية.
1: نختم بالنتائج أنيسة، ومن بعد خليك كلمة ختام سي توفيق. مشكور سي سام وسام.
4: بالنتائج حاليا الدقيقة الأولى في الوقت البديل في مباراة منتخبنا الوطني لأقل من 20 سنة ضد المغرب في السويس في مصر، دائما التعادل 0-0. نذكر منتخب أقل من 17 سنة لعب اليوم مقابلة ودية صباح في ملعب حمادي العقربي بيراد سوفيت على نتيجة التعادل 2-2 مع منتخب الجزائر، أهداف وسيم العبد وسليم أحسن. منتخبنا الأولمبي كما قال سي وسام نهار 29 سبتمبر في الملعب الأولمبي بسوسة 7 متاع العشية، الحضور مجاني. منتخب الأكابر نذكر غدوة انطلاق من 8 متاع الليل ضد بوتسوانا. فقط إن شاء الله زاد البطولة ترجع للتكوين، على خاطر اليوم شفنا وحكينا عليها بكري شوية، قلت في انتظار التأكيد متاع المعلومة، زوز فرق تعتبر فرق كبرى لعبت في الرابطة الأولى، استاد جابسي يعني الملعب الجابسي أولمبيك الكاف، لعبوا من غير بنك احتياط. دونك ما ينساوش شكون على البنك، لكن جابس الملعب الجابسي عنده لاعب وحيد على البنك، أولمبيك الكاف لعب ما عنده حتى ملاعبي على البنك.
1: واضح. شكرا لك سي وسام الطيف، ان شاء الله طبعا المنتخب بينورنا، ودعوه من خلالك انت كل الجماهير تسمع فينا طبعا من تونس كامله، خلينا الجماهير الموجوده في سوسه لازم تكون حاضره بعدد كبيره، الجماهير القريبه من مدينه سوسه لازم تحضر بعدد كبيره، لازم نشجعوا المنتخب هذا باش يترشح، لانه هذا منتخب اولمبي على الاقل راو فيه بعين كبيره، معناتها نحبوا المنتخب هذا ربما يكون نواه باش يعني يعوض اللاعبين اللي موجودين في المنتخب الاول، وهذا مستقبل كره القدم التونسيه. شكرا لك توفيق.
3: شكرا.
1: شكرا سي وسام الطايف. شكرا انيسه اللذوادي. كامل الفريق تحياتي، نتقابل ان شاء الله في موعدنا الرياضيه القادمه. الى اللقاء. راديو سبور.

0: Radio Sport.
1: برعاية
2: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي، نقرا نتكلم في التليفون
1: مع بوليدو في الغونتخي، قول الو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسه لحتى 30 سبتمبر.
0: اريدو طور عالمك راديو سبور.

بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبلها.
1: أهلا بكم إلى نشرة السابعة مساء، والبداية بالعناوين. أكثر من مليون سائح فرنسي يزورون تونس السنة الماضية. وترامب يتوقع إجراء مفاوضات مع إيران هذا الأسبوع. وفي تفاصيل أخبارنا، سفارة فرنسا بتونس تؤكد بمناسبة اليوم العالمي للسياحة الموافق ليوم 27 من سبتمبر من كل سنة، تؤكد أن السياح الفرنسيين يمثلون أول جنسية سياحية أوروبية في تونس، مشيرة إلى أن عدد السياح الفرنسيين في تونس بلغ سنة 25,000 وفق معطيات وزارة الداخلية الفرنسية التونسية 1,134,400 سائح فرنسي. ونشرت السفارة الفرنسية تونس جملة من المعطيات على صفحتها، سلطت من خلالها الضوء على مساهمة فرنسا في القطاع السياحي في تونس، مفيدة بأن الشركات الفرنسية العاملة في هذا القطاع الحيوي تعد أكبر مستثمر أجنبي وأكبر جهة توظيفية في تونس. هذا وأوضحت السفارة أن الاستثمارات المتراكمة للشركات الفرنسية في تونس بلغت 628 مليون دينار، مشيرة إلى أحداث أكثر من 4500 موطن شغل، أي حوالي 22% من إجمالي مواطن الشغل المحدثة عبر الاستثمار الأجنبي المباشر. كما أكدت السفارة دعم الوكالة الفرنسية للتنمية والمعهد الفرنسي في تونس للتدريب السياحي، وذلك لتعزيز فرص العمل وتنمية مهارات الشباب الراغبين في العمل في قطاع السياحة، مذكرة بأنه تم في إطار مشروع مستدام الذي يعنى بتثمين مهن السياحة وتطوير مهارات اللغة الفرنسية المهنية تخصيص 100,000 أورو لفائدة 8 مراكز تابعة لوكالة التكوين في مهن السياحة. مستشفى الجامعي سهلول بسوسة من المبرمج أن يتسلم خلال شهر أكتوبر المقبل 200 سرير طبي من إجمالي 313 سريرا تم اقتناؤها لتغطية الحاجيات المسجلة بمختلف الأقسام وفق بلاغ صادر اليوم عن الإدارة العامة لمستشفى سهلول. وستمكن هذه الأسرة التي تم اقتناؤها على حساب ميزانية التصرف للمستشفى من تعزيز وتجديد أسطول الأسرة الطبية، بما يساهم في تحسين جودة التكفل بالمرضى خلال إقامتهم بالمستشفى، فضلا عما توفره من دعم للإطارات الطبية وشبه الطبية في أداء مهامها اليومية. وفي السياق ذاته، ستشرع الإدارة العامة بالتنسيق مع وزارة الصحة في برمجة اقتناء أسرة طبية ذات تجهيزات خاصة للأقسام الخصوصية وفق ذات البلاغة. نواب الشعب يشارك في اجتماع لجنة النظام الداخلي والامتيازات والانضباط بالبرلمان الإفريقي المقرر عقده من 28 إلى 30 من سبتمبر الحالي بمدينة ميدراند بجنوب إفريقيا. وتمثل لجنة القواعد والامتيازات والانضباط أحد اللجان العشر الدائمة التابعة للبرلمان الإفريقي، وتطلع بتفسير وتطبيق قواعد الإجراءات البرلمانية صلب البرلمان، إضافة إلى المسائل المتعلقة بالامتيازات والانضباط، كما تنظر في طلبات الإعفاء من الحصانة وتدرس حالات عدم الانضباط ومقترحات تعديل الإجراءات. وكانت تونس قد توفقت في شهر مايو الماضي خلال دورة استثنائية للبرلمان الإفريقي في تعزيز حضورها داخل هياكله بالحصول على منصب مقرر لجنة المرأة والأسرة والشباب وذوي الاحتياجات الخصوصية، التي آلت إلى النائب لطفي الهمامي بعد أن كان انتخب النائب يسري البواب رئيسا لمجموعة شمال إفريقيا، وانتخبت عواطف شنيتي نائبا لرئيس شبكة النساء البرلمانيات، ليرتفع عدد المناصب التي تشغلها تونس صلب البرلمان الإفريقي إلى 3. دولياً، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول في مقابلة اليوم مع موقع أكسيوس أنه يتوقع إجراء جولة جديدة من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران هذا الأسبوع. وفي الوقت نفسه، لم يستبعد ترامب إمكانية استئناف الولايات المتحدة ضرباتها على إيران، قائلاً أنه يفكر في ذلك دائماً. وأعلن موقع أكسيوس أن جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران قد تعقد يوم غد. من جهته، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده مستعدة لاستئناف الحرب مع الولايات المتحدة والصمود في مواجهة أي عدوان جديد، لكنها لم تتخلى بعد عن الدبلوماسية، قائلا إن الأمر متروك للرئيس ترامب ليختار. صحيفة وتليغراف البريطانية تذكر أن شرطة مكافحة الإرهاب تحقق في احتمال ارتباط إيران بمخطط تفجير مشتبه به يستهدف قاعدة فايرفورد الجوية التي تستخدمها القوات الأمريكية بعد إيقاف 5 أشخاص ورصد 3 شاحنات يشتبه في احتوائها على متفجرات. تدفقات والنفط الخام تعود تدريجيا عبر خط شرار الزاوية بعد أزمة استمرت 5 أيام وكبدت قطاع النفط الليبي خسائر مباشرة تجاوزت 95 مليون دولار، فيما أعادت التطورات إلى الواجهة ملف حماية المنشآت النفطية ومنع استخدامها في النزاعات والاحتجاجات، خاصة بعد وصول تداعيات الإغلاق إلى مصفات الزاوية وتهديد إمدادات الوقود والإيرادات العامة للدولة.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: وابتسموا. دندن مع سفيان الخشين على جوهر اف ام. على جوهر اف ام. دندن.
1: السلام عليكم، اهلا وسهلا ومرحبا بكم وين ما كنتوا. سهريتنا تنطلق معكم من توا حتى للعشرة متاع الليل. نستمتع مع بعضنا بروائع خالده، روائع الفن العربي الجميل، روائع كتبوها شعراء كبار ولحنوها موسيقيين ومؤلفين كبار وغنوها مطربين ايضا عندهم اسم كبير في الساحه الفنيه العربيه اجمالا. تحيه لكم من كافه فريق البرنامج، منير اسماعيل في اخراج الحصه وصفيه الخشين كالعاده يونسكم من قدام الميكرو. واحنا نحكيو على الفنانين الكبار، ايش قولكم كان نبداو تسلطينا نتاع سهريه الليله مع كوكب الشرق ام كلثوم. اخترت لكم اغنيه من اروع ما يكون، ما بين بعدك وشوقي إليك وبين قربك وخوفي عليك. دليلي احتار هي الأغنية اللي باش تسمعوها. تم إصدار الأغنية دي عام 1955 طبعا للموسيقار الكبير رياض الصنباتي وللشاعر الكبير أحمد رامي. من أروع ما نجم نبدأ به سهرتنا اليوم. خليكم صلتين معنا وتعملوا معنا في بون كيف، في سهرية فنية ترابية على الدنيا وما فيها.

إلا أنت النجاة الصغيرة. مواصلين معاكم رحلتنا الموسيقية والفنية، مازلنا نستمتع بالروائع الخالدة. شجروا بالزمن العام 1965، كما تعرفوا في الفترة هذيك كان فما انتشار كبير للدراما المصرية، للأفلام اللي كانت تنتج، وفي الأفلام نلقاو الأغاني. دونك فما نسبة كبيرة من الأغاني عرفناها وتفرجنا فيها في الأفلام. واحد من أجمل الأفلام اللي كان بطولتهم الفنان الكبير فريد الأطرش في الفيلم هذايا اللي هو بعنوان حكاية العمر كله، من إخراج حلمي حليم وبطولة فريد الأطرش وفاتن حمامة وأحمد رمزي. في الفيلم هذايا قدم فريد مجموعة من الأغاني الجميلة، وخاصة نذكر منها الأغنية الرائعة يا أبو ضحكة جنان مليانة حنان. منير يعرفها الأغنية دي، شيخ عليها هذه أغنية أغنيتك هذه في السيكة من كلمات حسين السيد طبعا الأغنية هذه. فما أغنية أخرى زادة في اللي تحمل عنوان الفيلم اسمه حكاية العمر كله من كلمات صالح جودة، وكلهم ألحان فريد الأطرش. اخترت اليوم مش سمعكم أغنية أكيد تعرفوها، من حرمش العمري منك، كلمات مرسي جميل عزيز، وطبعا ألحان فريد الأطرش. بالضبط تقول من حرمش العمري من عطفك علي، يلي حبك من السماء أجمل هدية، من حرمش العمري منك يا حبيبي، ولا من ضحكة عينيك الحلوة دي فريد الأطرش.

روحي وانت جنبي، بنسى كل الدنيا الا عنك حبايبي وانت جنبي. بنسى روحي وانت جنبي، بنسى كل الدنيا الا عنك حبايبي.

الله الله الله. الإيه بيسألوني. وردة الجزائرية من ألحان سيد مكاوي وروائع سيد مكاوي، الغنية تسرح معاها وتسلطن معاها وتعمل معاها بون كيف. مونسينكم إن شاء الله في بداية السهرية ومزال مزال الجو. أكيد أكيد منير قالكم مزال الجو والقاعدة عمال تحلى. ونقول أنا أغاني كوكب الشرق أم كلثوم ديما عندهم سلطينة خاصة هكا، ولا كتسمى غنية أم كلثوم وخاصة غنية خشينة ياسر، غنية تلحنت عام 64، والغنية هذه بالذات كانت تسميت بلقاء السحاب، لأنه في الغنية هذه تقابلوا زوز عمالقة كبار اللي هما موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب وكوكب الشرق أم كلثوم. دونك ذولي عرفتوني على شو نحكي. نحكي الغنية أنت عمري اللي كانت بتدخل من الرئيس المصري وقتها باش يتعاملوا مع بعضهم، يعني عبد الوهاب وأم كلثوم، وكل واحد كان ماشي على روحه في واد. وفينالمون عام 64 تقابلوا بهالأغنية الرائعة هذه واللي سميت كما قلت بلقاء السحاب لجماعة الزوز عمالقة هذوما. والنتيجة يظهر لي واضحة على العيان أن غنية من أروع ما يكون. كالعادة عبد الوهاب حب يوري إمكانياته وقدراته وأضاف إضافات جديدة في التخت الموسيقي لكوكب الشرق أم كلثوم، أضاف سولوات جدد، أدخل آلة الجيتار في السولو لأول مرة وتمكن من أنه يقنع أم كلثوم الحكاية هذه، خاطر كانت من الأولى رافضة أنه تدخل التخت الموسيقي متاحة آلة غربية. ولكن دائما ديما عبد الوهاب يحب يكون مجدد ومطور ولازم يحط البصمة متاعه، فكانت المقدمة الموسيقية اللي أضاف فيها سولو جيتار صغير مش كبير ولكن أعطاه جمالية أخرى كما كان يراها عبد الوهاب. وإلى يومنا هذا الغنية هذه مازلت مستمتع به. هذه فيما يخص الغنية، ولكن فيما يخص الأداء متاعها توا المفاجأة أنا باش نسمعوها بصوت آخر، صوت أم كلثوم وعملاق آخر صحيح ومدرسة أخرى، مش أي صوت باش نسمعوه يغني الغنية هذه، وهو الصوت العملاق الكبير وديع الصافي. وديع الصافي يغني لأم كلثوم بطريقته وبإحساسه الخاص، أعطاها رونق آخر الأغنية وغناها بإحساس خاص به هو وبروح خاصة بوديع الصافي. خليكم لو استمعتوا الأغنية هذه لأول مرة تكتشفوا الصوت الجميل والأغنية على طريقة وديع الصافي.

أنت عمري وديع الصافي أداها بطريقة جميلة ورائعة جدا وكلها فما خصوصية صوت وديع موجود في الأغنية وخصوصية أدائه وتقنياته في الغناء والنيوانس اللي في صوته والإمكانيات اللي عنده أدى الأغنية بطريقة جميلة جدا ورائعة جدا. ونعرفه اللي من أصعب أداء الأغاني كوكب الشرق أم كلثوم, يعني مش أي واحد نجم يغني لكوكب الشرق أم كلثوم, ولكن وديع الصافي مدرسة كبيرة. حتى كيف قدمها بطريقته ولكن بإحساسه, ولكن لم معناه حافظ على الأغنية وعلى طريقة الأداء متاحها الأصلية بدون مساس من هيكلها. ساعات نسمع فنانين توا يغنيوا لأم كلثوم ولا لغير أم كلثوم تلموا يتصرفوا أكثر من اللازم, أنه يفقدوا الأغنية للشارم متاحها ويفقدوا حتى الجملة الموسيقية اللي لحنها الملحن, ساعات يبدلوها كومبليتمون. وهذا أنا واحد من الناس نعتبره معناه عيب كبير. صحيح هو مش حكاية عيب ولا لا, يعني تحريف زعمة اللي أدى خير من الملحن خير من عبد الوهاب معناها اللي حط الجملة هذيك ولا أنا راك. على كل حال هي اجتهادات, ولكن جمالية الأغنية في المحافظة على لحنها الأصلي وعلى طريقة الأداء متاحها. مش نوصله معكم ومازلنا مش نسمعوا الأيروبريز وش نسمعوا أغاني جميلة برشا وألحان جميلة برشا, خاصة كي يكونوا ملحنين كبار وعمالقة من تأليف محمد حمزة وألحان بليغ حمدي. أغنية صدرت عام 1972, هذه تتسمى جديدة هذه هكا ولا 72 اللي هي أوز قداش عمرها الأغنية أما تسمى جديدة بارابور 56 و55 اللي سمعناها بكري بارابور فترة الخمسينات. أغنية جديدة ولكنها تعتبر من الأغاني كلاسيكيات, خلينا نقول الأغنية العربية القديمة. أغنية فيها برشة رومانسية, فيها برشة أحساس. تغنيت, ظهرت الأغنية في فيلم صوت الحب عام 73, غنيت منها شوية. الفنان قديش حسب ده 54 عام, شفت تسمى جديدة هو 54 فيها المزج ما بين الحزن وما بين الفرحة فيها على طريقة بليغ حمدي حسيله. باختصار مش ما نطولوش الحكاية, لأنه بليغ حبه لوردة الجزائرية خلاه يبدع أغاني وروائع ما تتنساش وروائع تبقى دائما في البال. الأغنية اللي معروفة بأغنية بعنوان العيون السود وإلا وعملت إيه فينا السنين, فرقتنا لا غيرتنا لا ولا دوبت فينا الحنين. أغنية من أروع ما يكون ومن أروع ما أدى ما أدت وردة الجزائرية ومن أروع ما لحن بليغ حمدي هذه الأغنية. ولكن الكل عادة في إطار ليروبريز والأصوات الحديثة والتنفيذ العصري الجميل بتاع توا مش تسمعوها بصوت الفنانة أمل ماهر بتنفيذ موسيقي جميل جدا. خليكم مستمتعين معنا ومسلطنين بالروائع الخالدة في دندنة على الدنيا وما فيها.

جوهر FM

أغنية ولا أروع لبليغ حمدي، سمعناها بصوت أمل ماهر، وما زلنا مواصلين معكم رحلتنا الغنائية حتى للعشرة متاع الليل. باش نوصلوا مع بليغ حمدي باش نزيدوا عوية، ما احنا الأخرى قلنا عام 72 هكا ولا منين، طيب شو اسمه عام 73 بعد بعام هكا مش برشا. واحدة أخرى من اللي شدوفر اللي عملهم بلي حمدي، لكن المرة هذه للعندليب عبد الحليم حافظ. باش تفهموا غزارة التلحين عند بلي حمدي في الفترة الزمنية هذيك ما بين الستينات والسبعينات، لحن برشا عمل موسيقية لأم كلثوم وعبد الحليم ووردة وصباح وغيره وغيره من الفنانين والفنانات اللي لحن لهم بلي حمدي. كانت عنده غزارة كبيرة برشا متاع تلحين، وقدم مجموعة كبيرة من الأغاني، وكل أغانيه كانت تنجح، وكل أغانيه كانت معناها يسمعها الجمهور ويحبها، وكانت تشهر أغنية كل مشهور. مش أعطيكم مثال، عزيزة جلال مش معروفة فنانة معناها عندها برشة إنتاج غزير، ولكن كي لحن لها بلي حمدي مستنيك تعرفت مستنيك هكا ولا، أو عزيزة بدأت تعرفت. معناها كل فنان كان يتمنى أنه يلحن له بليغ حمدي، لأنه أغانيه كما قلت كانت توصل. وحتى حتى عبد الحليم حافظ باش أحكيكم حكاية، أنه عبد الحليم النمط اللي كان يغني به في بداياته خاصة مع صديق الدرب كمال الطويل ولا مع محمد الموجي، معناها هذوما فنانين كبار وموسيقيين كبار، ولكن تغيير الأسلوب مع بلي حمدي حقق انتشار جماهيري كبير برش. الأغاني اللي تحولت ولات أغاني طويلة، الأغاني

بصدق كلام الصبر في المواويل، وانا اللي طول عمري بقول الحب عمره طويل، طبعا من كلمات محمد حمزه اللي كتب الكلمات الرائعه دي، مش يغني العندليب عبد الحليم حافظ عام 1973 لاول مره اغنيه حاول تفتكرني.

الله الله مستنيك عزيزة جلال. كما حكينا على بليغ حمدي وعلى نجاحات بليغ حمدي واحدة أخرى من أجمل أغانيه وروائعه اللي ولا كانت سبب ربما في أنه الناس تعرف عزيزة جلال لأنه من أجمل أغانيها وأكثرها انتشارا. احنا باش نواصلوا معكم مع الاغاني باش نرجعوا للزمن توا باش نرجعوا بالقديه باش نرجعوا بالتوالي باش نرجعوا عام 38 مش برشا 1938 تو منير واش ما عندهاش برشا الحكايه قداش 88 ولا احسبها منير عطانا الحساب بالضبط دونك 88 عام التالي غنى محمد عبد الوهاب غنيه من تأليف محمد أبو الوفاء في مقام الرست. أغنية هذه معروفة راهي والله مشهورة عندما يأتي المساء تعرف الأغنية أكيد أغنية معروفة برشا وجميلة ياسر باش نسمعوها بصوت فنان صابر الرباعي باش نواصل معكم مع ريبريز ما تبدلوش الموجة تبقوا معنا سهرين نرجع لكم بعد موجز أخبار التسعة ومازلنا نستمتع بالروائع الخالدة.

0: على الباج. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها.
1: جوهر اف ام،
2: الدنيا وما فيها.
1: جوهر اف ام، جوهر اف ام.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: أهلا على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. أفاد مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية في ختام ملاحظته ليوم التصويت على صحب الوكالة عن الدائرة الانتخابية عمادة سندس وملخانجا بمعتمدية مغزى من ولاية توزر اليوم، أفاد بأن نسبة إقبال الناخبين بلغت حوالي 21%. والمرصد يوضح في بلاغ له أن عملية التصويت جرت بمركزي الاقتراع المدرسة الابتدائية سندس وملخانجا وخيمة العشاش، وقد تم غلق مركزي الاقتراع في التوقيت المحدد، مضيفا أن نسق إقبال الناخبين تزايد خلال الفترة المسائية، لافتا إلى أن عدد الناخبين المسجلين المعنيين بالتصويت بلغ 512 ناخبا، بينهم 486 مسجلا بالمدرسة الابتدائية سندس وملخانجا و26 مسجلا بخيمة العشاش. تبنت الجمعيات الأعضاء في منظمة قرى الأطفال سواس بمنطقة غرب ووسط وشمال إفريقيا أعلن تونس من أجل تعزيز الحوكمة وزيادة الأثر اليوم في اختتام أعمال الاجتماع السنوي لرؤساء مجال الإدارة بالمنطقة، والذي انعقد على هامش أعمال الملتقى الدولي لجمعيات قرى سواس الذي يتواصل بالحمامات من 26 إلى 29 من سبتمبر بمشاركة رؤساء مجالس الإدارة والمديرين الوطنيين ل28 جمعية من القارات الخمس. واعتمدت الجمعيات بالإجماع أعلن تونس الذي يمثل الإطار المرجعي للتوجهات الاستراتيجية لمنطقة غرب ووسط وشمال إفريقيا خلال السنوات القادمة، وذلك من خلال 6 محاور ذات أولوية. دوليا إيران تصر على أن الدبلوماسية هي السبيل الوحيد للتوصل إلى حل ينهي صراعها مع الولايات المتحدة وإسرائيل، وذلك بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفضه لمقترح إيراني يقضي بإعادة فتح مضيق هرمز ووقف القتال بالمنطقة. وبحسب إحصائيات رسمية حديثة، وصل نحو 14,000 شخص إلى جزيرة كريتا اليونانية قادمين من شرق ليبيا منذ بداية العام الحالي بعد مغادرتهم طبرق على متن قوارب، مقارنة ب 7,300 شخص وصلوا خلال النصف الأول من عام 25 و2000. وفي ختام هذه الإطلالة الأخبارية، فكرة عن أحوال الطقس هذه الليلة، حيث تكون السحب أحيانا كثيفة مع أمطار متفرقة بالمناطق الشرقية الوسط والجنوب مع سحب عابرة ببقية الجهات. درجة الحرارة ليلا تتراوح عامة بين 20 و25 درجة، وتكون في حدود 18 درجة بالمرتفعات الغربية وتصل إلى 27 درجة بالجنوب الغربي. الريح تكون وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي من القطاع الشرقي قوية نسبيا قرب السواحل والشمالية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. أما البحر فيكون مضطرب بمنطقة سيرات وقليل الاضطراب فمتموج ببقية السواحل. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: انا واحد من الناس شوف في الستارات خاصة الستارة قطب برقبة فما نقص كبير للعوائد. انا كمواطن شوف الفرامية والله تعبين والله حرام، الطبقة كتكيس، المنظفين كتكيس، العساسة كتكيس، هل يخرج المتقاعد ما يعودوش يا اخي ما يدخلوش العوائد؟
1: طيب ما عادش خنطر للرجالات الزيجوات كل مبوشين باركين بتاع مارينا البراني كل يوم يوم مش عارف ان فين حملت النظافة العملاء فين جهر الرجالات مثلا مش كداش كيران توريست تتعدى مغادي السواح تتعدى مغادي وشي كل مبوشين باركين مقابل مارينا وكل يا ليهك برب يا ليهك أنا جل بلدي مش قادر مع خدمتك الله يلا يهدي والله وخصوم بالله لا يهدي والله سوسة مسيكنا والله.
2: توا مازلنا نوصيو في المعلمين وعلمات تختو باش يسايسو في الصغيرات وما يطلبوش منهم ادوات ما يقدروش عليها والا صعيب اقتنائها على الاقل في السابيع الاولاني. حتى حاول نسمعوا المعلمه يكمل علينا يكمل على التعليم بها طرد التلميذه في السنه الاولى على خاطر باش كتاب واحده اخرى بعد التلميذ شوف ما تجيبش ادواتك الكل الغدوه في داركم ترحب ربي راك تتمسح على راسه على شعره تتمسم له وتقول عزيزي مثال مازلنا كي بدينا احنا تبع توا مع صاحبك في كتاب صاحبك حتى يجي كتابك انت على شر زاد عشودي اقعد لي عاقل وانتبه.
3: في كياس جديد ما بين بوحسينة أو سهل الأربع سبعة كلاب حشاكم صدقوني راجع كبير على موبيلات الله أعلم روح بالخدمة ولا ماشي يخدم فهمتني ولا يتبعوا فيه يتبعوا فيه اللي يطيحوا فهمتني ولا وحبس ومعنتها وقعدتوا عليها بالله يشوفونا حلة كلاب وكجماعة ولا ما يجوزوا كلابكم ولا أخويا فهمتني ولا أستوا معاش دخلوا في البلاطوات خاطر ما غماش حتى حل ما غماش حتى الوضعية هذه فهمتني ولا وكل مرة تصير كارثة وكل مرة تصير حكاية بجرتها كلاب السايبة ومانيش عارف وين ماشيين نحن والله لاني عارف.
4: أنا عندي مشكلة في ريحية، منطقة في ريحية تابع سريانة الجنوبية مغلقة من مارس، كان فيها مسلك فلاحي، جاء مواطن سكروا معناها قال معناها في أرضي، التجأنا للوكالة العقارية، التجأنا للإدارات، ما لقيناش حتى حل، بالرغم المسالك موجودة ومهيئة بالرسم العقاري، المنطقة دي مشهورة بالزيتين، فيها آلاف أجار زيتين تضررت من الإشكال هذا، ما لقيناش حتى حل، لا نجموا نخدموا أراضينا، لا نجموا نتنقلوا إلى أراضينا، المنطقة مغلقة، هذه المشكلة نتاعنا، كل إدارة تقول احنا خاطين، شوفوا لنا حل، نحبوا نخدموا بلادنا، نحبوا نخدموا الفلاح في سيدينا.
5: بربي أني مواطنة من حمام سوسة، بربلدي يقرأ في مدرسة الودغني متخلفين ذهنيا، يا أخي توا بربي توا عديوا لهم العام ديما كالعادة، الفلوس ياخذوا فيهم، الأوراق ياخذوا فيهم، وفي الآخر قراوا ثلاثة أيام، ولدي مشي ثلاثة أيام، وفي الآخر قالوا لهم ما فماش كا بربي يعملوا لهم حل الله يخليكم الطفل قالك في الدار.
6: الله ينوب عليك حبيت نسأل على القانون تاع البنوك لي كونفرون بيرسونيل ولا بروفيسيونيل ولا اللي هو يقعد اكثر من 3 شهور ما يخدمش اسكو البنك اوبليغاتوار تسكره وكهو باخف الاضرار ولا تخليه عام وعامين محلول وبعد تالي يتكلمك تقول لك عندك مليون ولا عندك مزود ملايين الو ايش خلص ما كانش فيهم نعقلوا لك بلاي وضحوا لنا البرنامج هذا كيفاش بالضبط نرى اوتوماتيكمو يتسكر البنك ما عندهاش الحق ولا اوبليجي عليك بعد عام تمشي تخلص ومع العلم انه ما خدمش عنده عام ولا اكثر ما خدمش.

0: جوهرة
1: ما تخليهاش في قلبك.
2: توا تسمو دندن مع سفيان الخشين على جوهر اف ام.
3: على جوهر اف ام
1: دندنة

فات المعاد رائعة من روائع بلي حمدي وكوكب الشرق أم كلثوم، سمعناها بصوت فنانتنا التونسية آية دغنوج الموجولة تحية كبيرة برشا. الصوت المتميز والمتمكن آية أبدعت في أدائها للأغنية، وزنا مش نوصل معاكم ونسمع الأغاني والروائع الخالدة ونسمع الأصوات الجميلة والأغاني الجميلة خاصة لربريز المزيانين. طيب باش نقترح عليكم غناية تلحنت 69 70، نقولوا احنا 70. الغناية ذي غنيتها كوكب الشرق أم كلثوم عديد المرات في قصر النيل، في الإسكندرية، في مسرح بعلبك، والغناية بيدها انتشرت وتغنيت في عديد المسارح بأصوات فنانين أخرين. غناية كلها إحساس من ألحان محمد الموجي وتأليف عبد الوهاب محمد. يذكر أنه الموجي وهو عام 69 يقدم في الأغنية لأم كلثوم، وصل للمقطع الأخراني هو يكمل ويتقول له عاود، ويكمل ويدخل وعاود عاود مرة اثنين ثلاثة أربعة تقريبا 14 مرة وهو يعاود لها في المقطع في الأخر. معناها كلي خاف أغزر لها قال لها كان خلاص كان ما عجبكش المقطع نغير اللحن، معناها نبدلوه كهو. قلت له بنفرط حلاوة المقطع هذايا نقول لك عاود، مش على خاطر ما عجبنيش. معناها قمة إبداع محمد الموجي في التلحين، وبالحق راه محمد الموجي فنان كبير كبير برشا، وكي نذكر بعض من أعماله برك معناها نعرفوا اللي هو فنان كبير واللي قائمة أعماله كبيرة برشا، مع أم كلثوم مثلا للصبر حدود عام 63، اسأل روحك عام 70، حانت الأقدار، بخلاف الأغاني الوطنية اللي أعطاهم لها، لعبد الحليم سبقني يا قلبي، ليه تشغل بالك، حبك نار، أحبك، صفيني مرة، يا موعدني بكرة، رسالة من تحت الماء وما أدراك، قارئة الفنجان وما أدراك، جبار. وكالتوزيع الموسيقي واللحن العظيم لأغنية جبار حسيلو ديشي دوفر، معناها موسيقار كبير برشا. ومثلا لفايزة أحمد أنا قلبي لك ميال، يا أمر على الباب، بيت العز، برشا برشا غنيات، يعني موسيقار كبير برشا. على كل حال محمد الموجي موش بشوية ولا بطريف كما قولوها، من أروع الملحنين ومن أكثر الملحنين اللي معناها أغانيه ترتقي لمستوى الإبداع العظيم. خليني أقول اسأل روحك بصوت الفنانة المصرية مي فاروق.

الله الله سونيا مبارك اللؤلؤة من أجمل ما قدمت الفنانة الكبيرة سونيا مبارك. يظل ياك نكون وصلنا لنهاية رحلتنا الموسيقية منير. عملنا جولة مزيانة على مدى تقريبا 3 ساعات من 7 بدينا حتى 10 باش نستمتعوا واستمتعنا بروائع خالدة بموسيقى وأغاني لكبار الموسيقيين والفنانين. سمعنا لبليغ، سمعنا لعبد الوهاب، سمعنا للموجي، سمعنا للصنباتي وغيرهم من الملحنين الكبار اللي استمتعنا بأغانيهم. الليلة باش نفاو مع سيد مكاوي وأصالة نصري. لو تعرفوا بنحبكم ونعزكم كده أدي إيه ديديكاس من كامل الفريق بتاع جوهرة فهم اللي سهر معكم اليوم وأمن لكم الحلقة مباشرة. منير إسماعيل كان في خرج الحصة وسفيان الخشين من قدام الميكرو. إلى اللقاء إن شاء الله قبل الأسبوع القادم في رحلة فنية وموسيقية طربية أخرى. من لكم الوقت نقول لكم ردوا بالكم على رواحكم وإلى اللقاء.

كل يوم عندك ما تقول، كنت تحب توصل صوتك للمسؤول، ولا عندك ما تحضر، تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة. مع ميكرو جوهرة فتح صوتك.

0: 70 24 3000. 29 100 100 وإلا 73 24 3000. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: تجدد على موجات الجوهرة في مستمعي الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالتعاون مع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري يوم الثلاثاء القادم قوافل صحية ونفسية متنقلة تحت شعار صحتك أولا بكافة ولايات الجمهورية، وذلك في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الاتصالي للوقاية الشبكية من مخاطر المخدرات. ذكرت الإدارة العامة للجباية التابعة لوزارة المالية الأشخاص المعنويين بأن يوم غد الاثنين هو الأجل القانوني الأقصى لإيداع التصريح الجبائية المتواجبة عليهم والتصريح بالقسط الاحتياطية الثاني. وأوضحت الإدارة العامة للجباية في بلاغ تذكيري ضمن الأجندة الجبائية أن هذا الموعد يشمل آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد، إضافة إلى أنه يمثل آخر أجل لإيداع التصريح بالقسط الاحتياطي الثاني الخاص بالأشخاص المعنويين. وبيّنت الإدارة العامة للجباية أن تاريخ 28 سبتمبر 2020 يقصد به الأجل القانوني الأقصى لإيداع التصريح وليس اليوم الوحيد لإنجاز هذه المعاملة. المفوضية الأوروبية تدعو دول الاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراءات لخفض استهلاك الغاز والكهرباء في مسعى للحد من ارتفاع الأسعار في ظل تراجع الإمدادات العالمية وتقلب أسواق الطاقة. وقال المفوض الاتحاد الأوروبي للطاقة والإسكان في رسالة وجهها إلى وزراء الطاقة في الدول الأعضاء بتاريخ 25 سبتمبر، قال إن خفض الطلب يمكن أن يكون أداة فعالة للحد من الأسعار في ظل محدودية الإمدادات العالمية وتقلباتها. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أنه يتوقع إجراء جولة جديدة من المفاوضات مع إيران هذا الأسبوع بعد يومين من رفضه مقترحا إيرانيا لفتح مضيق هرمز واستئناف المحادثات النووية. في المقابل طهران تؤكد تمسكها بشروطها واستمرارها في انتظار رد رسمي عبر الوسطاء. وقال القائد العام للقوات المسلحة الإيرانية أن طهران لن تقبل وضعا تكون فيه غير قادرة على التجارة بينما تستخدم قوى أجنبية الممرات المائية الاستراتيجية في المنطقة. ومن أخبار العالم أيضا، لجأ الألاف من سكان بانكوك اليوم إلى مراكز إيواء بعدما أدت الأمطار الغزيرة التي استمرت لأيام إلى إغراق مساكن العاصمة التايلاندية وأسواقها وطرقها بفعل ارتفاع مستوى المياه، وتم إجلاء نحو 4900 شخص أودعوا مراكز إيواء فيما طالت أثار الفيضانات نحو 52000 أسرة، ما دفع السلطات إلى إعلان حالة الكارثة في أنحاء العاصمة التايلاندية. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.

0: Jawhar Sport. Avec l'équipe Sport sur Jawhar FM.
1: برعاية
2: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
3: مع مريدو في الغونتخي، قول الو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسه لحتى 30 سبتمبر.
0: اريدو طور عالمك. جوهر سبور.
4: مساء النور، مرحبا بكم الناس كل معنا في جوهر سبور. منتخبنا الوطني يواجه غدوة نظير البوتسواني انطلاقا من 8 متاع الليل في ملعب حمادي العقربي بيراتس في إطار الجولة الثانية من تصفيات كان 2027 مقابلة لزفر الحكم التنزاني علي أحمد أراجيغا. منتخبنا اللي تعادل في الجولة الأولى مع أوغندا هدف مقابل هدف، بوتسوانا اللي تعادلت مع ليبيا هدفين مقابل هدفين. ترتيب الأربع منتخبات عندهم نقطة واحدة، بوتسوانا أوغندا ليبيا وتونس. ونذكر يترشح منتخب أكاهو مع أوغندا اللي هي من البلدان المنظمة للكان صحبة كينيا وتنزانيا، وأوغندا نقاطها يتحسبوا في المجموعة. بالنسبة لمنتخبنا باش يلعب لقاء غدوة بالقميص الأحمر، بوتسوانا بالأزرق. التكيات موجودة في جيشيات استاد المنزه. غدوة من 9 متاع الصباح حتى 5 متاع العشية، الأسعار 5 دينارات بالنسبة للبيلوز، 10,000 بالنسبة للونسان سوبيريور، 15 دينار بالنسبة للونسان انفيريور، و30 دينار بالنسبة لتروبين سنترال. إن شاء الله منتخبنا يقدم وجه مرضي في المقابلة هذه على عكس المقابلة الأولى اللي الأداء في الحقيقة كان دون المأمول، ونقطة تعادل على أرضية ميداننا قدام جماهيرنا، وحتى تقريبا حتى من الكواليس انه الجماهير كانت منقسمة في المقابلة الأولى. إن شاء الله الجمهور يكون وراء دربو تونس في مباراة غدوة اللي كما قلت باش تكون انطلاقا من 8 متاع الليل في ملعب حمادي العقربي بيراتس. من المنتخب الأول إلى منتخبنا الأولمبي بقيادة أنيس بوجلبان، يوصل تحضيراته في مدينة سوسة. يلعب نهار الثلاثاء 7 متاع العشية في الملعب الأولمبي بسوسة ضد منتخب البنين في تصفيات الكان، والحضور بالنسبة للجماهير مطلوب. إن شاء الله يكون عدد كبير بما أنه الحضور مجاني في المقابلة هذه اللي باش تلعب تحت الأضواء الكاشفة في الملعب الأولمبي بسوسة. الرتور متاع المقابلة هذه باش يكون 5 أكتوبر 4 متاع العشية في العاصمة التوغولية لومية. منتخب أقل من 20 سنة بقيادة المدرب نبيل الطرابلسي تعادل مع نظيره المغربي في الجولة الثانية من دورة اتحاد شمال أفريقيا اللي تتلعب في مصر، والمؤهلة لكوب دافريك غانا. هذا بعد تعادل مع الجزائر في الجولة الأولى هدف مقابل هدف. الجزائر اليوم ربحت ليبيا 3 أهداف مقابل هدف. بالنسبة لمقابلة منتخبنا الوطني التونسي لأقل من 20 سنة القادمة باش تتلعب بنهار الأربعاء ماضي ساعتين ضد المنتخب البلد المنظم اللي هو المنتخب المصري. نذكر بالترتيب، الجزائر الأولى عندها 4 نقاط، مصر الثانية عندها 3 نقاط منقوصة من مقابلة، تونس الثالثة 2 نقاط، المغرب الرابعة نقطة واحدة منقوصة من مقابلة، وليبيا في المركز الأخير بصفر من النقاط. ونذكر أنه الأول والثاني هما اللي يترشحوا إلى كأس أمم إفريقيا لأقل من 20 سنة. النادي الافريقي فاز وديا يعني اليوم في البارك على نجم الفحص هدف مقابل صفر. الهدف الوحيد في المقابله سجله هيكل الشيخاوي في الدقيقه 48، هذا بعد الفوز في المقابله الوديه الاولى اللي كان ضد جرومبيليا الرياضيه في جرومبيليا بنتيجه هدفين مقابل هدف. الرابطة الثانية اليوم كان الموعد مع مقابلة المجموعة الثانية من الجولة الافتتاحية في ملعب حمد العواني. الشبيبة القيروانية فازت على جندوبة الرياضية بنتيجة هدف مقابل صفر. بقية النتائج، جمعية أريانا تعادلت مع الملعب الجرسي هدف مقابل هدف. أولمبيك الكاف تعادل مع قصور السيف صفر مقابل صفر. سبورتينج المكنين خسر مع أهلي الرديف 3 أهداف مقابل صفر. قوف القفصة خسر مع مستقبل القسرين هدفين مقابل هدف. أولمبيك مدنين خسر مع القلعة الرياضية هدفين مقابل هدف. وأمل بوشمة فريق النادي القربي بنتيجة هدف مقابل صفر. في الباسكيت، مقابلة روتار من الجولة الأولى ذهب كانت تلعبت اليوم. النادي الرياضي بحمام سوسة خسر قدام الدالية الرياضية بجرومبيليا بنتيجة 61 مقابل 73. في دورة بولونيا الدولية للتايكواندو وزن أقل من 68 كيلوغرام، نقولوا برافو لبطلنا البطل الأولمبي والعالمي خليل الجندوبي، الفوز والتتويج بالميدالية الذهبية بعد ما ربح في النهائي الإسباني كالا جوان بجولتين مقابل صفر. وأيضا برافو للبطل العالمي والأولمبي فراس القطوسي في بعد الفوز في النهائي قدام المصري أدهم الشيخ جولتين مقابل صفر. كانت هذه آخر نشراتنا الرياضية لليوم. قدم لكم منيس الذوادي نشرة الرياضية وآخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جوهر فام بوينت، وأيضا على الباج متاعنا سبور جوهر فام. لكم زينة نسي الكل في لمن
0: سيتي جوهر سبور. جوهر سبور avec l'équipe sport.
1: الدنيا
5: جوهرة FM.

0: متى متى
1: متى متى العشرة واحد عشرين دقيقة في استوديو جوهر اف ام. اهلا وسهلا ومرحبا بكم. موضوع جديد كما عودناكم في اكسجين، ديما في طرح المواضيع الاجتماعية النفسية والجنسية، وهدفنا الانارة وليس الاثارة. نواصلوا في المواضيع كما تعرفوا كل احد لقيت هذا سويعتين من زمان تكون مخصصة للنقاش. رحبوا بالناس الكل اللي معنا. موضوع الليلة من المواضيع المهمة اللي وراها زاد برشا حديث، نحكيو الليلة على الخيانة الزوجية، شنية أسبابها وتأثيراتها وكيفاش نجم تصلح العلاقة بعد ما تصير الخيانة. وقت اللي نحكيو على الزواج نحكيو على الثقة، على الأمان، على المشاركة في حياة سعيدة، على وعد كل طرف باش يكون مع شريك. لكن كيف تصير الخيانة أكثر من سؤال يتطرح، علاش صارت، كيفاش تتفهم الحكاية، شنية أثارها النفسية والجسدية، ما تتعديش بالسهل، شنو من الأسباب، والمهم زادة كيفاش تعاود تبني العلاقة من جديد. الخيانة يسامحوا عليها ولا ما يسامحوش، وإذا سمحت كيفاش تعاود تعطي أمل جديد للعلاقة الزوجية. هذا كل باش تعرفوه معنا اليوم في أكسجين مع أهل الاختصاص. سعيد جدا باش تكون معنا دكتورة هدى صغير، مختصة في الصحة النفسية، بسيكولوج، بسيكوتيرابوت، بسيكاناليست، ماتر براتيسيان اون هيبنوثيرابي. زادة أهلا وسهلا دكتورة، مرحبا.
2: مرحبا يا غازي ومرحبا بمستمعين جوهر اف ام الكل.
1: دكتور أسامة العجمي فرحان زادة باش يكون معنا، مختص في الطب النفسي، مؤثر زادة في العلاج السلوكي المعرفي، ومختص في الطب الجنسي. أهلا وسهلا دكتور أسامة، مرحبا زادة.
3: أهلا وسهلا غازي، أهلا وسهلا مستمعين جوهر اف ام.
1: شحوالك؟
3: الحمد لله.
1: تحية ليكيب الكل، غازي خليل في الاعداد والتقديم، منير اسماعيل في الاخراج. كما قلنا موضوع مهم الليله، موضوع الخيانه الزوجيه، اسبابها وتاثيراتها وكيفاش تعاود تبني العلاقه. نبداو مع شيرين خاينين. يا لطيف يلا توت سويت.

0: مجد في أكسجين جدول لكم تحية ناس الكل. كما قلنا موضوعنا اليوم الخيانة الزوجية أسبابها وتأثيراتها، وإذا نجموا نصلحوا العلاقة بعد ما تصير، هذا كل باش نحكيوا عليها. ما خلينا سان ناخذ مفهوم الخيانة الزوجية، علم النفس كيفاش يعرف الخيانة الزوجية. أنت معك دكتورة هدى صغير وبعد نمشي مع دكتور أسامة.
1: وين تبدأ الخيانة الزوجية؟ نحن نحكيوا على خيانة ما هيش سامبلمون جنسية، تنجم تكون عاطفية، تنجم تكون ميساجية، تنجم تكون علاقة فيرتوال، تنجم تكون كذبة. كل كوبل عنده تفسير بتاع الخيانة بارابور للقواعد بتاعهم، وقت لي قروا في وقت من الأوقات يجمعوا حياتهم ويقدموا في الكوبل بتاعهم. الخيانة تنجم تكون عبد معناتها عنده علاقة عاطفية مع شخص ويفسخ المساجات مثلا، أي حاجة اللي خارجة إطار معناتها المفاهمة من اللول. هذاك علاش معناتها القواعد من اللول يلزم تكون صحاح في الكوبل، راهو أنا هذي وهذي وهذي نعتبرها خيانة. اي دونك معناتها العبد الوقت هذاك يتحمل مسؤوليته وقت اللي تصير أخطاء. كان ما تحطتش إبا يلزم نوضحوها. راو في أكثر في أغلب الحالات معناتها تتحط النقط على الحروف. ما فهميش كوبل اللي هو يقدم ما غير ما يحكيه على الحاجات اللي هي تنجم تكون خطر للعلاقة بتاعهم والكوبل بتاعهم.
0: بس يعطيك صحة دكتورة هدى. دكتور أسامة تفضل.
2: يعطيك صحة هدى. ولهنا كي نقولوا خيانة زوجية، أول حاجة تجي في مخ الإنسان اللي هو شخص متجوز وعنده علاقة جنسية مع شخص آخر. أما في الحقيقة مفهوم الخيانة أوسع من هكا. كما قلت أنت هدى، الخيانة تنجم تكون خرق الاتفاق أو ثقة موجودة داخل علاقة. إش معناها؟ يعني فما حاجة ما بين الكوبل يعتبروا أنها حصرية ما بينتهم، وإذا واحد منهم يعملها في السر مع شخص آخر، الطرف الثاني نجم يعتبرها خيانة. وهنا نلقاو نقطة مهمة، الخيانة مش مربوطة بالفعل وحده، أما زيدا مربوطة بالسر وبالثقة وبالاتفاق الموجود بين الزوجين. خاطر نفس التصرف زوجين ينجموا يشوفوه بطريقة مختلفة حسب طبيعة العلاقة والحدود اللي حطوها ما بينتهم. أول حاجة لازمنا نعرفوها اللي الخيانة راه مش مربوطة بالعلاقة الجنسية. العلاقة الجنسية هي شكل واضح من أشكال الخيانة، أما مش الشكل الوحيد. مثلا إنسان يبدأ على علاقة مع شخص آخر ما فماش علاقة جنسية، أما فما مساجات، فما دي ديسكوسيون، فما كلام عاطفي، فما اهتمام، لقاءات مخفية. وبالنسبة لبعض الأجوال هذا لكوبل هذا بحد ذاته يعتبر خيانة. يعني هنا السؤال مش ديما هل صارت علاقة جنسية ولا لا، سؤال ينجم هل صار شيء في السر ونعرفوا أنه لو نقوله للشريك متاعي باش يعتبروا تجاوز للحدود متاع علاقتنا. وندخلوا كما قالت الكونسيبت اللي حكيت عليه هدى اللي هي الخيانة العاطفية. دونك خيانة عاطفية نجم تبدأ بحاجات بسيطة برشا، شخص تعرف على شكون في الخدمة ولا في مواقع الاتصال الاجتماعي ولا في المحيط الاجتماعي. في البداية تبدأ بحديث عادي، بعدك تولي رسائل، بعدك تولي مشاركة لتفاصيل شخصية، بعدك نولي ونبحث على الاهتمام وننتظر الرسائل وإخفاء العلاقة على الشريك. مع الوقت الشخص الآخر ينجم يولي هو الشخص اللي نحكيله على مشاكلنا، فرغلوا مشاعرنا، نستنيه رأيه واهتماماته. وهذا الإشكال مش في وجود صديق أو صديقة في حد ذاته. الإشكال يبدأ وقت العلاقة تولي سرية وعاطفية وعندها مكانة تتعارض مع الحدود المتفق عليها داخل العلاقة. كما قالت هدى زيدا ما فماش دي كريتير انترناسيونال للخيانة، ولا دونك فماش قائمة معناها دي كريتير عالميين مش نقولوا هذا خيانة ولا مش خيانة، خاطر تختلف من كوبل لكوبل. ودولة انتري اللي هي كما قلت خدين نحطوا الحروف النقاط على الحروف اللي مش نبداو احنا في شك ريلاسيون تبدا ان ريلاسيون سين. مهم برشا ان الزوجين يحكيوا فيه الموضوع هذايا ويحكيوا على الحدود نتاع علاقتهم. مش معناها يحكيوا على شنو هو المقبول شنو هو مش مقبول، شنو نعتبره سر وشنو هو ينجم يجرح الشخص الاخر كان يعملوا البارتنير نتاعو. دونك خاطر احيانا المشكله ما تبداش وقت الخيانه تصير، المشكله تبدا قبل وقت الزوجين ما يكونوش واضحين مع بعضهم شنو معناه الوفاء بالنسبه ليهم.
0: هو فما شكون يصنف الخيانه من خيانه معنويه وخيانه ماديه؟ يقولك صار الفعل الجنسي ولا لا، مثلا هنا توا ممكن القانون يعاقب على الخيانه الجنسيه، يعني الخيانه الزوجيه كذا صارت العمليه الجنسيه ممكن توا فما هيك الخيانه الالكترونيه نجم نقولوا في مرحله متقدمه اذا يكون فما تبادل رسائل حميميه ولا
1: ليه فما معناتها بون انا مانيشني موش اختصاصي القانون لكن معناتها صحيح اللي يعاقب زاد القانون على رسالات على ميساجات على حاجات اللي هي تصير معناتها بطريقه فيرتوال دونك القانون زاد معناتها ولا يعاقب على الحاجات هذه زاد ودو توت فاسون ايجا نقول لك يا غازي ماهيش حكايه قانون حكاية معناتها أنت والكونتراتو اللي موجود ما بينك وبين الشخص اللي معناتها عامل مع حياتك ومعارس بيه معناتها.
2: واضح. دونك غازي توضيح راهو هنا نحكيو على تدرج في الخيانة معناها كيما قلت لك من الأول يبدا ينجم يبدا بار دي ميساج بار معناها كيت داتونسيون وبعليك نوصلوا للعلاقة الجنسية. أما هذا كل نحب نحطوه في إطار الخيانة. معناها أنت حاب تقسمها جسدية ولا عاطفية مي تقعد كلها خيانة. معناها كلك سوا بالنسبة لنا احنا خيانة. خاطر تختلف من كل منظور وكل شخص وآخر.
1: ما دام حاجة تقلق البارتنير بتاعك وهو يشوفها خيانة إيبان الوقت هذاك معناتها بالطبيعة يلزم يبدا فما أفعال معناتها مش جوست شكوك. أمي لكن معناتها مادام بارتنير تقلق و سافو دير كو ما يلزمهاش تصير الحكاية.
0: باهي نمشيو للأسباب.
1: شوف
0: شنو هو اللي يخلي يعني طرف من الطرفين ولا زوج ولا زوجة يخون.
1: باش نحكيو على الأسباب لكن ماهيش أعذار. فما أسباب فما عباد تقول لك معناتها الكوبل بتاعي ما عادش ماشي ما عادش رضيني عاطفيا فما عباد تقول لك معناتها فما امونك سيكسويل فما عباد تقول لك حاجتي باش نشوف كان مازلت نعجب العباد اللي دايره بيا فما عباد تلوج على حاجه ممنوعه وتحب على حكايه سريه وتحب معناتها تقعد تخلي الاسباس اللي هو كان موجود وقت اللي كانوا ما همش انجاجي فما عباد اللي هي معناتها زادت نجم تستعمل الخيانه عقاب انتقام وجعتني دونك انا ومش لاقي راحتي معاك دونك باش نمشي نشوف عبد اخر فما عباد زاده تهرب من المسؤوليات بتاعها وفما زاده بطبيعه عباد اللي هي ماهيش داخله في العلاقه بتاعهم ما مونك دونجاجمون لكن هذا الكل كيما قلت معناتها ينجموا يكونوا اسباب لكن ما همش اعذار على خاطر خلف الخيانه تنجم تحكي تنجم تفارق العبد تنجم تمشي لأهل الاختصاص معناتها كان عندك مشكلة تنجم تحكي مع عباد اللي هي باش تنصحك مش بضرورة على خاطر موجودين الأسباب هذن يلزمك معناتها تكون عبد خاين وتخون سورتو خاطر قبل ما تخون الآخر وقت اللي عبد يخون الكلمة اللي عطاها يخون البروجي اللي عنده مع الشخص الآخر
0: يعطيك صح نمشي معك
2: سامي زيد يعطيك صحة هودي وكما قلت انت نعود ونقولها احنا هنا الهدف نتاعنا مش فسر الاسباب مش معناها قاعدين نبرروا في الخيانة دونك في الحقيقة ما فماش سبب واحد ينجم يفسر خيانة عند الناس احنا نحاولوا نقسموها فما خيانة تكون مربوطة بمشاكل داخل العلاقة
0: باش
2: معناها معناها فما نقص تواصل فما البعد العاطفي ولا مشاكل جنسية صراعات متكررة فما احساس بعدم التقدير والاهتمام دونك هذه سان بروبليم دو كوبل فما احيانا المشاكل تكون معناها ما خارج الكوبل اش معناها هنا
0: يعني مشاكل داخليه ولا خارجيه
2: يعطيك الصحه معناها فما تكون فما عبيد تلجا اللي نسميوه احنا بالهروب النفسي اش معناها فما كيبدا شخص عوامل مرتبطه بالشخص يبدا مثلا يلوج على الحاجه الكبيره للتقدير والاهتمام يلوج على الاعجاب عنده صعوبه في الالتزام عنده مشاكل في الاندفاعيه والامبلسيفيتي حاجه ولا حاجه باش يحس روحه انه مرغوب مهم بالنسبة للشخص الآخر معناه اللي يشيرش لسنتيمون دو فاليداسيون ولا يحب هكا يعيش لحظات ودونك هذه يخلي الإنسان اللي هو نوع من الهروب النفسي دونك المشكلة في العلاقة ما تنجمش تبرر الخيانة نجم نفهمه، نجم نفهم الإنسان يقول كنت نحس روحي وحدي، ما كنتش نلقى اهتمام، علاقتنا ولات باردة، ما عادش نحكيه. هذا نجم يكون عوامل ساهمت في تدهور العلاقة. أما هذا ما يعنيش إن الخيانة كانت الحل الوحيد، ولا الطرف الآخر يتحمل مسؤولية قرار الخيانة. خاطر حتى في العلاقة فيها مشاكل، الإنسان عنده خيارات أخرى كما قلت هودي، سواء إما يقعدوا يحكي ويحاولوا يفضوا المشاكل متاعهم، سواء يلتجؤوا المختص في العلاج الزوجي والعلاج النفسي، سواء يحطوا حدود ولا ينهي العلاقة.
0: كريم،
2: دونك المشكلة في العلاقة تفسر جزء من السياق، أما ما تلغيش مسؤولية القرار متاع الخيانة. دونك لين الهدف متاعنا نفهموا الأسباب، مانيش مش قاعدين نبرروا ولا قاعدين نبعدوا المسؤولية على القرار الخيانة.
0: هذا بالنسبة للأسباب، وصنفتوهم أنتم معناها بين الأسباب الداخلية والأسباب الخارجية، لكن مش من نقولوا احنا مش باش نمشي للحلول ومش باش نبرر الأسباب، لكن يعني فما حتى العامل النفسي هنا مهم برشا، مش عبارة يفسر علاش صارت الخيانة هكا ولا
2: وي.
0: لكن كان زيدوا نتعمقوا فيها النقطة هذه، كيفاش العامل النفسي ينجم يعطي نقولوا احنا ثنية للخيانة.
2: كما قلت لك غازي، فما برشا عوامل مربوطة بالشخص بحد ذاته، معناها بالتكوين متاعه، بالفونكسيون متاعه، بالشخصية متاعه. كتلقاه هو شخصية اندفاعية، كتلقاه يلوج على الاهتمام والتقدير، كتلقى فما إن كيت داتونسيون داديميراسيون، معناها فما بحث مستمر على الإعجاب، وديما يحس روحه يحب يحس روحه مهم ومرغوب وكل شيء. هذه بعض العوامل الشخصية اللي

0: ينجم يأثر على الشخص وقت يشوف برشا عبيد اللي دايره بيه معناتها ولت حاجه معناتها تخي باناليزي في سيغتان ميليو معناتها ما يسالش كيفاش ما عندك صحابتك كومون سا سفي معناتها دونك زاد هذا ينجم يأثر على نفسية الشخص ويقول لك باينة فينالمون كيفي كيف غيري.
1: دونك بلي فما نقطة يعطيك الصحة هودي لازمنا نفسروا لهنا الخيانة نحكيو عليها سا كونسيرن لو دو سيكس معناها كيما تنجم مرا تخون راجلها كيما ينجم راجل يخون مرته ورو إحصائيا ما فماش بعد معناها إحصائي كبير ما بين لو دو بورسيون معناها تقريبا فما حكيت 11% من الرجال اللي قاعد نجموا يخونوا نساهم اللي يخانوا معناها واعترفوا وفما 7 ولا 9% من النساء
2: يعني الارقام ماهيش بعيده
1: الارقام ماهيش بعيده دونك لهنا ستان بروبليم كي كونسيرن لو كوبل اون جينيرال دونك هودي
0: الارقام في تونس اسامه
1: الارقام في ما عندناش في تونس دي معناها جوست دي زيشونتيون مي اني عطيتكم ايتود سويس اللي تخذيت على على 60,000 كوبل
0: سويس مي نحن نعرفوا مي جو سوي داكور مع اللي ماهيش معناتها رجال ولا نساء لكن المجتمع بتاعنا كما حكينا في الاوف يسامح اكثر الرجال كنساء
1: يعطيك صح وهذه اللي نسميها العوامل الاجتماعيه اللي تخليها أكثر متاحة كما نقولوا معناها كيرا اللي شكون في العائلة صارت له الوضعية هذه وبعليك تعديوها وما كبرتش برشا ما تعديش مثلا الطلاق ولا المسألة قانونية ولا حاجة تخليها إن فاسيليتي بالنسبة لي بيان سور دونك هيك الواحد
2: بالنسبة للعوامل الخارجية احنا حكينا على العامل النفسي لكن عوامل الخارجية تنجم تأثر حكيتوا على مؤسسة الزواج في حد ذاتها في تونس نحكيو على الأقل في مجتمعنا مؤسسة اللي نجم نقوله مؤسسة قوية وإلا بالعكس العرس في تونس مالوغوزمون ضعيف نشوفه في نسب طلاق كبيرة نشوفه في دي كوبل ما يحبوش يطلقوا في نقولوا احنا مثلا في طلاق عاطفي سيباراسيون دو كور هذا الكل معناها ينجم يوصل للخيانة الزوجية ولا
0: بطبيعي نجم يوصر لكن معناتها علاش نسبة الطلاق كبيرة على خاطر العبيد عايشة معناتها وقت اللي يبدأوا مع تقبل العرس يعيشوا في نوع من الحلمة من نوع من البروجيكسيون بوزيتيف ويشوفوا العرس اللي هو باش يكون الحاجة اللي هي باش تجي تكمل الشخص هذاك ولكن بعد وقت اللي يعرسوا يفيقوا اللي الشخص بس سي جوست اون بيرسون معناتها اللي هي زادة عندها ظروف عندها الحاجات اللي تقلق عندها الحاجات اللي يزم تحسنها في روحها اي دونك العبد معناتها يلقى روحه مش قاعد يعيش الحلمة اللي هو كان يتمنى فيها وهذه معناتها وقت كان لي كوبل قبل ما يعرسوا يعملوا قاعدة صحيحة يشوفوا شنية القواعد بتاعهم شنية الحاجات ينجموا يتفاهموا فيها يتوافقوا على الطريقة اللي هم باش يعيشوا بها وباش يعيشوا فيها من بعد العرس تخي سيغتانمون اللي نسبة الطلاق تقل
2: هاو باش نعطيكم بعض الأرقام ملا فما يعني دراسات اتعملت وعلى مستوى عالمي هنا الخيانة الزوجية موجودة في المجتمعات البشرية الكل لكن فما استطلاعات وفما زادة دراسات فما مفاجآت هنا دراسة موسعة مشتركة عملتها بوابات إلكترونية منها World Population Review ونقلت نتائجها مجلة البيلد الألمانية 68% من الأشخاص في ألمانيا كانوا غير مخلصين لشركائهم مرة واحدة زي ألمانيا بالنسبة لنتائج الدراسة دي أنه فما على بلد تفوق على الألمان في نسب الخيانة 71% من الأمريكان عملوا علاقة جنسية على الأقل مرة واحدة خلال حياتهم الزوجية ويخليهم هما في المركز الأول والثالث نلقاو البريطانيين 66% بقية البلدان على حسب الترتيب تايلاندا برازيل فرنسا روسيا اليابان رومانيا أستراليا تركيا والكندا يعني
0: فمش دراسة المجتمعات
2: العربية ما فمش الدراسة
1: ثبت فيها الحكي
2: ظهرت أنه 44% من الرجال في العالم الكل يخونوا من أجل تجربة المزيد من الجنس والمغامرات المثيرة و40% من سي يعني نأكد كلامك أنت وأسامة وقت اللي قلت الأرقام قريبة لبعضها لكن

0: جست على علاقة غرامية أخرى فيها مزيد من الاهتمام، مزيد من الرغبة في الشعور اللي هما مرغوبات فيهم باستمرار. يعني ما فماش النزوة نوعا ما اللي احنا نسميها النزوة، ولا أنه الرغبة في أنه يجي في تجربة
1: الاهتمام.
0: تجربة جنسية جديدة. 25% من العلاقات تعتبر عابرة وتقعد أقل من أسبوع، و 65% تقعد يعني الأشهر الستة الأولى، و 10% كهو هي اللي تتحول العلاقات طويلة الأمد. هذايا بالنسبة لبعض الأرقام. فما أرقام أخرى ما نكتفي بالقدر هذا، خاطر مثلا حتى اللي يقول لك 52.1% يعني بريسك 52% من الأشخاص يعترفوا بالخيانة هذه، وبعد الاعتراف 54% ينفصلوا. هاي معناها وفما ينفصلوا على البلاصة، وفما 29.9% بريسك 30% خذوا مدة ومن بعد انفصلوا، وفما 15% من الشركاء اللي صارت بيناتهم الخيانة وكملوا ما معناها ما بعضهم. كما قلنا دي احصائية راهو عالمية، معناها مش يعني في بلادنا ولا في المجتمعات العربية كهو، معناها ما فماش مجتمعات عربية نتصور كان على مستوى العالم الكل. تعليقكم
2: دونك تحب نرجع قبل غازي نحكي على العوامل الخارجية. احنا بكري حكينا يعني هودي على العوامل الشخصية والمشاكل داخل الزوجين. ما يفهم زيد عوامل خارجية واجتماعية تنجم تزيد من فرصة الظهور. برمي العوامل هذه هي سهولة تكوين العلاقات جديدة. اش معناها؟ معناها اليوم مواقع الاجتماع والابليكاسيون سهلت برشا التعارف والتواصل السري. علاقة كانت نجم تحتاج لقاءات متكررة تنجم تبدأ برسالات وتفاعل بسيط وتتطور تدريجيا. دونك لهنا فهم ان فاسيليتي دو كرياسيون دو ريلاسيون. الحاجه الثانيه زيدا اللي هي المعايير الاجتماعيه والثقافيه، ان المجتمع يلعب دور مهم في تعريف شنو مقبول وشنو مرفوض. دونك فما بيئات كما مثلا في المجتمعات العربيه تكون فيها مثلا تبسيط اكثر العلاقات خارج الزواج، دونك تولي اكثر طب معناها اكثر كيفاش نقولوها معناها المحيط الاجتماعي نجم يطبع بعض السلوكات كيما عادي الناس الكل تعمل هكا مجرد علاقه ومتعني حتى شيء. دونك التطبيع هذا ينجم يقلل الاحساس بخطوره تجاوز الحدود، خليها كيما نقولوا احنا بناليزاسيون تاع الحكايه. دونك ابار زيد الضغوطات الاجتماعيه والاقتصاديه اللي هي المشاكل الماليه والبطاله وضغط العمل، المشاكل العائليه او عدم الاستقرار الاجتماعي تنجم تزيد الضغط النفسي على العلاقه. لكن بيان سور ما تفسرش وحدها الخيانه وما تبررهاش، سينو فما دوتر فاكتور كيما بيئه العمل كيما السفر والمسافه بين الزوجين. دونك اللي هما بعض اللي فاكتور اكسترن اللي يخليو بعض العوامل اللي هما وحدهم ما يفسروش ما تنجم يكونوا يساهموا مش يوصلوا للخيانه الزوجيه.
0: هنا في بعض احنا حتى المواقع يعني يقول لك مثلا انه تنجم تكون سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. اي نجم يكون سبب للخيانه الزوجيه.
1: بتبيعها على خاطر معناتها نحن نعرفوا اللي وفما دي زيتود دايوغ على الحكايه هذه وقت اللي دخل فيسبوك في الديار والعبيد معناتها يبداوا قاعدين بحثة بعضهم وينجموا معناتها يتعرفوا على عبيد جدد ويحكيوا وبطبيعه الحال زيدا وراء اكران كل واحد ينجم يكون بطل العالم وينجم يكون شكون يحب. اي دونك عبد يبدا ناقص هكا شويه اهتمام، ناقص شويه حنان، ناقص شويه حاجه اللي هو ناقصها باش يمشي الى وجع عليها في العلاقات الاجتماعيه وفي لي ريزو سوسيو.
2: واللي هذه غازي نسميها ثقافه السريه والخصوصيه الرقميه. احنا توا كيما راهو مثلا التليفون ولي زابليكاسيون ولي كونت تنجم تسهل اخفاء العلاقات. اش معناها؟ معناها التكنولوجيا اللي هنا ما تخلقش الخيانه، اما لكنها تغير سهوله الوصول للفرصه وتسهل الخيانه. معناها تبدا كيما كل شيء بلي كود، كل شيء بالفيس ايديا دوتيل سورت، فما تسهيل هذه الثقافة السرية والخصوصية تخليها الخيانة الزوجية ولا خيانة العلاقات تولي أسهل برشا.
0: واضح. به نعملوا ترتيح مع الموسيقى ومن بعد نرجع باش نزيدوا نحكيوا أكثر ونشوفوا حتى التأثيرات تاع الخيانة الزوجية على الصحة النفسية
1: على
0: والصحة الجنسية على الضحية بيان سور. زاد أكيد نتصورش كان الخاين يبدأ فرحان. ولا حتى نشوفها. يلا خلينا نمشيو مع وائل الكوري. يا رب تشوفوا.

0: والكفوري ربط الشتوية ورجعنا معكم من 10:43 في أكسجين. موضوعنا اليوم الخيانة الزوجية بين الأسباب والتأثيرات وكيفاش نعود ونبنيه العلاقة من الأول جديد في حال صارت الخيانة. نمشي للتأثيرات اللي كما قلنا مش نحكي عليها من المرة هذه. تأثيرات على الضحية تحب تبدأ بها دكتورة؟
1: أي معناتها على العبد اللي هو تخان معناتها مش منقولوش ضحية بقى الشوك غش وسورتو معناتها العبد يفقد الثقة في روحه في الآخر وما عادش يحس بالأمان تجاه الشخص هذاك اللي هو نورمالمون يكون مصدر الأمان معناتها في حياته. دونك فما حاجة اللي هي تكسرت اللي المخ بتاعنا يلوج ديما كيفاش معناتها باش ينجم يبني الاحساس بالهدوء والاحساس بالامان مع الشخص هذاك. دونك العبيد معناتها اللي هي تتخان باش تنجم تيح في البياج بتاع البحث السيرفيلانس ليبر فيجيلانس اللي هم هذوم الكل معناتها حاجات اللي تاثر ياسر وطلع الكورتيزول ديما معناتها يحسوا اللي باش يلوجوا لي ديتاي باش يلوجوا المعلومات علاش وكيفاش. وفما بطبيعه يدخلوا بعد ينجموا يدخلوا زاده في المقارنه المقارنه الجنسيه المقارنه جسدية وهذه حاجة معناتها اللي العبد يزم يرد باله ولو ساعات معناتها عبد باش يخونك مش مع عبد أجمل ولا مستوى علمي أكثر ساعات معناتها جوست تصير على خاطر العبد هذيك في وقت من الأوقات لقى شخص اللي معناتها ينجم يصير معاه الخيانة هذيك. ورسالة للعبيد الكل سواء مرأة سواء راجل اللي هما يدخلوا في علاقة مع عبد معارس إبان حط في بالك اللي أكثرية الوقت بشتوفة برشا قلق ليك أنت وللعبد اللي سورتو معناتها اللي أنت تخون معاه والعبد اللي دايره بيك وحط في بالك زادة اللي ما تنجمش تبني حياتك العاطفية على حزن حياة عاطفية عبد آخر.
2: يعطيك الصحة هودي
0: دكتور أسامة
2: يعطيك الصحة. ومن هنا كما قلت أنت راه لازم نفهم الخيانة مش مجرد معلومة جديدة يسمحها الإنسان نجم تكون صدمة نفسية وعاطفية خاطر في اللحظة واحدة الصورة اللي كانت عنده على علاقة وعلى الشريك نجم تتبدل ويبدأ يسأل روحه من وقتاش وعليش ومع شكون كيفاش ما شلقتش شنو من الحاجات الأخرى اللي ما نعرفهاش. أحيانا حتى الذكريات القديمة تولي محل شك كما قالت هودي اللي راه نهار اللي معناها مش واليش معناها يبدا يخمم في الماضي نتاعو ويقول نهار اللي قام باش يخدم اسكو مشي يخدم ولا مشي يعمل في حاجه اخرى وقت كان يشد التليفون ويضحك اسكو كان يحكي معاه ولا معاها اسكو يعني المشكله ما توليش كان في الحاضر. العقل يبدا يرجع للماضي ويحاول يعاود يفسر الاحداث الكل ولهنا ندخلوا في حاجه كبيره اللي هي شك وفقدان الاحساس بالامان. دونك لازمنا نفهموا اللي الشخص اللي مش يكون متضرر من الخيانة مش يلقى روحه في حالة يقظة مستمرة اللي هي ليبير فيجيلونس معناها يقول يبدأ يلاحظ تفاصيل صغيرة تليفون وين علاش جاو بروتار علاش ما روحش في الوقت في الخدمة دي حاجات كانت تتعدى فلويدمون في الكور دو لا جورني. دونك فما يقظة كبيرة وهنا الشك بيان سور مش يولد المراقبه تعطي راحه مؤقته بالنسبه للشخص اللي قاعد يعمل في الكومبورتمون هيك وبالك يرجع الشك من لون جديد. دونك مش يولي يلوج في التليفون يبدا يقول حتى كان يبدا راسيوري ويلقاش حد شيء ينجم يخمم راه مسح لي ميساج عنده ان اوتر مويان والشخص دونك يفقد الثقه حتى في العلاقة وحتى يفقد الثقة في روحه. معناه مش ديما راهو يفقد الثقة كان في العلاقة زاد نجم يفقد الثقة في روحه معناها كيفاش يقول بتتر اني في نقص شنو خليه يخزر الشخص هذيك شنو فما في العلاقة ويبدأ يقارن على المستوى الاجتماعي على المستوى الثقافي على المستوى الجسدي وهذه ما عندها حتى علاقة بالمقارنات. تفضل
1: ليه وسورتو معناتها يلزم للعبد اللي تخان يلزم ياخذ الوقت المناسب باش يحط ويفرش الوضعية الكل قدامه والوقت المناسب باش يسامح كان ناوي يسامح ولا يفهم شنو صار ويحكي ما يلزمش العبد اللي خان يستنى من البارتنير بتاعه اللي هو سيء على خاطر هو اعتذر وفت الحديث وإجا نتويوها وكل شيء خذ الوقت بتاعك الكل وقت تعديت عليك الخيانة باش تسترجع معناتها النوع من الثقة وباش في روحك في الشخص اللي مقابلك وباش تفهم وباش تقرر
2: في بعض يعطيك صحة ودي وفي بعض الحالات راو كما قلت انت ودي فما حزن فما غضب فما قلق ينجم ما يرقدش في الليل يبدأ يخمم برشا يبدأ عنده مشكلة في الانتباه والتركيز في خدمته ومع عائلته ينجم فما مرات تبدأ هذه ردة فعل طبيعية على التجربة العاطفية الصعبة اللي جيته أما تنجم حتى توصل اضطراب نفسي معناها كان لا بيرسون نريف با ديجيري ليفينمون اللي عاشوا هذا والقلق ويتواصل به لفترة معينة ويولي عنده تأثير ويولي نحكيه على اضطراب وقت اضطراب نفسي ويولي لازم يمشي المختص نفسي ويتعالج مش ينجم يرجع اونيكيليبر في حياته في مشاغله اليومية
1: بيان سور
0: من نتصور لأي خيانة تسبب اضطرابات نفسية
1: بتقولك
0: من الدرجة بتاعها
2: احنا نقوله سي غازي نقوله احنا ردة فعل طبيعية وصعيبة وكل شيء كانت تتواصل والعبد ما تسدبهم الشخص ما يعرفش كيفاش يتصرف ما يعرفش كيفاش يتجاوزها تنجم توصل لاضطراب نفسي ينجم يتعالج عليه ويقابل أخصائي وطبيب نفسي
1: بتبيعها تنجم معناتها تكون نوع من الوسواس من البارانويا عبد ينجم معناتها كما قلت وسيمة يقعد يراجع في اللقطات الكل وسورتو يفقد الهدف تاع الكوبل هذاك معناتها فينالمون نحن كان قررنا اللي نعرسوا باش نكونوا معناتها فيدال زوز كيفاش توا معناتها باش نجم نواصل في الهدف بتاعي بتاع عبد يبني عائله وسورتو وقت اللي فما صغار في الوسط معناتها سي تري كومبليكي للعبد باش ينجم جوست يرجع كيما قبل دايوغ من بعد باش نشوفوه معناتها في الحلول ما يلزمش ترجع معناتها تبني الكوبل اللي هو فيه تاع خاطر عمره ما باش يتبني هذيك
0: ممكن تعاود تصير نفس الغلطه
1: باش تبني كوبل اخر ويلزم الوقت يلزم الوقت
2: دونك ولهنا ابار الشك كما قلنا هو معناها الشك وفقدان الامان وحتى تزعزع الثقه في روحك هذا باش يكون عنده تاثير على صوره الانسان وعلاقاته بروشي معناها من العلاقات الجاية مش يكون فيها عندها تأثير شمعنيها من بعد تجربة مؤلمة أي شخص يبدأ يقول أنا ما عاد نثق في حتى حد الناس الكل كيف كيف الحب ما عندوش معنى الحب ما عنده ينوصل ولهنا في العلاج النفسي لازمنا نعاونوا الشخص يفرق ما بين حاجتين معناها كان الشخص هذا خانك مش معناها كل الناس مش الناس كل مش تخونك دونك لهنا الحقيقة الأولى مرتبطة بتجربة محددة معناها بعلاقة عشتها تنجم حتى علاقتين معناها تنجم مرأة وراجل عاش علاقة الأولى صارت له خيانة وعلاقة ثانية صارت له خيانة كيف دونك هذه التجربة معناها محددة ما نجموش نعمه ويخلي الإنسان معناها يخمم برشا في العلاقات القديمة ويكون عندها تأثير على العلاقات القادمة وتكون العلاقات القادمة فيها برشا شك وتخوف
1: وسورتو معناتها اللي يخون التصرف هذا يلخصه هو ما يلخصكش انت اللي تخنت يلخص تصرفته هو معناتها ما شدش الكلمه بتاعه في العلاقه بتاعكم وهو عنده حاجات لازم يصلحهم ويطورهم ولا يحكي عليهم ولا يفهمهم عمره ما قيمة شخص تبدأ مربوطة بتصرف غيره مهما يكون
0: هذا هو باهي باش نمشيو لموجز أخبار الحداش ومن بعد نرجعوا في الساعة الثانية باش نحكيو كيفاش نجمو نصلحوا العلاقة إذا فما خطة تتحط إذا فما يعني كيفاش تعاود تبني الكوبل زادة هذا كل باش تعرفوه معنا في الساعة الثانية من أكسجين نمشيو للموزيكا توت سويت

0: 76 24 3000 29 100 100 والا 73 24 3000 آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: المواعيد تجدد على موجات الجوهر في مستمعين الكرام، سعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بلاغ لها عن فتح مناظرة بالاختبارات لانتداب مدرسين برتبة تكنولوجيين بالإدارة العامة للدراسات التكنولوجية، وذلك في اختصاصات الهندسة الميكانيكية والهندسة الكهربائية والأعلامية والهندسة المدنية والاقتصاد والتصرف. وتتوزع الخطط المفتوحة للمناظرة وفق قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بين 24 خطة في الهندسة الميكانيكية و15 خطة في الهندسة الكهربائية و27 خطة في الأعلامية وسبع خطط في الهندسة المدنية و17 خطة في الاقتصاد والتصرف ليبلغ العدد

0: قالت الوزارة أجل التسجيل عن بعد للترشح للمناظرة عبر موقع إلكتروني خصيص للغرض بداية من يوم الاثنين الخامس من أكتوبر 26 2000 وإلى غاية يوم الأحد 18 من أكتوبر 26 2000 على الساعة 11 ليلا. كما حددت أجل إيداع الملفات بمقر الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية من يوم الاثنين 26 من أكتوبر القادم إلى غاية يوم الجمعة 6 من نوفمبر 26 2000 من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 2 بعد الزوال. سيتم يوم غدا الاثنين إطلاق النسخة الأولى من مشروع دعم الشركة الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة بولاية الكاف الذي يشمل عددا من المشاريع الفلاحية المستدامة وتكنولوجيات المياه. ودعت بالمناسبة المديرة العامة لصندوق الوداع والأمانات ناجية غربي دعت الشباب من أصحاب أفكار المشاريع في القطاع الفلاحي وأصحاب المؤسسات الصغرى إلى المشاركة والانخراط في هذا البرنامج. ذكرت الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية بأن إمكانية الانتفاع بالعفو الجبائي ما زالت متواصلة إلى غاية يوم 30 من سبتمبر 26 2000 بالنسبة إلى التصاريح الجبائية بما في ذلك العقود والكتابات والتصاريح المتعلقة بمعالم التسجيل والتي حل أجلها قبل 31 من أكتوبر 25 2000 ولم يشملها التقادم والمودع ابتداء من غرة جانفي 26 2000 وإلى غاية موفى سبتمبر 26 2000. وللاستفادة بهذا الإجراء يشترط دفع أصل الأداء المستوجب كاملا حسب الحالة عند إيداع التصريح أو عند إجراء التسجيل. دولياً تترقب المخرجات النهائية للمفاوضات غير المباشرة الجارية في نيويورك عبر الوسطاء وفي مقدمتهم قطر وسلطنة عمان لإنهاء حالة المواجهات وفك عقدة مضيق هرمز والحصار البحري. والحرس الثوري الإيراني يقول أن ثولة على غواصة أمريكية مسيرة متطورة في مضيق هرمز. ومن أخبار العالم أيضا أعلنت شركة كيافستار أكبر مزود لخدمات الهاتف المحمول في أوكرانيا أعلنت تعرض مقرها الرئيسي في العاصمة كييف لقصف روسي اليوم وسط هجمات طالت مراكز بيانات وبنى تحتية للاتصالات في البلاد. نهاية هذا موجز الإخباري المواد تجدد بعد أقل من ساعة في مواد إخباري مفصل دائما على موجاتنا في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار www.jawhara.fm.net

0: نرجو من جديد. سمعنا كوين يو دون فول مي. رجعنا في اوكسجين على الدنيا ما فيها جور فين. في موضوع اليوم كما قلنا موضوع الخيانه الزوجيه. نرجع على النقطه اللي قلنا باش نركزوا عليها هي صلاح الكوبل ولا كيفاش تعاود تبني العلاقه الزوجيه من الجديد بعد ما صارت الخيانه الزوجيه.
1: بعد ديجا قبل كل شيء يلزم يرجع الامان معناتها ويلزم الزوج يبداو مستعدين يصالحوا. قبل كل شيء يلزم ديجا العلاقه هذيك تبدا وفات معناتها ويلزم العبد اللي خان يتحمل مسؤوليته وما يلقاش اعذار.
0: شنو تقصد
1: يتحمل مسؤوليته؟ غلط، عملت حاجة خايبة، سامحني على خاطر وجعتك وباش نخدم على نفسيتي وعلى روحي باش ما نعاودش. أمي وقت لي العبد اللي خان يلقى أعذار الروح ومو خاطر أنت ولا أنت مكش لهي بروحك ومكش لهي بيا وكل حكاية هذيك الكل اللي تخلي معتها الحكاية يبعد من المسؤولية. الوقت هذيك ما نجموش نقدمه وما نجموش نتصلحه. زادا يلزم زوز يفهموا شنية الأسباب اللي هما خليوا الشخص هذاك في وقت من الأوقات يمشي لوش حاجة أخرى في بقعة أخرى.
0: برم الكوبل.
1: فوالا. يلزم زادا معناتها نرجعوا في في علاقة واضحة. معناتها نقعدوا الأفعال بتاعنا تقابل أقوالنا. تبدا الكومونيكاسيون معناتها نحكيو وسورتو العبد يبدا مستعد اللي هو يشد لي زاكور معناتها اللي خذوها. يلزم زيد العبد يرجع يتعلم كيفاش يحكي حاجتي بهذه نحس الحكايه هذه وترجع من بعد زيد العلاقه الحميميه ما بين الكوبل ويلزم لها الوقت باش ترجع وسورتو نعملوا كونترات جديد صار اللي صار وفات اللي فات مادام مستعدين نواصلوا مع بعضنا نعملوا اللي علينا باش نبنيوا هالعلاقه وما ندخلوش في البياج اللي حكينا عليها بتاع العصا المفرطه بتاع البحث المفرط. ما تقعدش معناتها تلوج على الديتايات بتاع الحكايه هذيك مادام الحكايه هذيك صارت في وقت من الاوقات وقبلت اللي باش تواصل مع الشخص هذيك يلزم نحكيوا عليها علاش وكيفاش وشنو مشيت تلوج في البقعه هذيك شنو حاجتك باش تحكي معايا شنو حاجتك باش توضح لي. امي ما ندخلوش في وهذه نشوفها برشا في لي ثيرابي دو كوبل. العبد اللي تخان يحب ياخذ التفاصيل الكل بتاع الحكايه وبتاع حتى الغولاسيون معناتها اللي صارت ما بين زوجها ولا زوجته والعبد الاخر. دونك هذيك حاجه اللي هي باش تزيد تخلي الجرح يدوم ومش باش تخلي العبيد تواصل في التواصل معها مع بعضها.
0: به دكتور اسامه تفضل. يعطيك الصحه هدى.
2: يعطيك الصحه هدى. ديما ديما ديما بعد اكتشاف الخيانه نقعدوا نسالوا اسكو باش نكملوا ولا نفرقوا. في الثيرابي دو كوبل ما نبداوش بالسؤال هذا بلوتو قبل القرار نحاول نفهموا شنو صار بالضبط. معناها شنو اللي تكسر وهل فما استعداد حقيقي من الطرفين باش يخدموا على العلاقه نتاعهم. خاطر اصلاح العلاقه مش معناها نرجعوا ببساطه للحياه كانوا ما صار حتى شيء وكل شيء. دونك الهدف لهنا نبنيو كما قلت هدي نعملوا كونترا نبنيو علاقه جديده فيها ثقه وحدود وتواصل وكل. اول مرحله اللي هي لازمنا نوقفوا الخيانه ونعملوا هكا نعملوا بناء للامان. معناها الشخص اللي كنت تتواصل معه ولا كانت ما بينك وبينه علاقه جنسيه ما تبين نبعد عليه. ومعناها كان ما نجموش نخدموا على العلاقه اكثر كل خيانه ما زالت مستمره
0: ما زالت موجود.
2: دونك كان فما علاقه سريه كان فما مساجات كان فما لقاءات دونك ماهيش باش تكون فما ارضيه امنه للعلاج.
1: بالضبط.
2: دونك اول خطوه هي ايقاف العلاقه الخارجيه والالتزام بوضوح بالعلاقه الزوجيه.
0: هذه اول
2: هذه من بوادر الصلح كما نقولوا. دونك كان اختاروا الزوجين الاستمرار لازمنا نخدموا على احساس الامان والامان يكون اول حاجه من بعده سبب.
0: دونك سهل الخدمه هذه ولا صعيب؟
2: هي
1: تاخذ وقتها
2: مادام فما انجاجمون ما بين لو دو بارتنير معناها سافا. لازمها من الاول نتفاهموا اول حاجه ما دام نحبوا احنا نكملوا مع بعضنا لازمنا نبعدوا الشخص هذا تيرس بيرسون اللي دخلت في العلاقه مش نجموا نبنيوا علاقه جديده مي تاخذ وقتها كي كما قلت هذيك في البروسيسوس اللي من بعد دونك حاجه ثانيه في الثيرابي دو كوب لازمنا نفهموا دوره العلاقه اش معناها معناها ما نشوفوش المشكله فقط كواحد خان الاخر والاخر تضرر والاخر ضحيه لازمنا نحاولوا نفهموا زاده الديناميكيه الموجوده داخل العلاقه مثلا كي واحد يحس بالبعد واللي ينقد الاخر والاخر يحس بالرفض وينسى حب والامور تزداد ضغط وهنا ندخلوا في سيركل فيسيو ماذا بينا نبعدوا عليها
0: خدمه مختص ولا خدمه الكوبل في حد ذاته قبل ما يمشي
2: المختص مش يمد الكوبل بالوسائل اللي تتعاونوا معناها معرفيه وسلوكيه
1: اكثريه الوقت يتواجهوا للمختص ان توكا العباد اللي تجيني وقت اللي ما نجموش يصلحوا وحدهم تدير كل عبد فيق عنده مدة كل عبد كيفاش ومن بعد يقول لك معناتها ما لقيناش الحلول بتاعنا باش نواصلوا مع بعضنا لكن ما نحبوش نطلقوا ما نحبوش نفسدوا عائلتنا نحب نفوتها مي ما عرفتش كيفاش نفوت الوضعية هذه أنا جينيك باش تعاوننا معناتها حاجتهم بإعانة بعد ما جربوا وحدهم راوا أكثرية الوقت مش ديريكتومون ديك عبد يفيق اللي هو تخان يمشيوا للمختص معناتها ياخذوا الوقت وقت لي جوستومون ما عادش يلقاو حلول ويشوفوها معناتها كيما الفرصة باش ينجموا يفهموا بعضهم ويواصلوا مع بعضهم بالطريقة اللي حاجتهم بها
2: يعطيك صحة هذيك نقولوا لهم نطلبوا الإعانة ماذا بينا ما نحاولوش ندخلوا العائلات ما نحاولوش ندخلوا الأصدقاء ناخذوا الإعانة من شخص مختص يكون محايد وعنده الوسائل والمعرفة اللي تنجم تعاون الكوبل دونك راه بارفوا حتى بحسن نية العائلة والأصدقاء ينجموا يكبروا المشكلة ولا يتفهوها
1: وينجموا
2: يدخلونا في مداخل أخرى
1: بالضبط
2: دونك طلب المساعدة من أهل الذكر كما قلنا ويجيوا مع شخص محايد اللي ينجم يعاونهم دونك
1: وكلام مهم ياسر يعطيك صحة وسامة اللي من دخلوا حد دخل العائلة وقت اللي انت خذيت القرار بتاع الانفصال دونك مازلت حاجتك بالشخص هذاك اعمل اللي عليك باش تريق الوضعية وتصلحها ما غير ما دخل حتى حد من العائلة ولا اصحاب خاطر كل واحد باش يعطي النصيحة بتجربته هو مش باش يشوف معناتها السيستمي كاملة بتاع الكوبل
0: كما يقول صابر هنا درجة من الوعي معناها درجة معينة من الوعي يلزم يكون موجود في الكوبل بتفهم الكوبل بالباهي مش نجم أنت تتعامل معه
2: يعطيك الصحة هو كما قلنا لهنا مانيش مش نديريكتومو مش نشوفوا الحلول وكل شيء أول حاجة نشوفوا الأسباب ونشوفوا المشكلة وهذه ما ينجم كان عبد عنده الوسائل مش يفهم شنو صار بالضبط لهنا مش راهو مش احنا مش نقولوا انت ضحيه ولا انت معناها انت الغلط ولا مش نقولوا الزوز غلطين لهنا لازمنا انيتود معناها اون راسيني في لي بروفوندور نتاع الحاجات اللي صاروا اللي وصلوا للسلوك هذاك دونك
1: لي سورتو كو المختص ما يحكمش ما عندوش ججمون ما عندوش كيما قلت اسامه معناتها ما عندوش لا صحيح لا غلط معناتها ان اكثريه الوقت وقت اللي يجيو كوبل في الحاله هذه نقول لهم معناتها ما حشتيش انا باش مانيشني موجوده باش نعطي الحق لشكون جوست باش نعاونكم باش توصلوا كيفاش تفهموا بعضكم وتنجموا تواصلوا مع بعضكم
0: هو يعني الحكم هنا اذا فما خيانه ما اكيد فما ضحيه ما فماش حكم 100% اكثر من محاوله بتاع باش تصلح الكوبل
1: وقت اللي يجيو ويتواجهوا لنا سكو هما بحد ذاتهم يحبوا يصلحوا
2: فما مجال معناها
1: فوالا استدير كو هما مادام يوصلوا للطبيب المختص سكو عينهم باش يصلحوا ما لقاوش كيفاش دونك الوقت هذاك معناتها ديجا فما خطوه اللي هي معناتها تاع الصلح وقت اللي يتلاقاو قدام وساعات معناتها تعاونهم باش يعرفوا كيفاش معناتها يفصلوها بالطريقه الايجابيه وماكسيموم وباش ينجموا كل واحد معناتها يواصل من بعد في حياته.
0: انت قلت كلمه مهمه بكري هدي قلت انه راهو فما خطه تتحط باش نجم تعاود مش باش ترجع نفس العلاقه لكن اوموا باش تبني علاقه جديده خاطر العلاقه اللي باش تعاودها النجم تكون فيها نفس الأخطاء اللي خليتنا نوصلوا للخيانة لقدر الله
1: وسيغتو وقت اللي تقرر معناتها اللي باش تواصل مع الشخص يلزم تقبل، وهذه اللي صعيبة معناتها أكثرة الوقت العبد اللي تخان يلزم تقبل اللي هو صار على خطر صار. ما تنجمش ترجع وتفسخ المرحلة هذيك بتاع حياتكم. وزيدا معناتها حاجة اللي لاحظتها، العبيد اللي تقعد مع بعضها 15 20 30 سنة تلقى نوع من الوضعية، الوضعية اللي هي تنجم تكون الخيانة، تنجم تكون الحاجات اللي هي متخبية. العبيد معناتها اللي تواصل مع بعضها تعمل اللي عليها باش تريق المشاكل.
0: نرجع معك.
2: دونك كما قلت هدي، فما انجاجمون للزوز يحبوا يحسنوا. فما حاجة أخرى لازمنا نفهموها، اللي المسؤولية راي أهم من الأعذار. إيش معناها؟ معناها في التيرابي دو كوبل الاعتذار مهم، أما الاعتذار وحده ما يكفيش. دونك نجم الشخص يقول سامحني ما عادش نعودها، سامحني راني غلط، وما لازم اوليو دو يقول هكا يقول انا فاهم شنو عملت، فاهم كيفاش اثر عليك، ومانيش باش نتهرب من مسؤوليتي، وباش نبدل السلوك اللي ساهم في تدمير الثقه وتدمير العلاقه. دونك الفرق ما بين الاول اللي هو قاعد جست يعتذر، والثاني اللي هو تحمل المسؤوليه ويحب الاصلاح، وهذا عنصر اساسي في بناء العلاقه، اللي هي اول حاجه لازمها فما مسؤوليه، ومعناها وفما أبار اعتذار فما مسؤولية، وفما معناها بوادر للصلح. الحاجة
0: الاعتراف، هذاك
2: الاعتراف مش خاطر جوش
0: ينجم يهزنا الاثنية باش نصلحه، ولا الاعتراف هذاك هو اللي شعل
1: الثنية الأولى
0: المشكلة أكثر من هيك.
1: الثنية الأولى الاعتراف، يلزم العبد يعترف بالغلطة بتاعه، سينو شنو باش تسامح، شنو باش يسامح الطرف الآخر. ويلزم زادة توزن العلاقة، العشرة، الحاجات اللي بنيتهم على الشخص هذاك تحطهم في جهة، ومن بعد تحط الخيانة في جهة أخرى، وتشوف معناتها شنية الحاجة اللي هي أقوى. على خاطر ساعات فما عباد باهية اللي هي تعمل حاجة خايبة ويصير مالوغوزمون معناتها، وانت تعرف معناتها اسكو العبد هذيك عشت معاه أكثر باهي ولا أكثر خايب. وينجم معناتها يخلي الشخص معناتها يقدم. أنا نعرف وقت لي نعملها هذه معناتها الاكزرسيس هذا بتاع على بالانس، حط من جهة الحاجات الإيجابية
2: بالانس ديسيزيونيل
1: بالضبط، ومن جهة الأخرى الحاجات الخايبة.
0: كيفاش ترجع الثقة؟ مهم برشا السؤال.
1: بالوقت وبالمراحل.
0: اي ما فماش دي تكنيك، ما فماش مثلا نقولوا احنا جلسات،
2: هما فما ديزانديس اللي يخليونا اللي فما اصلاح في العلاقه وفما بناء للثقه. معناها ما فماش ضمين، اما فما عوامل تخليك تساعد. واش معناها؟ معناها تبدا فما رغبه حقيقيه من الطرف، يحب يمشي المختص، يحب يصلح، فما يوقف الخيانة وأي سلوك ينجم يأثر في البارتنير متاعو، يتحمل المسؤولية، يبدأ صريح، يحترم الحدود، ويستعد لتغيير أنماط التواصل والسلوك اللي كان يعمل فيها. دونك هذوما يخلي فما بوادر اللي قاعدين العلاقة قاعدة تتصلح.
0: ممكن هنا باختصاصك انت دكتور أسامة كمختص في يعني العلاج السلوكي المعرفي، تخدموا عليهم هذوما؟
2: انا خاصه نخدموا على الحاجات معناها السلوكيه والمعرفيه، مع الحاجات الذهنيه. اش معناها؟ معناها بار اكزومبل بالنسبه لينا لازمنا نوصلوا للتواصل حاجه مهمه برشا. بعد الخيانه زوجين نجموا يدخلوا في سيركوي معين. اش معناها؟ معناها واحد يسأل، الاخر يدافع، الاخر يزيد يشك، الثاني يتغشش، ودونك يولي حتى سيتياسيون سامبل اللي هو ما جاوبش راح شويه مخر من الخدمه، تولي فتره نتاع صراع. في العلاج احنا نحاول نبدلوا طريقه الحوار. اش معناها؟ معناها مش لازم ديما نقولوا للبارتنير بتاعنا راك انت غلط وانت عملت وكله. وقت اللي ما يجاوبنيش، ولا وقت تصير حاجه، الافكار نتاعي تمشي مباشره للخيانه ونحس بالامن. معناها انت توصل له اللي وليو الاتهام، اللي فما تجربة داخلية وفما حاجة نعيش فيها. يعني تفسر له الوضعية اللي مثلا هو روح مخر ولا ما جاوبش، اللي كان عندها تأثير على النفسية متاعه. وهذا جزء مهم اللي هي من مهارات التواصل، اللي تخلي العبد يبدل الافكار التلقائيه اللي قاعده تجي ديريكتومون خد فما افكار تلقائيه جينا المخ ما غير فيلتر ديريكتومون او الفكره تجيني وقتها خلينا نراجعوا الافكار هذه ونشوفوا الاحتمالات الاخرين باش نعرفوا كيفاش المشاعر نتاعنا وما كيفاش السلوك نتاعنا معناها كتصير وضعيه كيما هكا ما جاوبكش ولا زار رتار ما نخموش ديريكت اللي هو قاعد يخون فيها نحاولوا ناخذوا دي لا ديستونس ونخموا فيها الفكره ونوصلوا للشريك نتاعنا شنو

0: حاجات اللي مستحقها الكل، مادام صارت حاجة كيما الخيانة نعملوا اللي علينا باش ما عادش تصير، وكيما قلنا معناتها نبنيوا علاقة جديدة اللي هي بالك باش نعديو أكثر وقت مع بعضنا، باش نعملوا ديزاكتيفيتي مع بعضنا، باش نقعدوا نخليو وقت معناتها اللي نحكيو فيه واللي نحكيو فيه ان توت ترانسبارونس ما غير ماسك، على خاطر وقت اللي تكتشف حكاية كيما هكا فما تو لي بارامتر اللي هما يلزم العبد يزيد يخدم عليهم.
1: سؤال من صابري، قلنا تغيير المكان والمحيط اللي صار فيه الحدث يساعد باش تعالج الكوبل، باش تبني الكوبل من الاول جديد
0: وقت اللي نجموا اي. أمي ساعات معناتها سي كومبليكي، ساعات العبد اللي خان معاه معناتها الزوج ولا الزوجة يكون معناتها في الخدمة ولا يكون معناتها جار، سي كي تنجم تبدل اي بطبيعة
2: ساشون كو او ميم طون زيد هودي اللي راهو كي يبدا عبد يحب يعمل حاجة يعملها، دونك ما عندهاش علاقة بالتوقيت وبالزمان وبالمكان. معناه لهنا كما قلنا راهو اللي هي كما سألتني السؤال اللي قبل غازي على الثقة، نحب نقول اللي راهو الثقة مش لازم تجي للبارتنير نتاعك وتقول له هيا اعطيني الثقة وسي بون ونفوتوها. لهنا في العيلة السلوك المعرفي ما نجموش نقول شخص هكا هو ما تفكرش فيها الحكاية وكل، ولا نقول له اعطيني الثقة وانسى اللي صار وما صار حتى شيء. الثقة بعد الخيانة ما تتفرضش بالفكر الإيجابي ولا بكلمة كهو، الثقة تتبني من خلال تجارب متكررة تثبت أن السلوك تبدل، يعني الشخص الآخر يكون واضح وصادق يحترم الحدود ويتحمل مسؤولية أفعاله، مع الوقت يبدأ المخ يتعلم، مش يتنوى يتعلم اللي النجم نكون في علاقة هذه من غير ما نعيش في حالة مراقبة دائمة ولا في حالة أبسونس دو سيكوريتي. دونك الثقة هي مهمة.
1: كما سألت على العلاج السلوكي المعرفي نسأل على الهيبنوز، على التنويم الإيحائي، فما تمارين تساهم
0: أكيد أكيد فما دي بروتوكول اللي هما يخليو العبد يسترجع الثقة في نفسه، يسترجع نوع من الهدوء الداخلاني، ينجم معناتها يفوت له جيعة زادة.
1: خدمة على ضحية يعني
0: بطبيعة
1: مش خدمة على
0: نجم زادة بطبيعة وقت اللي هو يبدا مستعد معناتها باش يغير من اللي صار، وينجم بطبيعة نجمو نعملو برشا خدمة بالهيبنوز على الوضعية هذه.
1: يعطيك الصحة، فماش نقاط أخرى؟
2: دونك نحب نزيد نقول زيد اللي راهو فما برشا يقول لك بعد ما يحبوا يصلحوا هو يبدا البارتنير يسال في يسال فيه يقول له اسكو سامحتني ولا لي، اسكو راهو كي تسامح شخص مش معناها نسيتها، ولا مثلا نقول اوكي سامحتك قمت غدوة تنجم تصير وضعية اللي هو يجبد له فيها الحكاية مرة أخرى. دونك راهو التسامح مش معناها ننسى، راهو مش معناها نقول اللي صار عادي. في بعض الحالات الشخص ينزم مثلا يقرر يكمل العلاقة، أما يبدأ بشوية مش يسامحه. فهمت شنو نقصد ولا ليه؟ دونك لازمنا يفهم المشاعر متاع الشخص الآخر ويختم يفهم الاحتياجات متاعه ويفهم اللي قرار تحب له شوية وقت، ما هوش هو بوتون مش ينزل عليه سي بون افاسي ونتعديه.
0: مي دايور معناتها باش نعلق على كلامك وسامة، متلوجش تنسى، على خاطر ما تتنسيش باش تقعد معناتها حاجة اللي هي صارت في وقت من الأوقات اللي هي تنجم تقوي ولا تنجم تكسر الكوبل. متلوجش تنسى، أمي أعمل إلي عليك وقت اللي تحب تواصل مع الشخص، أعمل إلي عليك باش الغلطة بتاع غيرك متلخصش العلاقة اللي أنت تحب تبنيها من أول جديد مع الشخص اللي هو بارتنر بتاعك.
1: نمشيو مع الموسيقى. What goes around comes around، Justin Timberlake وسامة، ومن بعد باش نرجع باش نحكي على نقطة مهمة، أنه إذا تفادينا الأسباب رانا نجم نضمن أنه العلاقة تقعد ما فيهاش الخيانة الزوجية، يعني نوعا ما باش نحكيو على الجانب وقائي كيفاش تحمي الكوبل بتاعك زادة. مشو للموسيقى توت سويت.

0: هذا جاستن تيمبرليك وات جوز اراوند كمز اراوند. سمعناها ورجعنا معكم في الجزء الاخير من اوكسجين في موضوع الليله الخيانه الزوجيه. كما قلنا يعني وقت اللي نحاولوا نتفاداو الاسباب اللي وصلت للخيانه ولا اللي توصل للخيانه, وكنا طرحناها في اول حصه ان شاء الله نقولوا احنا في جانب وقائي هنا. دكتور اسامه,
1: دونك من منظور العلاج السلوكي والمعرفي وعلاج الازواج, الوقايه مش معناها تعيش مراقبه للشريك نتاعك تقعد تعس عليه وكل شيء, مي بلوتو تبني علاقه فيها امان وحدود وتواصل
0: سليمه.
1: دونك سليمه اكزاكتومون. اول حاجه لازمنا نحكيو على احتياجاتنا قبل ما تولي مشكل. على برشا حاجات تبدا صغيره, نقص اهتمام, بعد عاطفي, مشاكل في العلاقات الحميميه, احساس بعدم التقدير. دونك المشكل مش في وجود الاحتياجات, المشكل كل كي الانسان ما عادش يعبر عليها وما يبداش يلوج على معناه ما يمشيش يبحث على تلبيه لي بيزوان نتاع البارتنير نتاعو. دونك في العلاج زوجي نتعلم نقولوا اني جي بيزوان داتونسيون اوليو مش تقول انت معاش لي بيا ولا انت ماكش قاتله وجع ليا. دونك لهنا لازمنا نوصلوا لي بيزوان نتاعنا للبارتنير قبل مش قبل ما نوصلوا حتى للمشكله. دونك زيدا لازمنا نعملوا حدود واضحه مع العلاقات الخارجيه, مش كيف نقولوا اني جيش نعطيك الثقه. فما حاجات لازمنا كما قالت هدي نحطوا النقاط على الحروف, معناها لازمنا نحكيوا في كل شيء. دونك يلزم الزوجين ولا من الكوبل يعرفوا شنو هو المقبول وشنو هو لا, كونسيرنون لي ميساج, كونسيرنون لي فلورت, كونسيرنون الخروج وحدك ولا مع شخص اخر, ولا العلاقات السابقه, تواصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي. دونك لهنا الحدود تختلف من كوبل لاخر, مهم انها تكون واضحه ومتفق عليها. دونك لازمنا نحكيو في كل شيء حتى لي ديتاي هذوما نحكيو فيهم, ونبعدوا خاصه من لي زون غريز اللي نحب نسميهم لي زون غريز, اللي هما هذوما اللي خاطر الخيانه في برشا حالات ما تبداش ديريكت مو بعلاقه جنسيه, بلوتو تبدا بمساجات بشويه اهتمام وبعد كده تفسخ المساجات هذوكم وتبدا دونك بعلاقه سريه. لذلك نسالوا روحنا, هل العلاقه هذه نجم نعيشها قدام شريكي بنفس الطريقه ولا لا؟ إذا كانت الإجابة لي دونك فهمنا اللي لازمنا نوقفه ونرجع الحدود. دونك لهني ستين ريفليكسيون اللي لازمنا نخمه قبل ما نعملو أي حاجة, إسكو البارتنير متاعي موافق عليها ولا لي, إسكو مش يكون عندها تأثير على علاقتي ولا لي, وكان حاجة عملتها بالسرقة دونك راهو
2: وإسكو أنا نقبلها زيدا, إسكو أنا نقبلها على روحي ولا لي.
0: شوية من اللي كومنتير زادة ميرفا تقول لنا الحياة الزوجية أسبابها الفلوس والجنس, التونسي للأسف من شبع على شيء شبع عليه. خلود اللي تقول لنا كيف يكون شريك متفهم ويحب الحوار ومستمع مش يسكت ويتجنب الحوار, معناه هنا يظهر لي نقطة الحوار مهمة
2: بالضبط. ويزم زادة تبعد معتها على اللي غلاسيون وين تحسي اللي تنجم تزلق وتنجم تصير
1: بالضبط,
2: تسهل روحك في العظمى معناتها تقول معناتها يجي عيني باش ندخل في الغلاسيون هذه, تسهل روحك انا توا لونفي هذه باش نخون موجوده, كيفاش باش نجم شنو تحكي على العلاقه بتاعي مع زوجي ولا مع زوجتي, اسكو انا مستعد نتحمل مسؤوليه افعالي كان نوصل معناتها نخون, اسكو مستعد نطبس وجهي ونطبس عيني قدام الشخص اللي انا معرسه ولا معرس بيه. دونك هذا الاسئله العبد يزم يسالهم ويطرحهم ما بينه وبين نفسه قبل ما يوصل معناتها يعمل حاجه كيما هكا. ساعات معناتها فما عباد مش في بالهم اللي ما همش باش يتكشفوا, معناتها مش باش تبين الحكايه, لكن معناتها كل شيء ما يتخبى شيء, كل شيء يبين في وقت من الاوقات. اسكو انا مستعد نتحمل مسؤوليه افعال, هذه هو السؤال.
0: علاقه دوم هنا يقول لنا صابر بن براد اللي قال نشجعوا على علاقه التعارف الدوم, يعني قد ما تطول العلاقه قد ما تكون زعما حمايه للكوبل من الخيانه
1: قبل الزواج معناها
0: هاي
2: ليه ما عندها حتى سبب.
1: فايتس تو دو بوم الاشخاص, خاطر تنجم كي تكون علاقه مثلا اشخاص يتعرفوا على بعضهم يقعدوا عامين ولا ثلاثة سنين يتعرفوا على بعضهم, مي ما فماش حوار, ما فماش حاجات تحكيوا فيها, نجم حتى يقعدوا حتى 10 سنين وما يصلوش
2: بالضبط معناتها مش
1: كابركات نجم حتى في بعض الأشهر تعرف شخص وتتفاهم معاه وتبدا عندكم نفس الرؤية المستقبلية وكل شيء. دونك سا ديبون من العبد.
2: سا ديبون من العبد وزيد معناتها فما حاجات اللي زوز ينجموا يتفاهموا فيهم قبل العرس اللي من بعد مش باش يواصلوا فيهم بعد العرس. معناتها فما زيد لو بيزوان بتاع الاخر اللي هو معناتها يعمل لك الحاجه هذيك وكل شيء اللي هو مش باش يبان قبل العرس. فما عباد زاده معناتها السلوك بتاعها كل سوا الوقت اللي تعدي معي قبل العرس من بعد تكتشف عبد اخر من بعد سافو ريان دير. معناتها كان جد طويله المده تخلي العبيد ما تخونش راي حاجة معناتها علميا معروفة والعبيد تقعد برشا قبل ما تعرس مي ما عندها حتى دخل كما قلت سي فريمون او كا باركا العبد والقواعد بتاعه والسلوك بتاعه وسورتو معناتها خاطر عبد معناتها نحن حكينا على العبد اللي تخان امي العبد اللي يخون راي لوجيستيك كبيرة برشا راو معناتها يلزم يقعد يتكتك يقعد يخمم يوفر الوقت معناتها هذيك الكل معناتها حاجات اللي هي يلزم لها جهد ويلزم لها مخ معين وطريقة بتاع التصرف اللي هو معناتها العبد ديك يقرر اللي باش يدخل في علاقة غير شرعية معناتها وفي في الكوب بتاعه اللي هو معناتها باش يبدا يدخل في كذبة كبيرة اللي هي تطلب طاقة كبيرة زيادة.
1: دونك انت هديك تقولهم هكا مروم لازم معناها لازمهم يفهموا اللي يراو مش لازم نراقبوا العبد ولا خاطر فهم برشا عبيد يقول لك هو ينجم كي نبدا معناها فيجيلونت ونعرف كل شيء ونعس على كل شيء مش نشلق بكل شيء لهنا الوقايه راهو مش معناها نلوجوا في التليفون ولا نراقبوا كل حركه ولا نسالوا على كل شيء. المراقبه تنجم تعطي طمانينه تمبورير اي باساجير معناها جوست الوقت تتهنى اما العلاقه الصحيحه راهي تبني على الثقه على الحدود وعلى التواصل وعلى سورتو معناها الهرموني في الكوبل
2: وسورتو كي صارت معناتها ديجا الخيانه بعد باش تقعد تعس وتبحث وتلوج وكل شيء ما فيش فايده على خاطر فينالمون قاعد تعاقب في روحك وباش تسكر على روحك في دايره مغلقه وتعاقب في روحك على غلطه غيرك. دونك معناتها ولا ترجع بشويه تبنيها الثقه ولا مش لازم معناتها العبد يقعد يتعب في روحه. ما تعبش روحك على خاطر تخنت ولا على خاطر صارت معناتها في الكوبل بتاعكم معناتها حاجه كيما هكا.
0: يعطيك صحة ودي ميرفة تقولنا مرة أخرى في علاقة ما بني على باطل فهو باطل اختاروا ما هو أفضل وأحسن لكم ثقة واحترام ومحبة هي أساس العلاقة قلنا الصابر هنا بعض النقاط اللي ممكن تكلمنا عليهم شوية في الأوف زادة صحبة السوء احنا قلنا قلتك وراي موجودة في الأسباب وزعم نقولوها زعم ليه يعني الأصحاب وتأثير
2: بتبيعة
0: ولا المحيط اللي انت فيه
2: بطبيعة يأثر برشا وقت اللي معناتها تقعد مع بادي اللي هما الكلهم يخونوا بطبيعة الحال معناتها يقول لك معناتها قل لي مع شكون تقعد تنقول لك انت شكون بطبيعة معناتها يأثر على خاطر معناتها حكاية اللي هي باش تتبسط ما عادش فيها حاجة معناتها غريبة ولا كبيرة معناتها حاجة تولي عادية دونك العبد معناتها ينجم يحلها بالطبيعة. وزيد حاجة اللي حبيت نوضحها راي ماهيش مربوطة ني بالثقافة ني بالمستوى العلمي ني بالكونديسيون سوسيال راو معناتها يصير في الميليو الكل وكل كسوا معناتها الشخص ما تنجمش تقول هذا باش يخون ولا هذا خاين ولا ليه معناتها كل عبد بالتجربة بتاعه يفيق وعبيد معناتها ساعات ما يبانوش اللي هما ينجموا يوصلوا للمرحلة هذيك أمي تصير
0: بعض النقاط نكمل بها تعزيز التواصل العاطفي والنفسي الحوار اليومي الصادق إظهار التقدير والامتنان المرونة والتعاطف التجديد وكسر الروتين كسر الروتين في العلاقة تطوير العلاقة الحميمية الأنشطة المشتركة يعني هوايات مشتركة سواء للزوجين وحتى وقت اللي يعني فما الأطفال في العائلة ماذا بيكم
1: كسر الروتين
0: بالضبط وضع حدود واضحة والالتزام بالقيم تقوية الوازع الديني والأخلاقي رسم حدود صارمة مع الآخرين وما نفشيوش أسرار العائلة للغير مثلا وإلا نفرطوا في الفطفطة العاطفية مع الجنس الآخر على العمل ولا على عبر منصات التواصل الاجتماعي والشفافية الرقمية، يعني فما ثقة متبادلة تخلي الهواتف الجوالة ولا وسائل التواصل الاجتماعي حاجة واضحة وعلنية بين الطرفين، ما مش تقول لاش عندك ما عندكش ولا، يعني على الأقل فما اتموسفير، فما
1: سيكوريتي
0: كادر معين وسيكوريتي معينه لل نقولوا احنا الاستعمال الهواتف الجواله ولا حتى مواقع التواصل الاجتماعي. باش نكمل بنقطه الاداره المبكره للخلافات، المشاكل تتحل اول باول، والاستعانه بالمختصين عند الحاجه.
2: اكيد
1: اكيد يعطيك الصحه غازي.
2: وسيرتو معناتها
0: مختصة
2: كان عبد ديش وانا
0: صديقة مختصة
1: ميساش مونير انت
2: وسيرتو معناتها كي عبد يجي يحكي لكم على وضعية اللي هي ينجم تتعدى عليه، معناتها اللي هو تخان متكبروهاش للعبيد، معناتها ومت تشوفوش رواحكم انتم الكوبل الفضيل، على خاطر سا بو اريفي ا تو الموند. دونك العبد ساعات معناتها يتوجه لكم جوست باش يحكي وباش تسمع، مش بالضروره معناتها باش تلقى له حلول.
0: يعطيك الصحه، ميرسي بوكو دكتوره هدى صغير، شكرا ليك دكتور اسامه العجمي، كيف كيف يعطيك الصحه، ميرسي بوكو. خلي لك كلمه الختام.
1: دونك حبيت نقول لكم الى الخيانه تنجم تبدل برشا حاجات، اما ما يلزمهاش تبدل نظرتنا للحياه وللحب. معناها يمكن فما حاجة تكسرت، يمكن علاقة تتبدل، ويمكن حتى الإنسان يكتشف روحه من جديد. أما المهم ما نخليوش التجربة وجعتنا تحدد شكون باش نوليو، لازمنا نتعلمو منها نداويو ونكملو، وهذا هو الأكسجين الحقيقي، أنك تلقى النفس من جديد أما من جديد حتى بعد ما حسيت روحك اتخنقت. دونك نقول لكم الناس كل بونوي وإن شاء الله
0: نتلقاو لحد الجاي إن شاء الله في موعد آخر في أكسجين بعيد على الخيانة. تحية لكيب الكل، غازي خليل في الأعداد وتقديم، منير إسماعيل في الإخراج، هاجر نوالي بعد شوية في النشرة الرئيسية الأخبار نص الليل. هيا باش نمشيو للموسيقى ونقول لكم بداية أسبوع موفقة للجميع، على خير الناس كل، باي باي.

جوهر اف ام الدنيا

عند العرب سات جورا اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جورا اف ام تي في وسع.

0: العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر FM، جوهر FM الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر FM. هاجر النوالي
1: يتجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، سعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. البرلمان يشارك في اجتماع لجنة النظام الداخلي والامتيازات والانضباط بالبرلمان الإفريقي. وترامب يتوقع محادثات جديدة هذا الأسبوع، وطهران تبدي استعدادا للتفاوض والمواجهة. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث من المبرمج أن يتسلم المستشفى الجامعي سهل البسوسة خلال شهر أكتوبر المقبل 200 سرير طبي من إجمالي 313 سريرا تم اقتناؤها لتغطية الحاجيات المسجلة بمختلف الأقسام. وفي إطار الاستعداد لاستلام هذه الدفعة من الأسرة، خصصت يوم السبت المنقضي جلسة عمل ضمت الفريق المكلف بإجراء زيارات ميدانية لمختلف الأقسام الاستشفائية لجرد حاجيات هذه المؤسسة الصحية من الأسرة الطبية ذات المفصلين، وذلك استعدادا لتركيزها في غرف المرضى وفق ما جاء في بلاغ للإدارة العامة لمستشفى سهلول يوم أمس. ووفق بلاغ إدارة المستشفى، ستمكن هذه الأسرة التي تم اقتناؤها على حساب ميزانية التصرف للمستشفى من تعزيز وتجديد أسطول الأسرة الطبية، بما يساهم في تحسين جودة التكفل بالمرضى خلال إقامتهم بالمستشفى، فضلا عما توفره من دعم للإدارة الطبية وشبه الطبية في أداء مهامها اليومية. أعلنت وزارة الصحة يوم أمس عن البرنامج الرسمي للمؤتمر الدولي للصحة الرقمية الذي تحتضنه العاصمة تونس من 29 من سبتمبر إلى غرة أكتوبر 26 و2000، بمشاركة ممثلين عن أكثر من 30 دولة إلى جانب مسؤولين وخبراء وممثلين عن منظمات ومؤسسات دولية وإقليمية. ويهدف المؤتمر وفق بلاغ وزارة الصحة إلى رسم الاستراتيجيات وبناء الشراكات وتطوير الحوكمة والتمويل في مجال الصحة الرقمية بما يخدم المواطن ويساهم في تحقيق العدالة الصحية، إلى جانب بحث مستقبل التحول الرقمي في القطاع الصحي ودور الذكاء الاصطناعي والبيانات والتكنولوجيا في تطوير الخدمات الصحية. تبنت الجمعيات والأعضاء في منظمة قرى الأطفال SOS بمنطقة غرب ووسط وشمال إفريقيا يوم أمس أعلن تونس من أجل تعزيز الحوكمة وزيادة الأثر في اختتام أعمال الاجتماع السنوي لرؤساء مجال الإدارة بالمنطقة، والذي انعقد على هامش أعمال الملتقى الدولي لجمعيات قرى SOS الذي يتواصل بالحمامات من 26 إلى 29 من سبتمبر بمشاركة رؤساء مجالس الإدارة والمديرين الوطنيين ل28 جمعية من القارات الخمس. يشارك مجلس نواب الشعب في اجتماع لجنة النظام الداخلي والامتيازات والانضباط بالبرلمان الإفريقي المقرر عقده بداية من اليوم 28 من سبتمبر الجاري وإلى غاية 30 من نفس الشهر بجنوب إفريقيا. وتمثل لجنة القواعد والامتيازات والانضباط أحدى اللجان العشر الدائمة التابعة للبرلمان الإفريقي، وتطلع بتفسير وتطبيق قواعد الإجراءات البرلمانية صلب البرلمان، إضافة إلى المسائل المتعلقة بالامتيازات والانضباط، كما تنظر في طلبة الإعفاء من الحصانة وتدرس حالات عدم الانضباط ومقترحات تعديل الإجراءات. وكانت تونس قد توفقت في شهر مايو الماضي خلال دورة استثنائية للبرلمان الإفريقي في تعزيز حضورها داخل هياكله بالحصول على منصب مقرر لجنة المرأة والأسرة والشباب وذوي الاحتياجات الخصوصية، التي آلت إلى النائب لطفي الهمامي بعد أن كان انتخب النائب يسري البواب رئيسا لمجموعة شمال إفريقيا، وانتخبت عواطف شنيتي نائبا لرئيس شبكة النساء البرلمانيات، ليرتفع عدد المناصب التي تشغلها تونس صلب البرلمان الإفريقي إلى 3 مناصب. إلى جولتنا العربية والدولية الآن، والبداية فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه يتوقع إجراء جولة جديدة من المفاوضات مع إيران هذا الأسبوع بعد يومين من رفضه مقترحا إيرانيا لفتح مضيق هرمز واستئناف المحادثات النووية. من جهتها طهران تؤكد تمسكها بشروطها واستمرارها في انتظار رد رسمي عبر الوسطاء. وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أمس قال أن بلاده مستعدة للتفاوض بقدر استعدادها لمواجهة أي عدوان حتى وإن وصل الأمر إلى حرب مدمرة وفق قوله. أعلنت السلطات السورية أمس بدء نقل شاحنات من البنزين المستورد لصالح العراق عبر بناء ميناء بانياس في خطوة تستهدف تأمين إمدادات الطاقة العراقية في ظل اضطراب حركة الملاحة عبر مضيق هرمز. ونقلت وكالة الأنباء السورية عن الشركة السورية للبترول أن عملية النقل تأتي في إطار اتفاق مدته 3 أشهر قابلة للتجديد. دوليا أيضا إسرائيل تعلن إلغاء الوضع الدبلوماسي لممثلين هولنديين يعملون في رام الله ردا على دخول الحظر الهولندي على استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية حيز التنفيذ. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net
2: تحب تحكي وتوصل كلمتك؟
3: احنا نبسم تاعنا راهو جوهرة فهم، احنا نشتيو كان جوهرة فهم نشتيو لحد.
2: عندك راي؟
3: ربي محمد رسول،
2: ما تخليهاش في قلبك،
3: مش حرام عليكم.
2: اتصل بميكرو جوهر على 29 100 100 وإلا 73 243 1000.
3: جوهرة فهم راني ديما نتبع فيكم، جوهرة رسولي صوتي.
2: احكي عبر وخلي صوتك حاضر.
4: احلى احلى احلى احلى إذاعة، ربي صلى يوفقكم.
2: ميكرو جوهرة، ما تخليهاش في قلبك.
3: أول واحد فيه هبل
2: جوهرة.

0: بالعكس بالعكس بالعكس
1: ميوزك نون ستوب.
2: هو انت مين فكرني بيه؟ اسمك ايه علشان نسيت؟